بنحس بمعونة الروح، نحس بسندة الروح، نحس ان الروح بيأيدنا. يبقى دوت الروح القدس. لكن خادم الحكايه كلها مجرد يعني شويه انشطه وشويه تحضيرات وشويه شطاره كده، طب ونعمل ايه ونجيب العيال ازاي كل الكلام دوت ايه ده، لم يقيمه الروح. علشان كده لما انسان يقحم نفسه للخدمه وتيجي مشاكل الخدمه على ما يقف قدام ربنا يقول انا مالي، ما قلتلكش تعالى انت اللي جيت، فدام انت اللي جيت انت اللي ايه انت اللي تشيل. لكن لما انا اجيبك انا اللي ايه انا اللي هشيل الخدمه. ودي احبائي ده الحصن بتاع الخدام فعلا. الخادم الذي لم يقحم نفسه لا محبة في كرامة ولا بحث عن شيء، لم يقحم نفسه في الخدمة، فدوت ربنا اللي جابه. طب يقف قدام ربنا يقول له رب انت اللي جبتني، يبقى انت اللي ايه يبقى انت اللي تشتغل. هو دي الدالة اللي لينا عند ربنا. احترزوا اذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي اقامكم الروح القدس فيها الثقف. يبقى دي اول معونة للخادم، الروح القدس أقام. طيب بصوا المعونة الثانية، التي أقامكم الروح القدس في أساقفها لترعوا كنيسة الله. الكنيسة دي إيه؟ دي كنيسة الله الآب، سلاما وبنيانا في بداية القداس لكنيسة الله. إيه دي؟ يعني فرحة الخادم أنا بشتغل في كنيسة ربنا، الكرم بتاع ربنا. طب كنيسة ربنا دي غالية على ربنا لدرجة التي اقتناها بدمه. دم مين؟ دم الاب ولا دم الابن ولا دم الروح القدس؟ دم الابن. الابن هو اللي تجسد وسفك دم. يبقى دي كنيسه الله الاب، اقتناها الابن، غاليه قوي قوي قوي على المسيح، ومن غلوها على المسيح سفك دمه ايه من اجل. طب الكنيسه اللي المسيح سفك دمه من اجلها قبل ما حضرتك تيجي الخدمه هي كانت غاليه على المسيح ولا ما كانتش غاليه؟ غاليه. فغلوها على المسيح ولا هيخلي المسيح يعتني بيها؟ فدي مدية للخادم ايه؟ ثقة. عشان كده لما نقف في ابنوتي نينان نقول لربنا ايه؟ شعبك. احنا انا مالي؟ مش دول بتوعك؟ مش دي كنيستك؟ مش دول اللي انت يا ابن الله مت من اجلهم؟ مش دول انت يا روح الله اللي بتعدهم يبقى عروسة للاب؟ بتوعك، شعبك وكنيستك ايه؟ بيصرخونك. فسندة الخادم ان دي كنيسة الله غالية جدا على الابن، الابن بيعتني بيها، الابن بيرويها بدمه، كنيسة الله التي اقتناها بدمه. يبقى الروح القدس يقيمنا فيها. ايه اقامة الروح القدس؟ اطلبوا لاجل بنيان الكنيسة ان تزداد. الروح القدس يدي لده موهبة، يدي لده موهبة، يدي لده موهبة. الهدف في الاخر بنيان الكنيسة. يبقى الروح القدس هو اللي بيقسم المواهب علشان في الاخر نصل للكمال في الخدمة بايه؟ بعمل مواهب الروح القدس. طب الكنيسة دي كنيسة الله الاب، الكنيسة دي غالية على الابن حتى انه سفك دمه من ايه؟ من اجل. يبقى احنا بنعمل في كنيسة ايه؟ كنيسة الله المثلث الاقانيم. ياه ايه بقى فرحة الخادم ديت؟ ايه؟ يعني الخادم فرحان لانه اولا هو جزء من الكنيسة. انا نفسي كخادم، ما انا ربي، ما انا من ضمن شعبك، ما انا من ضمن اللي انت سفكت دمك من اجلهم، ما انا من ضمن اللي غاية الروح القدس ان انا انمو بمواهب الاخرين، ما انا جزء من الكيان، انا جزء من البيت. ففرحان انه المسيح اقامه في الخدمة فعلا. يا احبائي يعني تصوروا مثلا عشان ندرك دورنا في الخدمة، بصوا كبير خدام بيت ابونا ابراهيم، كبير خدام بيت ابونا ابراهيم رايح يجيب عروسة لابن سيده. ابراهيم عنده ابن وحيد محبوب هو اسحاق، كبير خدام بيت ابراهيم رايح يجيب عروسة لاسحاق. المهمة دي يعني بيعملها باي اعتزاز وباي فرح وباي فخر. صار انت كده حضرتك يكلفوكي، بس يعني هو في الحقيقه يعني المره الوحيده اللي شفنا فيها اختيار العروسه مش مش مش مش امراه اللي اختارت، لكن مين اللي اختار؟ راجل. فاهم بقى ما حصلش الكتاب المقدس انه الام اختارت العروس، اللي بيختار العروسه الراجل، وكان اختيار ايه؟ اختيار موفق. هو موضوع يعني طبعا ده له في كلام كتير انا مش بقولها، دي دي دي, دي ده موضوع لوحده ان اللي اختار كبير خدام بيت ابونا ابراهيم. بس يعني في العيه كبير خدام بيت ابراهيم ممكن اقول ان هو رمز للروح القدس، وممكن اقول هو رمز للخدام. بس انا يعني بقول لكم شوفوا فرحه الراجل ان انا رايح اجيب عروسه لابن سيدي، مهمه عظيمه جدا، وهو يعني حاجه فخر ولا مش فخر؟ يعني تصوروا لو حضراتكم مثلا رجاله ويجي مثلا حسني مبارك

يقول لحضراتكم اختاروا كرجاله، كستات لو قال لكم اختاروا هتختاروا غلط، كرجاله يروح يقول له اختار عروسه الابن. يا اطلع انا بقى فخور جدا، ده انا بدور على عروسه الابن مين؟ ابن الرئيس. يا طب ويوم الفرح يبقى اللي اختار العروسه ده ايه؟ ده هو ده ام العروسه في الفرح يعني. هكذا الخدام يا احبائي، صدقوني صدقوني يا احبائي، يوم الزفاف الابدي، يوم جاء المسيح على السحاب قال لك الذين ردوا كثيرين الى البر، ايه اهو دي ام العروسه، يدؤون كالجلد، إيه دول اللي جهزوا العروسه، دول اللي كانوا بيعملوا في كرم الرب علشان يعدوا العروسه للمسيح، يا على المجد اللي هيبقى فيه. الذين ردوا كثيرين الى البر يدؤون كالجلد في ملكوت ايه؟ في ملكوت ابي. طيب برضه هنا ما نقدرش نتجاهل الحته دي، كنيسه الله التي اقتناها بدمه، يبقى الدم ده دم مين؟ كنيسه الله التي اقتناها بدم في القبط بدم نفسه. طب الدم هو دم المسيح، طب قيل عن دم المسيح ان هو ده دم مين؟ دم الله، يبقى المسيح هو الله الظاهر في الجسد. كنيسه الله التي اقتناها الله بدمه، الضمير عايد على ربنا، الهاء ديت ضمير عايد على ربنا، يبقى ده دم ربنا. طب هو ربنا اللاهوت في دم ولا في جسد؟ لا، يبقى ده بيتكلم على ناسوت المسيح. طب المسيح الانسان يسوع المسيح ده هو مين؟ هو الله الظاهر في الجسد، فبقى دم يسوع المسيح ده دم مين؟ دم الله، كنيسه الله التي اقتناها الله بدم نفسه. يبقى إذن يا أحبائي إحنا بقينا في ملكية مين؟ في ثمن الدفع فينا، مين اللي دفع الثمن؟ المسيح. وإيه الثمن اللي الدفع؟ دمه. فبقينا إحنا ملك مين؟ ملك المسيح. طب لو الثمن زهيد يعني سواء ده دفع فينا ملاليم، لا ده دفع فينا إيه؟ دمه. قد اشتريتم لا بأشياء تفنى من فضة ولا ذهب، لكن إيه؟ دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. فبقت الكنيسة دي غالية عند المسيح، وبقت في ملكية المسيح لأنه اشترانا بدمه. عجيبة بقى يا أحبائي، هو بيع بثمن زهيد بثلاثين من الفض، هو بيع بثمن زهيد لكن اشترانا بثمن كريم بدمه. هو في الصليب صيق كخروف للذبح، لكن هو الآن اللي صيق للذبح دوت، انتزع قضاؤه، اللي كان عجة صامتة أمام جزيه، هو الآن اللي بيدير الإيه؟ اللي بيدير الكون كله. يشوفوا الثمن اللي دفع فيه هو اشترى إزاي، شوفوا إزاي هو دفع الثمن وهو دلوقتي قضابط للكون كله. لأني أعلم هذا، يكمل، إنه بعد ذهابي، بعد ما نمشي، سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعي. مين الذئاب الخاطفة دول؟ معلمين كذبة. طب ليه شبههم بالذئاب؟ لأنه معروف إنه الذئب لا يبالي بالخروف، إنه الذئب هو عدو الخروف الأول، والخرفان هم قطيع المسيح، لأنه أنا الراعي الصالح. فعلشان كده شبهوا المعلمين الكذبة دول أو الدخلاء اللي في الخدمة، شبهوا بالذئاب. زي ما الذئب بيفترس، يفترس، عارفين الذئب يعني، الأسد أشيك من الذئب. الأسد لو ماشي ولقى قطيع غنم يروح نطط له على غنماية يأكلها ويمشي خلاص، يسيب بقية القطيع. عارفين الذئب لا ذئب يعملش كده، ينهش الغنمة دي ويروح نطط على التانية يشد فروتها، ويرط على التانية يشد ودنها، وينط على التالتة يشد رجليها. يا عم ما تاخد لك غنماية وتمشي، لا يعمل ايه في القطيع كله؟ الذئب مفترس شرس، لكن الأسد يعني ايه برضو كبير يعني، ده بس راجل جعان، فيعني غنماية منكم تيجي اكلها وخلاص وبعد كده يسيب بقية القطيع. يعني في شمم الملوك الأسد، عشان كده فعلا هو ملك الغابة بالحق يعني، غير الذئب. فالذئاب دي تعمل ايه؟ تدخل تنهش القطيع كله، فعشان كده شبههم بالذئاب. ودي كلمة المسيح قال احترزوا من المعلمين الكذبة الذين سلكهم في ثياب ايه؟ الحملان، في ثياب الحملان، وهم من داخل ايه؟ ذئاب خاطفة.
طب الذين

بولس بيقول ده هيحصل امتى وانا معاكم، لكن لما انا ايه؟ لما نمشي. لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي، ودي بقى عظمه بولس، انه طول ما بولس موجود، مش عايز اقول الزقاب بتطلع لان في اتنين طالعين دلوقتي، طول ما بولس موجود الزقاب ما تجيش عند القطيع. يعني حضور بولس ده ايه يا احبائي؟ ايه ده؟ بحس اخواتي بالكلام معاك، يعني بتحسوش ليه؟ يتصار بولس وهو موجود الزقاب تخرب. ايه ده؟ ايه الراجل دوت؟ ايه الاستنارة اللي كانت عند بولس؟ ايه المهابة اللي كانت في شخص بولس؟ رغم ان بولس من جهة الهيئة يعني كان قصير وكان راجل اصلع وكان يعني شكله ما يصرش، انما كملات من الله قبلتموني. بولس ما كانش يعني تجربة التي في جسدي لم تصدروا بيها، ده دليل انه منظر بولس يعني كان ممكن يؤدي للإصدراء. لكن بص بولس، بولس وهو في وسط الكنيسة الزقاب تفر. بولس هناك؟ لا يا عم ما تروحش هناك، ده عندهم بولس، احنا نروح فين؟ احنا جنب بولس. يخافوا يهربوا، تصوروا ايه ده؟ ايه بولس ده؟ طب بعد ما مشي قال لهم وانا موجود ازاي ما تقدرش تقرب؟ ايه ده؟ في خادم يقدر يقول كده اخواتي؟ في خادم يقدر يقول وهو موجود في وسط الخدمه في وسط الرعيه الذئاب تهرب؟ يعني ربنا يدينا احباء ان احنا نحس بيها الاول وبعد كده يعني يديها لكل خادم. لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي ستدخل بينكم ايه؟ يعني بولس صار الكنيسه كسور، بولس صار الكنيسه كسور، الذئاب مش قادر اتقرب طول ما بولس موجود. لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفه لا تشفق على الرعيه. طب كون ان تدخل ذئاب في وسط الرعيه ده امر صعب. طب بص بقى الاصعب منه، ومنكم انتم، انتم دول اللي هم مين اللي واقفين قدام بولس؟ كسوس الكنيسه. ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءه. كون ان تجينا ذئاب من بره ده صعب، لكن الاصعب منها انه من وسط الكنيسه يطلعوا ايه؟ الذئاب دول. منكم انتم طبعا برضو في وجود بولس حدش منهم يقدر ايه يلعب بديله، لكن بعد ما هو ماشي في ذئاب دخلت من بره وفي طلعت من وسط الخدام دول ذئاب. عشان كده قال لهم احترزوا الايه؟ لانفسكم. ما انتم منكم هتطلع ذئاب. طب انتوا دلوقتي انتم الذئاب، انتوا دلوقتي خدام، لكن لما ما احترزتوش لنفسيكم اتحولتوا لايه؟ ايه ده اخواتي؟ ده كلام خطير، كلام خطير. يعني انتوا يا كسوس الكنيسه احترزوا لنفسيكم، والا انتوا نفسيكم ممكن تتحولوا لايه؟ لذئاب. ايه هدفكم؟ يتكلمون بامور ملتويه لايه؟ ليجتذبوا التلاميذ ورائهم، شهوه القيادات ان تبقى لهم ايه؟ اتباع، دول بتوعي، فعلشان ياخد دول يتكلم بامور ملتويه. عشان كده من الحاجات اللي مش روحيه، يعني المجاميع، المجموعه دي بتاعه الخادم الفلاني، المجموعه دي بتاعه الخادم الفلاني، روحيا غلط. لا، انا استفيد من الخادم دوت واستفيد من الخادم دوت. طب انا تبع مين؟ انا مش تبع حد، انا تبع المسيح. مش مطلوب ان انتوا تبقوا اتباع لاحد، انتوا تتعلموا من الكل، وكل واحد ربنا بيديله نعمة في جانب، انا اتعلم منه واتعلم من ده الحتة التانية واتعلم ده التالت. طب انا تبع اني مجموعة؟ انا مش تبع حد، انا لا تبع بولس ولا تبع ابولس ولا تبع صفا ولا عامل حزب اسمنا احنا تبع المسيح برضو. لا، ما انت عملت حزب انت رخر. احنا بنتعلم من الكل، لكن تبعيتنا لشخص واحد هو مين؟ هو المسيح. لذلك اسهروا، الحل انكم ايه؟ صرع نفسيكم وصرع الرعية بتاعتكم. لذلك اسهروا متذكرين اني 3 سنين ليلا ونهارا لم افطر ان انذر بدموع كل احد. طبعا 3 سنين حسبناها مرات كتيرة زي بولس قضى 3 سنين في افسس، لكن اللي انا عايز اقف عنده 3 سنين ليلا ونهار بانذر. طب بينذر بالنهار مفهوم، اهو بيوعظ، اهو بيلف في الافتقار، اهو بيقعد مع الناس اعداد فرديه، لكن ليلا
هل كان بيوعظ بالليل بولس؟ هل كان بيعمل افتقاد بالليل؟ هل كان له أعداد فردية بالليل؟ جايز، بس بالأكثر ليلا بيعمل إيه؟ بيصلي. طب لما بيقف يصلي، يا ربي فلان، يا ربي اذكر فلان، اذكر فلان بدموع، قال ده رغم ان هو مش قاعد قدام فلان، لكن هو واقف يصلي لفلان، هو كأنه في محضره وبينذره. بل التأثير ايه؟ ده مرات كتير يبقى التأثير في المخدع اقوى من تأثير الايه؟ تأثير المواجهة. بصوا مبادئ الخدمة احبائي، اني 3 سنين لم افطر ان انذر بدموع كل احد. ايه؟ ليلة. 3 سنين ليلا ونهار لم افطر. يعني ايه؟ ممكن في اولها يبقى الواحد واخد الحكاية يعني بحمية كده وحماس، الحكاية تطول فيبتدي ايه يؤدي العمل بفطول. لا، ده هو 3 سنين بذات الايه؟ ذات الغيرة وذات الحماس وذات القوة بدموع. بولس بينذر وفي الوقت نفسه يتعامل بالرقة بايه؟ بقول لكم حاجة ما حصلتش. يعني بولس ده نعمة ايه؟ ما يتكررش تاني. طيب يختم، ونختم معاه، فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي. بولس بيخدم في افسس، وافسس كنيسة غنية، وبولس دخل بيوت الاغنية دول وشايف عندهم. طب اشتهيت؟ هو ما قالش لم اخذ، خدوا بالكم، فضة او ذهب او لباس احد لم اشتهي. طب لم اشتهي دي اصعب ولا لم اخذ؟ انهي الاصعب؟ اخذ ولا اشتهي؟ اشتهي حتى الشهوة. طب واحنا ايش عرفنا بوسع؟ ربنا شاهد، ربنا شاهد. عمري ما دخلت بيت حد ولا عمري شفت عند حد منكم حاجة واشتهيت؟ لا في موهبة ولا في عطية مادية ولا في امكانيات ايا كانت، ما اشتهيتش اي حاجة من حاجات الناس. بصوا المستوى كان ممكن بولس لما يدخل بيوت الناس الأغنياء يقول لك أنا بخدم في وسط ناس أغنياء، طب أنا لازم أعيش نفس المستوى اللي الناس اللي أنا بخدمهم عايشين فيه. لا لا لا، أنا ما اشتهيتش الحاجات بتاعتكم. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. طبعا الكلام إليك يا جارة، يعني كل واحد فينا، ما إحنا بنشوف الناس وبندخل بيوت الناس، إيه موقفنا؟ فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. المصروف الشخصي بتاعي والناس اللي بتخدم معايا ومصاريف الخدمة ما خدتهاش ايه؟ منكم. في حين انه من حق بولس كخادم الذين ينادون بالانجيل، من الانجيل ايه؟ يعني شو ده المسيح قال كده، قال لهم اي بيت دخلتموه كله مما يقدم لكم. الناس دي مسؤولة، الناس اللي انتوا رايحين تخدموهم يأكلوكم ويشربوكم ويدوكوا احتياجاتكم، ما انتوا متكرسين للخدمة. فده حق بولس، عشان كده قال لهم مرة في الرسالة إني لم أستخدم حقي في الإنجيل ولا كتبت هذا ليكون في هكذا. برضه مش بقول لكم الكلام ده، شو ليه ده احنا قصرنا في حق بولس، طب نبعت له فلوس؟ لا مش عايز منكم حاجة. فالوحيد اللي يتفرد في وسط الخدام ما حصلش ما حصلش ما حصل، ما جاش فيك يا تاريخ يا كنيسة يا شرقية ويا غربية من أول المسيح لغاية النهاردة إنه خادم يخدم ويصرف على إيه؟ نفسه. محمد ما حصلتش. كل اللي ارسلوا في ارساليات، في كراسه، في خدام، في كنائس محليه، كلهم الكنيسه هي اللي بتايه؟ طبعا الكنيسه يعني ديت العطايا بتاعت الناس، فدول عايشين من احتياجاتهم واخدينها من الانجيل، انا اخدينها من الكنيسه من عطايا الناس. كل الخدام بلا استثناء ما جاش في تاريخ الكنيسه خالص ومش هيجي خادم يخدم ويشتغل عشان يصرف على نفسه ويصرف على الخدمة، ما حصلتش. فده إكليل كده هيبقى متفرد، هياخد واحد بس في السماء، هو مين؟ هو بولس الرسول. طب إذا كان بولس عمل كده يعني على الأقل دي تدينا إحنا نوع من الإيه؟ على طب الواحد بقى ما يطمعش على الواحد يعني ما جايز، مش جايز بالتأكيد، مش هنقدر نعمل كده. أنتم تعلمون إن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. إذا كان خادم مكرس لله يا أحبائي وكان يعمل بيده علشان يأكد دين على أهمية الإيه؟ العمل. واحد ما بيشتغلش، الكتاب قالها صراحة بدون نقاش، من لا يعمل لا يأكل، من لا يعمل لا يأكل. لا، واحد ما بيشتغلش أكلوني يبقى هنخليه بلطجي، لا، يشتغل ويأكل وعلى قد احتياجه وعلى قد إمكانياته يعيش. إذا كان الخادم اللي مصرح له التفرغ للخدمة اشتغل، يبقى بالأولى الإيه؟ يبقى بالأولى الناس. طبعا يعني نقطة مهمة في خدمة إخوة الرب، في كل شيء أريتكم إنه كذا ينبغي إنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء. المفروض إنكم تشتغلوا وتدوا كمان الإيه؟ الآخرين. يبقى في

في مستويات، في مستوى يهرب ان تكون له ممتلكات، طب مستوى تاني ياخد يدوبك الضروريات بتاعت حياته في نوعيات الخدام، طب في مستوى تالت بياخد الضروريات ويعطي الآخرين، وفي مستوى رابع ياخد الضروريات ويعطي الآخرين وهو بيخدم. في كل شيء أريتكم أنه كذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، أنتم المفروض تشتغلوا لا يسرق السارق فيما بعد بل يتعب عاملا الصالح ليكون له أن يعطي من له احتياج. ده مش يجي ياخد يطلب، لا ده المفروض هو يشتغل وهو يدي المحتاجين. ولما قال هذا يعني بعد الوعظة خلاص بقى نروح البيت ونفتح التلفزيون، خلاص احنا وعظنا النهاردة وروحنا بقى خلصنا الواجب، قال لا، بعد ما خلص الوعظ عمل ايه بولس؟ ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وايه وصلى. مبدأ طبعا تاني مهم في الخدمة، انه وانا بحضر الدرس بصلي وانا بقول برفع قلبي ربنا بالصلاة ان هو يلمس القلب، بعد ما بروح بصلي انه الكلمة اللي تقالت دي تعمل ايه؟ تلمس قلوب الناس. ولما قال هذا جسى على ركبتيه مع جميعهم وصلى. بولس اهتم انه زي ما بيصلي للكنيسة في المخدع اهتم ان هو يصلي ايه؟ يصلي معاه، والاثنين ما يكونوش عن بعض، محتاجين نصلي في المخدع ومحتاجين نصلي مع ايه؟ مع بعضين. وكان بكاء عظيم من الجميع. بكوا اصله ايه؟ بولس اصله قال له كلمتين يعني ايه وجع قلبه، ممكن ما ننكرش ديت، يعني اكيد برضو 2-3-4 من الاسوس دول يعني سمعوا كلام بولس دوت والرعية وحيطالبكم المسيح بدمها، انا متأكد بالتأكيد، ولو يعني مش كلهم بالتأكيد فيهم كام قسيس كده وهم واقفين دمعوا ورفع قلبهم لربنا يا رب ايه يا رب استر. بس في الحقيقة هنا كان البكاء الجميع لسبب اخر. وكان بكاء عظيم من الجميع ووقع على عنص بولس يقبلونه. ليه؟ بسبب الكلمة اللي قالها انهم لن يروا ايه؟ لن يروا. صاروا احبائي المشهد، صاروا اكسوس الكنيسه دول كلهم بعد ما بولس وعظهم وبعد ما صلى، فكلهم راحوا ايه يحضنوا بولس ووقعوا على عنقه ويقبلوه. الرجاله يقبلوا بعضهم في العنق كده زي ما بنشوف الـ الـ يعني هي الكتف هنا، بس هي الـ الـ الـ الـ هنا يعني الرجاله ما يبصوش بعض هنا علينا او العنق يعني. وكان بكاء عظيم من الجميع، عشان كده الاب النهارده مثل الابن الضال وقع على عنق ابنه وايه وقبل ما بسلوش خدوده. وكان بكاء عظيم من الجميع ووقع على عنق بولس يقبلون. تخيلوا بقى اللقاء احبائي، صاروا بعد اللحظه دي كله بيعيط والكل رايح ايه يسلم على بولس وايه ويقبل. ويمكن من هنا ارتبطت الصلاه بالقبله المقدسه اللي احنا بنشوفها في الكنيسه، من هنا ارتبطت الصلاة بإيه؟ قبل ما بنبتدي الصلاة الشمس يقول لنا إيه؟ قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. الكنيسة الوحيدة يا أحبائي بشهادة الكل وفي كل طقوس الكنائس حتى التقليدية ما فيش القبلة المقدسة إلا في الكنيسة الإيه؟ القبطية. وكان بكاء عظيم من الجميع وقع على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما بس هبانة تاهي، يبقى هم متوجعين لحاجات تاني لكن في حاجة بالأكتر وجعت قلبه. إيه الحاجات التانية اللي كانوا متوجعين منها؟ الكلام الصعب اللي قاله بولس اللي هو اختصاره، لا يا جماعة لو عندكم دم ما تجوش الخدمة تاني يعني بعد الإيه الكلمتين اللي قالهم بولس زول، فخاف طبعا مش بنقول لكم أنكم ما تجوش الخدمة بس تيجوا بالمبادئ اللي قالها بقى بولس زيت. فدوت وجع قلب كتير من اللي موجودين، ودي برضو يعني إنه خادم يكلم ولاد ويحرك قلبهم ديت يعني ايه تضحك دي او كده الله الله الله ده مش متوجعين خالص دول مسخسخين ان خادم يحرك قلب الشعب يعني سهلة شوية، لكن انه يحرك قلب خدام انتوا الموضوع ده ما تعرفوش، يعني سهل ان احنا نوعى الشعب لكن عشان نوعى كهنة دي مش ايه يعني انتوا حاجات ما تعرفوهاش يعني، بس دي اسرار الشغل بتاعنا مش سهل احبائي. فان بولس يحرك قلب قصوص الكنيسة دي مش سهل. متوجعين ولا سيما من الكلمة التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا. فعلا مش هيشوفوا وش بولس تاني الا فين؟ في السماء. ده اللقاء الأخير، بولس مش هيرجع يشوف قصوص أفسس خالص في الأرض.

0: ثم شيعوه إلى السفينة. طبعا المشهد يا أحبائي واضح أن لوقا كان حاضر ولا ما كانش حاضر، ده بيرسم لوحة. وقع العون بولس وقبلوه والدموع نازلة ومتوجعين، ده مش واحد يعني يعني واحد حكاله وبيكتب برشاد الروح، لا ده كان قاعد وإيه ده تحسه أنه لوقا رسم قدامنا، يعني شفته الشاطئ وشفته البحر وشفته بولس وراكة، حسيت يعني شايفين المنظر، واللي بيجر على بولس زوله وكل واحد قاعد يروح لبولس ويبوسه والدموع نازلة على عينيهم، وبالتأكيد طبعا لما هم عيطوا أكيد برضو الصورة فيها بولس برضو منزل له إيه دمعتين، لأن بولس ده كنا بينكم حانين كالمرضع، يعني رجل إيه لم أفتر أن أنذر بإيه بدموع، يعني لما يشد على واحد يروح البيت يقعد يبكي يقول له رب يخلي الكلمة دي لطبته، يعني إنسان قلبه إيه قلبه رقيق، فمش معقول كل دول بيعيطوا وبولس يعني أكيد يعني الصورة فيها برضو بولس إيه. فإذن لوقا يرسم لنا صورة لأنه في الحقيقة لوقا كان حاضر الإيه كان حاضر المشهد دوت. ثم شيعوه إلى السفينة من شدة بقى محبتهم لبولس، طب مع السلامة بقى بولس بقى اتفضل بقى لأن أنت كده طولت قعدت لك ساعة، لا ده هم من محبتهم لبولس وهو ماشي قالوا له برضو احنا هنيجي نمشي معاك المشوار لغاية ما نركبك الإيه المركب، عشان لو عندك كلمتين تاني برضو عايز تقولهم لنا احنا برضو إيه. طيب سامح الله مش انتوا يعني كده لو تطيروا تكسروا قلتين ورايا هتكسروا، لكن بولس من شدة محبتهم في بعض الراجل ما قال الكلام ده والكلام كان موجع شوية وأطال بولس الكلام، لكن رغم هذا وهو ماشي برضو من بصوا أحبائي بصوا إن يعني أنا منكرش إنه ده بولس، يعني هتقولي لأبونا ده بولس انت هتلزق نفسك، لا ما بلزقش نفسي بس يعني ما هي كلمة الله اللي تكلم بها بولس. احنا في آية فاتت كلمة نعمته دي ما جاتش علينا ليه في الوعظ، احنا في آية فوتناها صوروا أنا خدت بالي لسه منها دلوقتي، شفتوا بقى فوتنا الآية 32 أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادر أن ثبتكم، بس خلاص بقى فاتت عليكم. فمن محبتهم لبولس برضو إيه مشوا مع المشوار ده لغاية ما يركبوا المركب، يعني علشان يعني هو لا يؤخر شيء من الفوائد حتى آخر وقته بيخبرهم بيها، وهم يعني مشتاقين كل اللي عندك قوله يا بولس، ما احنا مش هنشوف وشك مرة تاني إلا فين إلا في السماء. ايه رايك احبائي مشتاقين ان انتوا تروا وجه بولس في السماء، الفم اللي قال الكلام دوت، العيون اللي بكت، الدموع اللي نزلت، الخدود اللي اغتسلت بدموع بولس من اجل توبة الاخرين، ما تشتهوش انكم تروا مثل هذا الوجه؟ الركب اللي انحنت دي في الصلاة، العنق اللي يعني قبلات بلا حصر من الذين تقبلوا مع بولس بالجسد ومن الذين لم يروا بولس بالجسد، ده ياما الواحد بيبوس بولس الرسول دوت رغم ان احنا لا نرى رؤية الجسد. فطبعا مشتاقين نشوف ايه، نشوف الراجل ده شكله ازاي دوت لما نطلع السماء ايه هنشوفه، ومن الشخصيات اللي مش هنحتاج حد يقول لنا ده بولس، مجرد ما نطلع كده السماء إيه انت بولس ازاي ما تعرفوش، اول ما تشوفوه هتعرفوه. هو الالهنا المجد دائما ابديا امين.
1: بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جيرجس سبورتينج تقدم لكم عظة العبور للأب القمص بيشوي كامل.

بدأ من أوراق خلف الله الواحد أمين. عن أحداث يوم الخميس والجمعة اللي جايين، المسيح اتصلب يوم 14 نيسان حسب التقويم العبري، و قبل ما يتصلب بيوم راح صوت نفسه ليقول معلمنا يوحنا الحديث، وهو عالم ان ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم الى الاب، اذ كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم الى المنتهي. وبعدين هو بيقوله قبل الفصل، يعني بيحدد الميعاد بتاع الكلام ده ان هو كان قبل الفصل اللي هو هيكون يوم الجمعه بالليل او في المغرب يعني. هو بيربط بين العشاء الاخير بالحب بتاع ربنا

اللي هو إلى المنتهى. وكلكم تعرفوا كلمة إلى المنتهى طبعا رياضيا يعني تو انفينيت، وإلى تو انفينيت يعني إلى ما لا نهاية. ولما حاجة تخص في ما لا نهاية تبقى تختص بربنا، لأن الله واحد هو اللي ملهوش نهاية ولا بداية. فدايما احنا لما بنتكلم عن صفات لتتصف بالله نهائية تبقى الصفات دي بتتصف بالله شخصيا، صفات حبه لا نهاية. فبيقول إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فالحب هنا حب غير محدود، وحبه غير المحدود ظهر في غسله للرجلين بتاعت التلاميذ، لأنه بيحبهم بيغسل لهم رجليهم، واداهم سر الاتضاع في الغسل ده. وحبه للتلاميذ خلاه يكسر جسده ويديهم، لأن ممكن الإنسان يعطي للآخر، يعطي يعطي ويعطي ويعطي، لكن مش ممكن الإنسان يوصل العطاء أن يقدم ذاته عشان يكسره للناس. فقدم ذاته في الليلة ديت وادى الكلام. وأخطر من هذا أنه ادى ليهوذا أيضا، ويبقى هنا الحب وصل إلى أقصى درجاته فعلا تو انفينيت. لو ساعتها بيقول على طول ان يهوذا ساعة ما اخذ اللقمة تمجد ابن الانسان. ليه تمجد؟ لان الحب تمجد. لما نتكلم عن محبة الاعداء فيه، ولما نتكلم على ان ربنا بيقدم ذاته لعدوه اللي هيسلمه بيقول له افتح بقك وكل وكل الحب. الحاجة الثانية الخطيرة جدا ان احنا ابتدينا نلاقي في الكتاب المقدس في الكنيسة تعبيرات عن امور معنوية ما تتمسكش. الحب ايه يعني كلمة الحب؟ انما النهاردة ما اصبحتش كلمة معنوية الحب زي ما بيعبر عنه العالم، وكل واحد فيلسوف يجي يتكلم عن الحب شوية. لكن النهارده بنتكلم عن الحب اللي بيتاكل، هو بيكسر ذاته وبيأكلهم الحب. فالحاجات المعنوية في حياة الإنسان في حياتنا البشرية في الصليب بقت أمور مجسمة. فإحنا علاقتنا بالمسيح مش علاقة معنويات أو ألفاظ أو كلمات، ولكن علاقتنا مع المسيح أكثر من هذا، لأنه هو قدم لنا نفسه. فكل ما تتخيله فالله قدم ليك عمليا عشان تاكله، حب ورحمة وطهارة واتضاع. فأنت فاهم عاوز أقول إيه؟ يعني الحاجات اللي كان بنقولك تتعلمها من المسيح أصبحنا بنقولك دلوقتي اتفضل خد كلها. احنا مش عاوز اطلع بعيد عن موضوعنا، احنا عاوزين نتكلم عن الفسحة بتاع اليهود اللي تنموا المسيح يوم على الصليب. لأن معلمنا بولس الرسول بيقول في رسالة الكورنثوس الإصحاح الخامس، لأن فسحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. لأن فسحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. الفسح اللي اتكلم عنه سفر التكوين الإصحاح الـ 12 بيقول لهم إن في اليوم العاشر كل واحد يختار خروف وتحفظوه تحت الحفظ لليوم الـ 14. وفي اليوم الـ 14 تذبحوه في العشية يعني في آخر النهار،
ويأخذون من الدم ويجعلون على القائمتين والعتبة ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مرة يأكلونه لا تأكل نيا بل مشويا رأسه مع كارع وجوه ولا تبقوا منه إلى الصباح والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار وهكذا تأكلونه وأحقائكم مسدودة وحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة هو فصح للرب فإني أكتاف في أرض مصر هذه الليلة وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس البهائم ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها فأرى الدم وأعبر عنكم فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر فيكون لكم هذا اليوم تذكارا فتعيدونه عيدا للرب يبقى باختصار عشان نعيش الكلمات ديت بولس الرسول قال سبحانه هو المسيح الذي ذبح لأجلنا الفصح في العهد القديم عبارة عن خروف يتذبح ياخد الدم أنا مش بتكلم مع قائدين دلوقتي عشان أقارن بتكلم روحيا ياخد الدم ويدهنه بيه العتبة والقائمتين يعدي يفوت ربنا على البيوت فالبيت اللي عليه علامة الدم لا يسمح للمهلك ان يدخله ان ما يخشوش المهلك ليه لانه مرصوص دم اذا اصبح الدم دلوقتي بتاع الفصح ده علامة عشان يعبر المهلك وبعدين حط شوية مواصفات مهمة لطريقة اكله قال إن هو يتاكل على أعشاب مرة وقال لي يتاكل وأحقائكم مسدودة وعصيتكم في أيديكم وتأكلونه بعجلة وقال إن تأكلوه ما تبكوش منه شيء للصباح الحقيقة إن كلمة الفصح دي كلمة شرقية طبعا عشان كده موجودة في الكتاب المقدس اللي هي فصح اليهودي لما اتنقلت للعربي اللغة العربية قريبة من اليهود لكن احنا في الكنيسة نسميهاش الفصح سميه بسخة لأن باليونان هي اسمها بسخة فصح باليونان يعني بسخة وبالعربي أو بالإبسي بسخة وبالفرنساوي فسك بسخة برضه وبالإنجليزي باس اوفر الانجليزي واضحه خالص باس اوفر ابوس فواضح خالص انما بقول انا كلمه فصح دي كلمه يعني مش واضحه لان طبعا العربي ده انت عارف انه ابن عم العبري بياخد من بعض وطبعا عند العبرانيين له معنى لازم عميق واحنا ناس الانجيل كده بناخد ببساطه لكن شوف مثلا أنا حطيت على الكلمة الإنجليزي بتاعته إن هو fast over اللي هو يعني يعطي والعبور هنا إن فيه ملاك مهلك هيجي يخش البيت ويقتل البكر يقتل الإنسان بس في حاجة واحدة هتقدر تمنع هذا الملاك المهلك قوة الوجود تقدر تحوشه إنه يخش ويهلك إلا منظر الدم المرصوص على البيت عشان كده بولس الرسول بالإلهام بتاع الروح القدس اللي أخده بص للمسيح كده ولقاه بينزل الدم فقال هي دي العلامة وإن يسوع ده هو فصحنا الذي ذبح لأجلنا فأصبح الفصح دلوقتي أو العبور نسميه أو نسميه البسخة أصبحت البسخة دلوقتي مرتبطة بالدم والبسخة يعني العبور يعني حاجة بتعبر على حاجة ثانية فالبسخة بتاعتنا هي المسيح مش دعوة بالخروف بتاع العهد القديم ولكن هنقدر ناخد منه النقط المهمة دي كلمة العبور والكلمة الثانية ان هو يتاكل على اعشاب مره

عاوز افهمك يعني ايه عشان مره. طبعا انت لما تشوي لحم على حاجه مثلا، افرض ان الفحم اللي انت بتشوي عليه اللحم ده فيه جاز مثلا، تطلع اللحمه فيها ريحه ايه؟ جاز. اذا كان انت بتشوي اللحم على امر الاعشاب، يعني اعشاب في منتهى المراره، اعشاب بريه بقى تجيبها مره ومحددها لهم وقصصها، على ما تشوي الخروف عليها يطلع لحم تاكله ايه؟ مر. الواحد نفسه ياكل لحم الخروف الريحه حلوه وهو بيستوي، ويجي ياكل من اللحمه يلاقي لحمه ايه؟ لحمه مر. دي النقطه الاولانيه. ايه المراره اللي هنا؟ المراره في الواقع ان عاوز وهم بياكلوا الفسح كده وقاعدين، يقوم الولد كده الصغير كده يقول له بابا هاكل بقى من اللحمه دي، يقول له كل يا ابني. يجي ياكل من اللحمه كده ويحطها في بقه، تطلع مره يقول له بابا دي لحمه ريحتها حلوه بس طعمها ايه؟ طعمها مر. يقول له احكي لك يا ابني ايه اللي حصل؟ احنا عشنا في مصر في عبوديه مره، في عبوديه مره، ولازم اللحمه اللي بناكلها في الفسحه ديت تفكرك بالعبوديه. مين ما بقت العبوديه المره بتاعت الشيطان وجنود؟ وبعدين جه ربنا غسلنا بالدم وطهرنا واكلنا فسح جديد ما فيهوش مراره ابدا، لكن في حياه جديده مفرحه جميله حلوه لجي. لاجل هذا كانت الاعشاب المره ضروريه، لان هي رمز للالام بتاعه المسيح، رمز للالام بتاعه المسيح. فالفسح او البسخه بقى، مش هقول بقى الفسحه تاني، هقول البسخه كانت هي معناها العبور، ان الملاك هيجي ويعبر. فالشعب ده بتاع بني اسرائيل ساكن في وسط المصريين، حاجه تلخبط بيت مصري وبيت عبراني، بيت مصري وبيت عبراني مثلا، هتخيل هذا، هيعدي الملاك يسيب ده وياخد ده، يسيب ده وياخد ده، يسيب ده وياخد ده بالنقاوه كده بالواحد. وهكذا الكنيسه ايضا، لست اسال ان تاخذهم من العالم مختلطين، انت مش حته من العالم، لست اسهل ان تاخذهم من العالم، اهو انت في العالم، ولكن اطلب ان تاخذهم من الايه؟ ان تحفظهم من الايه؟ من الشرير. فانت في العالم زي الشعب ما كان متغرب في مصر وهيعدي المهلك يدخل البيوت ويهلك، لكن ينقيهم بيت بيت، وانت ايضا في وسط العالم ما قدرتش تقرب منه. في مفهومنا الجديد في العهد الجديد بنعمة ربنا، الموت مرتبط بالخطية، لأن أجرة الخطية موت. فالملاك المهلك من حقه يهلك إنسان بسبب الإيه؟ الخطية. لكن إذا كانت الخطية دي اتغسلت بدم المسيح، يقدر الملاك المهلك يقرب؟ عشان كده إحنا مرشوشة حياتنا بدم الإيه؟ بدم المسيح. واللي يطلعك كده ما قصدش يعني سماوية إن يحللك يعني، لا، يعني عاوز أقول يطلعك كده بفكرك وبمشاعرك وبإحساساتك وبجسدك، يلاقيك معجون في دم المسيح. يقرب منك إزاي الملاك المهلك في وسط العالم؟ حتى في خطاياك أيضا يغسلها هو، مغسولة بدم المسيح، فأصبح ليس للعدو الشرير سلطان على النفوس المكرسة بدم الإيه؟ بدم المسيح. فاحنا النهارده عاوز الاول اتنقل معاك خطوه خطوه كده بسيطه. هو المسيح حمل الخطايا بتاعتنا في الدم بتاعه، وساعة ما اسلم الروح ونزل دمه، يعني معناها كسر سلطان الموت وسلطان الخطيه. اللي عاوز اساله دلوقتي، هل الفسح ده يعيدوا له مره في السنه؟ البسخه دي يعيدوا لها مره في السنه؟ تقول لي لا، لأن البسخة إذا كان معناها اللي واضح النهارده إن هو العبور، فيبقى مش مرة في السنة، لأن أنا كل يوم لازم أعبر، بيمر حواليا ملاك مهلك، وأنا بقوة الدم بعبر، بيعبر عني. بص، كل يوم المهلك بيجي حواليك، وقال عنه
معلمنا يعقوب الرسول انه يقول كأسد ذات. شوف الأسد بيهزر مع واحد بيرقته، ده المهلك. طب يقدر يجي يقرب عند واحد مرشوش بدم المسيح او مكرس بدم المسيح قلبه وحياته وكل حاجة؟ قال لي ما يقدرش يقرب أبدا. عشان كده كانت اخر حاجة قدمها لنا المسيح على الصليب.

دم. فالدم مترش على الايه؟ على الجندي. شوف قد ايه؟ هذا الجندي اصبح من القديسين في الكنيسه اللي امنوا بالمسيح. اللي هم دلوقتي يعني الكنيسه بتعيد لهم كقديس. لانه ترش بالدم بتاع المسيح. ليس للمهلك سلطان عليه. وصدقني عاوز اقول لك ان ساعات كثيره يعني ساعات تكون بنت هتضيع كده ولا ولد هيضيع شمال ويمين، يكون الدنيا زنقت عليه خالص والشيطان رئيس هذا العالم كسل كل القوى عشان ونبص نلاقي ما تعرفش ربنا ازاي ينقذ هذه النفس من وسط الايه؟ الضغوط العنيفه اللي حواليها ديت. الملاك المهلك بيستخدم كل قوته لكن ما يقدرش يقرب من النفوس المرشوشه بالدم. عشان كده عاوز اقول لك اكتر من هذا، ان كل وقفه قدام القداس حضور للقداس دي بسخه. كل قداس بتحضره بسخه لانك بتاخد الدم وبتعبر بيه، تعبر بيه حاجات في العالم. وكل جهاز بتجهزه ضد الخطيه على اعشاب مره دي بسخه. وكل لحظه بتقف فيها قدام ربنا وتجاهد في الصوم ومررت الصوم تملى بقك تملى حياتك ديت الاعشاب المره اللي هي بتنتهي في البكر. وكل مره انت بتجاهد في تنفيذ وصيه يسوع ديت بسخه، لان كلام يسوع ليس من هذا العالم، فانت بتعبر به هذا العقبات اللي موجوده معاك في العالم. فأسألك السؤال ده باختصار، البسخة ده عيد تعيده كل سنة ولا هو عيد عمرك كله وحياتك كلها؟ لأن أنت كل يوم بتنتقل من مجد إلى مجد، بتعبر كل يوم بتعبر. بص لورا كده شوف ياما مشاكل عبرتها وياما ضعفات عبرتها. وأقول لك إيه؟ الملاك المهلك ده جاي يهلك مين؟ ملاك المهلك ده ما يرحمش. واني عبودية اللي كانوا عايشين فيها في مصر عبودية مرة، لو سألت اي واحد في امل واحد في المليون ان هذا الشعب يخلص من عبودية فرعون يقول لك يستحيل. ليكن ليك هذا الايمان، مهما كنت تحت عبودية مرة قاسية فتأكد تماما ان قوة الدم اقوى من العبودية، وان انت اذا اترشيت بالدم بتاع المسيح هتتنقل لدرجه من القوه الكبيره، لان قدامك هيكون فرعون ضعيف جدا. وانا في ذهني بتخيل ان فرعون كان عنده ابن بكر يمكن كمان، يعني زي بقيه الناس ما كانش ابنه يبقى ابن اخوه ولا ابن عمه، لكن في عائلته كان في حد بكر مات، كان في جنازه وكل بيت عامل جنازه. دول ثلاث يعني ثلاث ايام كان يوصلوا شعب اسرائيل لشط البحر الاحمر، ثلاث ايام سفر محسوبه كده. فعلى ما وصلوا كانوا انتهوا من الجنازات بتاعتهم. على ما خلصوا الجنازات شم روح فرعون تاني. ربنا قال له ضربه الدم دي انت مش قدها، بس انت مش متصور ابعادها. فجري ورا شعب الله وغرق في البحر. عشان كده لما البسخه بتاعتنا دايما البسخه بتاعتنا بتحتوي على دم وماء، لاننا بنذكر فيها المعموديه العبور. فالعبور مش عبور الملاك المهلك فقط، ولكن عبور البحر الاحمر بقوه الدم. قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب. والنفوس اللي هي أكلت مع المسيح على الأعشاب المرة وحملت صليبها وتبعت المسيح من حقها إن هي تعبر مع المسيح، تعبر إلى فجر القيامة، لأن المسيح اتصلب وفي ثالث يوم قام من الأيام. فالعبور في الواقع بتاع المسيح هو جاء على الصليب كده واتلمت حواليه الشياطين. حاجات بقى الايه المتعجبه دي، وخصوصا

عصر المسيح لما وقع سجود لا اله لماذا تركتني. وتخيل البعض ان هو بينادي ايليا عشان يطلقه، اشمعنى ايليا اصل ايليا ما مات؟ فده يمكن اللي يعني في امل ان هو ايه يكون المسيح بيناديه عشان يخلصه، لان ايليا ما ماتش فيخلصه من الموت. فالشيطان اتجرأ اكثر واكثر، ولكن عندما فاض من جنب المسيح دم وعندما اسلم الروح سحق الشيطان وبات الموت، ولم يعد للموت سلطان على اولاد الله. انا وانت في المسيح يسوع كنا في جسمه، في جسمه هي الكنيسه، الكنيسه هي جسد المسيح. فالكنيسه في المسيح يسوع في الصليب عبرت الموت الى الحياه. عشان كده اقول في الرسول في رساله الرومي الاصحاح السادس يقول دفننا معه بالمعموديه حتى كما اقيم المسيح من الاموات نسلك نحن ايضا في جده الحياه. ويرجع ثاني يقول ان كنا متشبهين بموته فلازم برضه هنكون ايه بقيامته. أصبحت الكنيسة في شخص المسيح عابرة الموت، لأن هي كانت فيه وفي قلبه على الصليب. أنا مش عاوز أسكت من النقطة الأولانية اللي اتكيت عليها دي، أن العبور في حياتنا في الواقع عملية مستمرة لا نهائية تعيشها طول حياتك. تفكرني بالآية اللي قالها داود النبي في المزمور، رتب مصاعد في قلبه. من داود حياته الروحيه كانت كل يوم بتصعد درجه درجه، كان واحد طالع سلم. احنا في عهد النعمه هنقول رتب عبورا في قلبه، لان كل يوم بنعبر. وياما حاجات كانت تنتهي بهلاكك وبتعبك وتعبر بيها. لذلك يا عزيزي اصبح الدم علامه ليك. الدم في حياتك وفي فكرك، انتم الذين قد رسم امام عيونكم يسوع المسيح مصلوبا. والدم في مشاعرك وفي قلبك، والدم قوتك، والدم حياتك، والدم خلاصك، والدم بيه تعبر، والدم بيه تغلب العالم، والدم بيه تدوس الشيطان، والدم هو القوة التي لا تغلب أبدا. فالبسخة هي حياتنا المستمرة على الأرض اللي مش هينتهي أبدا. وإن كنا نمرة اثنين، يعني إن كنا في مرة في السنة بنمارس اختبارات البسخة، ديت مش استذكار عيد ولكن اختبار فعلي، لأن إحنا ما بنعيدش البسخة إلا بعد ما نصوم الأربعين المقدسة. والأربعين المقدسة هي الأعشاب المرة. ولما بنمارس العيد البسخة في الواقع نحن نمارسه عمليا. وفي يوم خميس العهد نحن بنقعد طول الأسبوع الألم ما نعملش أجاديد، ونيجي يوم خميس العهد يقول يلا كلنا نشترك في البسخة بتاعتنا. فبنيجي وبنشرب من الدم. فأنا مش عاوز أقول إن ده تذكار أو زي ما بيقولوا للذكرى، ده عبور فعلي بتعبر بيه الكنيسة. زي ما قلت لك إن الكنيسة هي جسد المسيح اللي هو إحنا. فنيجي يوم خميس العهد كده بعد الصوم 40 يوم وأفواهنا مرة ومتعبة، ويمنحنا الله في هذا اليوم خلاص عجيب من كل عبودية مرة، وينزع المرارة من أفواهنا، ينزع المرارة من أفواهنا. عشان يعني أقول لك إزاي آبائنا كانوا بيذوقوا المرارة لدرجة كبيرة، إن هم حتى من خميس العهد ما ياكلوش لغير بهجة القيامة وفرحتها. فتيجي كده تبص تلاقي البسخة في يعني للإنسان اللي ماشى مع المسيح طول الصيام كده، حضر أسبوع الآلام وعيد يوم خميس العهد والجمعة الكبيرة وعيد القيامة، تقول له اختباراتك ايه؟ يقول له اختباراتك حركة عبور جا

على عبودية هذا العالم وعبودية إبليس بكل قواته السرية. فالبسة مع القيام الكبير بتاعنا ده ترتيب بالروح القدس موحى به للكنيسة، بحيث ان الكنيسة تمارس البسخة فعلا وعمليا واختباريا. وطبعا انتم مش غرب على الكنيسة، عشان اقول لكم ايه اختباراتكم بتكون في اسبوع الالام واحساساتكم ومشاعركم، وان هذا الاسبوع ليس اسبوع حزن ابدا ابدا زي ما بيتخيلوا البعض، او يوم الجمعة الكبيرة ده الستات اللي عندهم ميت ولا حاجة ما يجيش العيد بتاع القيامة ويجوا لابسين الأسود يوم الجمعة الكبيرة، لأن الألحان حزينة فعشان يعيطوا شوية على الميت بتاعهم، مع إن الكنيسة حتى لو مات واحد في أسبوع الآلام ما بتصليش عليه، بيجي يحضر ساعة من صلوات البسخة وخلاص، يعني يكفي إن هو يشارك الصلوات الضخمة اللي بترفع المسيح، لأن المسيح هو فصحنا. فإحنا مش مشغولين حتى بالميت بتاعنا عشان نروح نلبس هدوم سودة ونيجي ننجب. هذه بسخة مفرحة مفرحة لأنها ستنتهي بإشراقة القيامة اللذيذة الحلوة اللي بيدوقها المسيح وعارفها. ولما أقول لك تعرف إيه عن المسيح تقول لي كده، شوف يا بونا اعرفه بقوة قيامته، قوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فلم تصبح المعرفة هنا معرفة عقلية او معرفة ذهنية ان انت تعرف قصة الصلب بتاع المسيح او بنيجي نعملها تمثيلية، لكن انت بتعيش. بتيجي خميس العهد بتتناول بتقول لي بشترك في الفصحى بتاعي لان المسيح فصحانه، تقول لي ايه الفرق بين خميس العهد ويوم الجمعة الكبيرة؟ الاثنين واحد، بس يوم خميس العهد المسيح قدم جسده بطريقة اختيارية وبطريقة سرائرية لتلاميذه بس السر كده، قال لهم عشان تفتكروش ان انا اتصلبت على المسيح غصب على الصليب غصب عني، ده انا بكسر جسدي وبكسر لكم الحب وباكلكم، وده سر يكون معكم على طول. عشان كده انا خصيت بي ال 12 بتوعي بس. ويوم الجمعه الكبيره برضه هو قدم نفسه على الصليب بارادته، لان واضح ان هم لما جم يقبضوا عليه قال لهم من تطلبون يقول معلمنا يوحنا؟ قالوا يسوع الناصري. قال لهم انا هو. فرجعوا الى خلفه ووقعوا على وجوههم، فبعدين قال لهم اتفضلوا قوموا تاني. فقاموا قال لهم من تطلبون؟ قال يسوع الناصري. قال لهم قلت لكم انا، دعوا هؤلاء يمضون وانا اسلم لكم نفسي. فيهوذا مش هو اللي سلم المسيح، لكن المسيح سلم نفسه بملء حريته الكاملة. أما في ليلة العشاء الرباني فكان بيسلم نفسه، بيقدم نفسه بطريقة سرائرية لتلاميذه كذبيحة حب مفرحة ولذيذة وشهية. قال عنها شهوة استهيت أنا أكل معكم هذا لي هذا الرب. فكانت شهوة ربنا أن يقدم لنا جسده ويقدم لنا دمه. فالكنيسة في الواقع عاشت بتعيش كل سنة هذا الاختبار فعلا. نيجي خميس العهد ونعيشه، وجمعة كبيرة نقعد طول النهار كده مع المسيح في صليبه في آلامه، ونفرح ليلة العيد ببهجة القيامة بتاعته. وكان نظام الكنيسة الأولاني إن الموعوظين اللي داخلين في الإيمان في المسيحية يعني يعلموهم طول الصيام الكبير، وييجوا ليلة عيد القيامة ينصروهم كلهم. زي ما قلت لك مرة قبل كده، الزفة اللي بنزفها للولد اللي بيتنصر نزفه في الكنيسة ثلاث مرات ديت مش زفة للولد، دي زفة القيامة. لأن أصلا المتنصرين كانوا بيتزفهم مع الأيقونة بتاعت الإيه؟ المسيح، وإحنا بنقول كريستوس نفسه. فهم اصلا هم شهود القيامه. الكنيسه قالت الناس دولت هم الشهود بتوع القيامه.

لأن حياتهم اتغيرت من الموت للحياة. وهم شهود البسخة الحقيقية لأن هم عبروا من الظلمة إلى الإيه؟ إلى النور. النقطة الأخيرة إن البسخة في حياتنا في الواقع هي نهاية عمرنا كمان على الأرض. إن هيجي يوم من الأيام حياتك هتنتهي على الأرض وتعبر من هذا العالم وتروح للعالم الآخر إلى الآب. المسيح قال في الإصحاح 12 عالم أن ساعته قد آتت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، فابتدى يعمل البسخ. فالعبور من هذا الجسد الترابي للحياة الغير قابلة للفساد ده مش موضوع سهل. قد ايه الناس تخاف من الموت، تخاف جدا وتترعب منه. كل انسان بشري يخاف من الموت، لكن الكتاب المقدس يقول لنا عن الملائكة التي حملت لعازر الى حضن ابراهيم. يعني مفروض كل واحد كان يموت كان الملاك المهلك ياخد روحه وينزله للايه؟ للجحيم. عشان كده احنا في القداس نقول ايه عن المسيح؟ نزل الى الجحيم من قبل الايه؟ الصليب. وكده الموضوع يتغير تغيير كامل. اصبح الموت ده مش هو النهاية التعس المؤلمة تحت الإنسان، أصبح المدة بسخة تعبر بينا إلى حياة ملائكية جميلة جدا. فالملائكة حملته إلى حضن إبراهيم. البسخة دي عاشها اللص اليمين في أعمق معانيها وهو على الصليب. يقول له اذكرني إذا جئت في متى جئت في ملكوتك. يقول له اليوم تكون معي في الإيه؟ في الفردوس وتارس الملكوت بتاعي. الكنيسة بتختبر البسخة دي وبتعيشها في انتقال الإبتسام. صحيح يعني يقولوا مثلا عن القديس الفلاني لما جه يموت بصرة وسحابة من القديسين جاية تستقبل. معروف عن القديسين ان كان دايما الملاك مخيل يجي يستقبلهم الشهداء قصدي ويضمد الجراحات بتاعتهم زي قصة ماري جرجس المزاح. أما القديس توم بشايفة قصته لذيذة ولطيفة وهو قاعد كده بيعذبه فيه بقى وبيطلع في الروح. قال لهم يا جماعة هاتوا كرسي للست. كان يقول لها يا حنونة. يقول لهم هاتوا كرسي للست. اضحكوا قوي إخواننا اللي بيعذبوه، كان في القرن العاشر في الدولة الفاطمية. يضحكوا عليه قوي ويقولوا لا ستهم بشاي ده كان قريب من 144 سنة. يعني هو مات 1834 يبقى كم سنة؟ 1834 حاجة زي كده. لا انا قصدي اقول اللي كان في القرن العاشر كان ستهم بشاي كان يجي له الملاك بخيين بعد ما ضربوه جرحوه بتاع يجي كده يطفطف بجناحه. ما هو ده الملاك، بدل الملاك المهلك يجي له الملاك اللي يعبر بيه ويقول له هتموت يوم الفلاني. هيجي ربنا يسوع المسيح والست العذراء ويستقبلوه كل حاجه. فدي تبقى بسخه مفرحه. أما ستهم بشاي ده كان في فترة قريبة، ده كان يعني دمياط. فكان هو في عذاباته الأخيرة يقول يا حنونة، يقولوا له ده بينادي مراته مع إنه هو كان شماس مش متجوز في الكنيسة. وبعد شوية قال لهم طب ما تجيبولها كرسي للست عشان تريح. قال الست ليه الراجل ده بيخرف لي؟ هو شايف الست العذراء قدامه واقفة وهو قاعد كده على الارض ومستنكف قوي ازاي الست تبقى واقفه وهو يعني مهم يجيبولها كل

0: كده فخم زي ما بتشوفها قاعده كده ملكه. فالحقيقه العبور بتاع القديسين من هذا العالم اللي هم حياتهم خلاص تربلت بدم المسيح. يقول عنهم سفر الرؤيا اللي هو وقد غسلنا بدمه، غسلنا بدمه. ولما شاف ثيابهم بيضة قال دول ثيابهم بيضة ليه؟ قال دول جم من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم الايه؟ في دم الخروف. فأنا عاوز أقول إيه باختصار، سواء البسخة هي حياتنا اليومية أو البسخة هي الأسبوع اللي هنحضره أو البسخة نهاية عمرنا في العالم، إحنا بنعيش مسنودين بدم المسيح اللي هو بيطهرنا من كل ضعفنا من كل خطيتنا، واللي هو لما يجي الملاك المهلك ويمر يرى الدم فيعبر ولا يستطيع أن يكون له سلطان علينا، لكن بهذا الدم نغلب الشرير وكل قواته الشريرة، وبهذا الدم فك المسيح المأسورين اللي كانوا في السجن، وبهذا الدم دخل اللص اليمين للسماء، بهذا الدم بنتقوى ونتشدد ونعيش. فربنا يعطينا في الأيام المقدسة ديت نحن نعيش بهجة القيامة المفرحة اللي لازم تبتدي بالأعشاب المرة اللي يتاكل عليها الخروف اللي قال عنه بولس الرسول، لأن المسيح هو فصحنا الذي ذبح لأجلنا لإلهنا المجد الدائم أبدين.
1: من أقوال البابا كيرلس السادس: كن مطمئنا جدا جدا ولا تفكر في الأمر كثيرا، بل دع الأمر لمن بيده الأمر.

حب فيك، قد سبيت قلبي ما أحسن حبك، في دمي أراك بغير ظلم فيك، افتحي يا أختي.

0: المكتبة الصوتية القداسة الباب المعظم عند الكنز الثالث تقدم لكم
1: الله والإنسان
0: محاضرة قداسة الباب يوم الأربعاء المبارك الموافق 1/5/1996.
1: باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أنا قدمتكم في محاضرات كثيرة جدا عن صفات الله، أريد أن أتدرج منها إلى علاقة الله بالإنسان، وبعدين كل هذه المحاضرات هتطلع إن شاء الله في كتاب عنوانه الله والإنسان. إذا أحيانا الرب وعشت

الله والإنسان كان ممكنا أن الإنسان لا يوجد على الإطلاق، لكن الله أراده أن يكون كفان، شاء فخلقه وأوجده. ومش بس أراد أن يكون الإنسان، إنما أراده أن يكون صورة لله ومثاله، وأراده أن يكون مباركا في الأرض وسيدا للخليقة الأرضية. وزي ما قيل في المزمور الثامن: أخضعت كل شيء تحت قدمي، الغنم والبقر جميعا، كل الكائنات دي. وزي ما ربنا قال لآدم وحواء، قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على كل حيوانات الأرض وكل طيور السماء وكل سمك البحر. فربنا خلق الإنسان وأعطاه البركة والسلطان وأخضع كل شيء تحت قدميه. غير أن الإنسان وجد في الجنة قبل أن تختبر إرادته، فكان لابد من اختبار إرادته، وربنا يشوفه ويتجه لأي اتجاه. من حد هذا وضع الله في الجنة شجرة معرفة الخير والشر، نوع من اختبار للإنسان، ووضع معه وصية انه لا يأكل، يشوفه هيتاوع ولا ما يتاوعش. مش مسألة ايه صعوبة الوصية او وصية خفيفة ولا تقيلة، المهم مبدأ الطاعة موجود عنده ولا لا. وفي نفس الوقت اوجد شجرة الحياة، والانسان اخطأ في الاختبار، فلم يكن ممكنا له ان يأكل من شجرة الحياة. ليه ما كانش ممكن ان يأكل من شجرة الحياة؟ لانه لا يستطيع ان يحيا في الحياة الابدية وهو في الخطية، في العصيان، في كل خطية يقع فيها. اذا لابد ينتظر الى ان يطهره الله ويقدسه وينجيه من الفساد اللي وقع فيه، وبعدين يبقى ياكل من شجره الحياه. عشان كده قيل ان ربنا وضع كاروبين بسيف من النار لحمايه شجره الحياه، لئلا يمد الانسان يده الى شجره الحياه. طبعا مش معقول ان الانسان هيمد ايده، بس ده كلام علشان نتحمل، لان مهما حاول ان يمد يده الى شجرة الحياة لا يمكن ان يحيا الى الابد وهو في حالة الخطية، لان عذرة الخطية موت، فاصبح تحت حكم الموت، واصبحت شجرة الحياة ممنوعة عنه. امتى يأكل من شجرة الحياة؟ في سفر الرؤيا بيقول: من يسلك فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة. يعني اللي هيسلك هيتمتع بالحياة الأبدية. أما الذين يسقطون ولا يغلبون فلا يستطيعون أن يأكلوا من شجرة الحياة، ولا تكون لهم الحياة الحقيقية الأبدية من جهة معيشته مع الله. وهنا نلاحظ في ربنا
التوازن في صفاته او التكامل في صفاته. يعني الله الكريم جدا، السخي جدا، المعطاء جدا، الذي اعطى الانسان الحياة والوجود واعطاه السلطان والبركة، في نفس الوقت هو الله الذي يعاقب، والله الذي يطرد من الجنة، والله الذي يمنع الحياة الأبدية عن المخطئين. عيب الناس في فهمهم للاهوتيات انهم بياخدوا جزء عن ربنا ويسيبوا الجزء الثاني. طب يحصل ربنا الطيب الكريم الحنون ويسيبوا ربنا العادل اللي بيعاقب. الاثنين كانوا موجودين مع بعض في الاصحاحات الثلاثة الاولى في سفر التكوين. وايه كان ربنا في علاقته مع الانسان؟ اعطاه الحرية، الحرية انه يطيع او لا يطيع، الحرية ان يأكل من الشجرة او لا يأكل. لانه اذا لم توجد حرية لا يكون اختبار للانسان. لو كان الانسان مقيد ومسجر في وضع معين يبقى ما فيش حرية. وما دام ما فيش حرية يبقى لا نعتبر عمله خيرا ولا شرا، ولا يحتاج مكافأة، ولا يقاس عقوبة. في حرية يبقى انت بكامل حرية انك تشتغل فتكافئ او تعاقب، تعمل خير او تعمل شر. لما اكل الانسان من شجرة معرفة الخير والشر وبدأ يعرف الخير والشر وتفتحت عيناه حتى بالنسبة الى امرأته، والمرأة تفتحت عيناها حتى بالنسبة الى زوجها، بدأ الإنسان يعيش في هذه الثنائية باستمرار، الخير والشر، الحق والباطل، الحلال والحرام، النور والظلمة، كله مع بعض. وأصبح برضه يحيا في حياة الروح أو حياة الجسد، يسلب في الروح او يطلب الجسد. عاش في هذه الثنائية وكان عليه انه يضبط نفسه وينجح في الاختبار، وهو ده اللي كلنا موجودين فيه. ربنا اللي عايز تجرب المادة الثبت ورينا هتوصل لحد فين. عايز تخش في الثنائية اتفكر وورينا هتختار فيه. بل قال له في اواخر سفر التثنية، هو ذا انا وضعت امامك الحياة والموت، الخير والشر، فاختر الخير لكي تحدث. قال امام النور والظلمة، وللأسف قيل في الكتاب ان الناس احب الظلمة اكثر من النور. مع الحرية التي اعطاها الله للانسان اعطاه المسؤولية. ما دام في حرية يبقى في مسؤولية. واحد مقيد يبقى ما فيش امام مسؤولية، لكن اذا كان حر يبقى مسؤول. واذا كانت في مسؤولية يبقى فيه عقوبة أو فيه مكافأة.

وهكذا أوجد الله العقوبة على الأرض. هي بدأت العقوبة في السماء لما طردوا من الجنة، هو الجنة وكانت على الأرض برضه. أوجد العقوبة وأصبح فيه أنواع من العقوبة، في عقوبات شديدة جدا جدا وعقوبات خفيفة. أكبر عقوبة ربنا أوقعها على الأرض كانت عقوبة الإفناء، الإفناء. قال إن لا يوجد كائن حي على الأرض، كله إفناء، كله. كانت في عقوبة الطوفان ثم لم يكررها الله. قال هو ذا الإنسان شرير منذ حدثته، مدة حياة كان على الأرض كما ذكر في آخر الإصحاح الثامن من سفر التكوين، مدة حياة الإنسان على الأرض صيف وشتاء، برد وحر، نهار وليل، لا تزال ولا تزال حياة الإنسان لغاية دلوقتي برد وحر وليل ونهار وصيف وشتاء. حتى مع الكثيرين تدعون أحيانا تلاقي الإنسان حار في الروح جدا جدا، وأحيانا يدركه شيء من الفتور، والإنسان العادي جايز يدركه شيء من السقوط، وجايز يستيقظ ضميره وجايز ينام ثاني. مدة حياة الإنسان على الأرض نهار وليل وصيف وشتاء وبرد وحر، لا تزال. في عقوبات ثانية أوقعها الله زي النار كما حرق سدوم، وزي تفتح الأرض فيها وتبتلع الصاد زي قورح وزيتان وأبي رام، وزي إن كان يسلم الناس إلى أيدي أعدائهم، ودي حادثة كثيرة في سفر القضاء. وبرضو حينما ألقاهم إلى السبت، وأحيانا سيف المقلق، وأحيانا كان يقرض عقوبة وينقذهم منها أو يبقيهم فيها فترة، زي شمسون عاقبوا ورجع ربي عليه، وظلت حياة الإنسان مع الله في صعود وهبوط، في قيام وسقوط، في إغضاب الله وفي مصالحته. ومرت الحياة هذا الشكل بين الإنسان ومع الله. الإنسان وهو في هذا الوقت ربنا لم يتركه، إنما أنعم عليه بنعمة المعرفة والتعليم. المعرفة والتعليم، أول تعليم قدمه الله للإنسان هو الضمير، هو الشريعة الطبيعية، الشريعة الأدبية الطبيعية الموجودة داخل الإنسان، المعرفة الداخلية. اللي بالمعرفة الداخلية الإنسان كان يعرف إن ده شر من غير ما توجد وصية مكتوبة، وحتى بدون ما توجد وصية شفاهية حتى. يعني مثلا يوسف الصديق تنزع وسمع عن أن يزني مع امرأة فوطيفار قبل أن توجد وصية تقول لا تزني. وصية لا تزني دي من الوصايا العشر اللي جت أيام موسى، لكن

خلق القلب في الحكاية رزق موجود. فاعتبرت جريمة قتل وقع فيها قايين لما قتل هابيل، وربنا قال له ملعونة هي الأرض بسببك التي فتحت فيها

الفطرة. في الأول كان يعرف الخير فقط لما أكل من الشجرة، ما يعرف الخير والشر، يعني أضيفت إليه معرفة الشر. لكن كان يعرف إن ده شر. لما ربنا كتب لهم الشريعة المكتوبة وكتب لهم الحدث على اللوح الثاني من لوحي الشريعة، إنما أراد أن يذكرهم بما طبعه في ضميرهم، لأن ضمير الإنسان كان ممكن يخطئ، وأحيانا كثيرة كان الضمير بيخطئ. ما نقدرش نقول لا، كان ممكن الضمير بيخطئ. مثال لكده، في أيام حديثة يعقوب قبل الآباء، لما شكيم أخطأ إلى أختها دينا، ضميرهم الغلطان، بس ضمير مظبوط، قالوا لازم نقتل القبيلة دي كلها، أسرة بيت شكيم كله. ولما أبوهم يعقوب قال لهم إيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ كدرتموني بما فعل؟ قالوا له أناظير زانية يفعل بأختنا؟ يعني بيبرروا الموضوع إزاي؟ نسلم أختنا وإحنا نسيبه حي، مع إنه طالب إنه يتجوزها، مش ممكن. إذا ضميرهم كان بيقول لهم إن القتل في هذا الوقت أو في هذه الحالة أمر لازم. ودول أول ناس وقعوا في الانتقام. الانتقام الجماعي اللي يقتلوا فيه قبيلة بحالها أو مدينة بحالها. فالضمير كان ممكن يخطئ. الضمير كان ممكن يخطئ. فربنا لكي ينجيهم من اخطاء الضمير اوجد لهم الشريعة المكتوبة. كمان كان الانسان قد ضل في معرفته، يعني مش بس ضميره اتغير، معرفته اتغيرت. ده في المزمور 14 يقول قال الجاهل في قلبه ليس اله. العجيب ان الانسان لما اكل من شجرة المعرفة صار جاهلا. اشرحلكم، لما اكل من شجرة المعرفة صار جاهلا، لانه طلب المعرفة من غير الله، اخذ معرفة من الحية من الشيطان فاضلته. الشيطان اضله ومعرفوش ايه الحقيقة، فأخطأ صدق الشيطان وظن انه يصير مثل الله فوقع في هذا الله. بعد كده لما اتبأ من وقع الله وراء الأشجار كان هذا هو ثاني نوع من الله. معقول واحد يتخطى من ربنا بانه يقف ورا شجرة يعني ربنا ما يشوفوش؟ ده ربنا يعرف اللي جوه قلبه بالفتح اللي ورا الشجرة. اتوقع في ده. وهكذا قايين لما سألوا ربنا أين قبيل أخوك؟ قال له أحارس أنا لأخي؟ وقع في البحر أيضا كما لو كان الله لا يعرف. وبعدين في مزمور 14 يقول قال الجاهل في قلبه ليس إله. وأصبحت القبلة والجهل يسيران في ممر واحد، حتى ان الخطاة اصبح اسمهم جهلة. في مثل العذارة يقول عذارة حكيمات والناس كانوا ابرار، وعذارة جاهلات كانوا اشرار. اذا سمي الشر جهلا، لان الانسان اللي بيرتكب الشر

بيجهل نتائجه وبيجهل تأثيره على أبديته وبيجهل إن الله شايفه بوقتها وبيجهل حاجات كثيرة جدا. حسنا قيل عن العذارى إنهن جاهلات، على الأقل كنا جهلنا أهمية وضع الزيت في آنيتهن، والزيت كان يربط إلى عمل الروح القدس فيها إلى آخر. فالإنسان وقع في الضغط، والله كان عليه أن يعلم الإنسان. فماذا عرفنا يعلم البشرية؟ علمهم عن طريق الضمير، علمهم عن طريق الآباء والأنبياء، علمهم عن طريق الشريعة المكتوبة، وكانت أول شريعة مكتوبة هي التوراة، هي أسفار موسى الخمسة، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيه، وبعدين كتب الأنبياء والمزامير في الآخر، بدأ يعلمهم، وهكذا قال معلمنا القديس بولس الرسول: الله بعدما كلم الآباء للأنبياء بأنواع وطرق شتى كلمنا أخيرا في ابنه، اللي هو المعلم الصالح. أصبح ربنا هو المعلم، الله هو المعلم الأول للبشرية. الله هو المعلم الأول للبشرية، يعني إن أردت أن تضيف إلى صفات الله اللي كلمناكم عنها صفة المعلم، والمسيح كان بيقولوا له يا معلم، وكان بيقولوا له علم الصالح، وربنا هو اللي علم البشرية، علمهم الخير وعلمهم الأبدية وعلمهم الإيمان وعلمهم الشريعة، علمهم التعامل مع الناس، وعلمهم التعامل حتى مع الحيوان، وعلمهم التعامل معه هو، وعلمهم الصلاة، وعلمهم العبادة. وأصبح ربنا بعد سقوط الإنسان يتولى تعليمه. المهم في حياتنا أن نتبع تعليم الله نفسه، لأن في ناس بيعلموا تعاليم مش مظبوطة، في ناس بيدوا معارف بشرية، وناس بيدوا معارف شيطانية، وناس بيشوهوا الحقائق، وناس بيعلموا بأوصاف الحقائق أو بأشباه الحقائق. فلا بد من التعليم الإلهي، لأن أصعب حاجة وقع فيها الإنسان، أو أول حاجة وقع فيها الإنسان، إنه أخذ التعليم عن غير الله، لما بدأ يأخذ التعليم من الحية. فبدأ ربنا يعلم بطول أناس شديدة، يعلم في كل مناسبة، يعلم بالشريعة المكتوبة بكلمات الآباء والأنبياء، يعلم بالرموز، ينقذ الإنسان من الضلال الذي هو فيه ومن الجهل الذي هو فيه. وأصعب جهل وقع فيه الإنسان إنه لم يعرف الله نفسه، ووقع في الوثنية وفي عبادة الأصنام وبآلهة كثيرة من آلهة الأمم. وفق هذا الضلال الذي

يقع فيه الإنسان كان أمامنا سؤال هام يطرح نفسه، وهو من الذي كان يبحث عن الآخر؟ هل الله كان يبحث عن الإنسان أم الإنسان كان يبحث عن الله؟ ما فيش شك ان بعض الناس وسط الضلال لم يقتنعوا بالجهل فكانوا يبحثون عن الله، لكن في الواقع الله هو الذي ظل يبحث عن الانسان لكي يرده اليه. يعني ربنا لم يكون علاقته مع ابرار فقط، وانما صار يحاول ان يكون علاقة او يسعى الى تكوين علاقة مع الخطاة انفسهم، وده جزء من حنان الله في القلب. هذا الامر الذي قال عنه المسيح لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، بل المرضى ما جئت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة. بس اوعى تفهموها غلط، مش معناها ما زلت لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة ان الابرار ما لهمش نصيب، لا ده بيقول الى التوبة. يعني بالنسبة للتوبة انا جاي ادعو الخطاة، الابرار دول بقى لا يحتاج الاصحاء الى طريق، لكن الابرار لهم دعوة اخرى، لهم دعوة اخرى. بدأ ربنا يبحث عن البشرية الساقطة في كل مكان، يبحث عن البشرية الساقطة. أول نوع كانت دعوة إلهية، وكان ربنا هو صاحب المبادرة. الله هو صاحب المبادرة. يعني الله هو صاحب المبادرة؟ اول دعوة يعني قريناها مظبوط في الكتاب المقدس هي الدعوة الخاصة بأبينا نوح. العالم كله كان واقع في الخطية لدرجة ان ربنا يجرأه الطوفان، فدعا نوحا البار لكي يبقي بقية على الارض. كان ممكن العالم كله يقع، واحنا نشكر ابانا نوح من كل قلوبنا لان هو اللي ابقى بشرية على الارض، او الله ابقى بشرية من محبته لي. لولا ان الله ابقى لنا بقية لصرنا مثل سدوم وعمور. وهنا نجد حاجة لطيفة جدا، ايه قيمة الانسان البار بالنسبة للعالم كله؟ ايه قيمة الانسان البار بالنسبة للوسط الذي يعيش فيه؟ العالم كله مهدد في الهلاك، وربنا بيقول انا سأبني كل حياة على الارض، لكن نوح البار وجد نعمة في عيني الرب، فالرب ابقى الحياة البشرية من اجل نوح. حاجة جميلة جدا ان الله ابقى الحياة البشرية من اجل نوح. كلنا اولاد ادم صح، ولكن ايضا كلنا اولاد نوح، كلنا اولاد نوح. ادم ابونا كلنا، ابو البشرية كلها، وايضا نوح ابونا كلنا، ابو البشرية كلها. كويس ان ربنا خلى نوح يعيش 950 سنة على الارض، يكون جيل من اولاده واولاد اولاده واولاد اولاد اولاده.

وربنا كان مع نوح ودخل معه الفلك، قال البعض وقال الكتاب المقدس ايضا ان الذين كانوا في الفلك زماني انفس خلصت بالماء كما ورد في بطرس الاولى 3:19 اللي هو نوح واولاده الثلاثة اربعة وزوجاتهم الاربعة. ولكن قال احد الروحيين ان الذين كانوا في الفلك 9 8 من البشر والرب كان هو التاسع الموجود معهم وهو الذي امسك ببثة الفلك وحفظه طوال ايام الطوفان الى ان ارساه على جبل أرارات. قدر ربنا مع أسرة نوح وأعطاها نفس البركة ونفس السلطة التي أعطاها لآدم وحواء، نفس الكلام تقريبا، ولكن العالم من جهة الطوفان كان قد تسد، العالم كان قد تسد واصبح الناس لا يحتملون الوصايا الروحيه في زبروتنا. بعد فلك نوح صرح الله باكل اللحم، ما كانوا ياكلون اللحوم قبل فلك نوح، كان العالم كله نباتيا قبل فلك نوح او قبل رسو فلك نوح، كان عايشين نباتيين. وبعدين ربنا سمح لهم باكل اللحوم وايضا قصر الاعمار، يعني الاعمار كانت كبيره جدا قبل الفلك، تجدوها في تكوين اصحاح 5 الاعمار الكبيره اللي وصل اكبر عمر فيها متشابه 969 سنة على الارض. بعد كده بقت اعمار الناس قليلة، ما بقوش يعيش كتير بعد ما الشر انتشر على الارض، حتى الاباء الابرار يعني الكبار، يعني ابونا ابراهيم ابونا اسحاق ابونا يعقوب كلهم اقل من الميت، اكبر واحد فيهم 180. ايوب عاش اكثر من 200، لان ايوب غالبا كانت الفتره قبل ابينا ابراهيم وبعد ابينا نوح، كان في الفتره دي. وبعدين ابتدى ربنا يختار كما قلت لكم في الاول، اختار ابانا نوح اول الذين دعاهم الرب وكلفهم بالرسالة وانقذ بهم البشرية، ابونا نوح. بعد كده دعا ابانا ابراهيم اب الاباء، يلاقي دعوته في اول تكوين 12، ربنا دعا ابراهيم وقال له اخرج من اهلك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الجبل الذي اريك اياه، الى الارض اللي فاياها، وهناك اباركك وابارك نسلك وابارك مباركيك ولعنك العنك

تكون بركة، تكون بركة بك وبنسلك كتبار جميع قبائل الأرض. لحظة كلمة البركة كانت موجودة في أيام أعطاها ربنا لأبوينا آدم وحواء، وأعطاها ربنا لنوح، وأعطاها ربنا أيضا لأبينا إبراهيم. وسط الخطايا بتاعت الناس كان ربنا بيعطي البركة أيضا لكي بهم تتبارك الأرض، لكي بهم تتبارك الأرض. هنا وجدنا الله هو اللي بيدعو وهو اللي بياخد المبادرة. الذين سبقت عرفهم سبقت عينهم، والذين سبقت عينهم سبقت دعاهم ابتدى يدعو. وبدأ ربنا يكلم الناس، استحقوا ان يسمعوا الكلمة من فيه، واستحقوا ان يعطيهم وصايا. وبدأت علاقة شخصية تتكون بين الله والآباء والأنبياء، وعن طريقهم يهدي بقية الناس. المشكلة ان ربنا كان يقدم يد الحب والعالم يبعد عن الله. الله هو اللي بيقترب والناس هم اللي بيبعدوا، زي ما قال مرة: مددت يدي طول النهار لشعب معاند ومقاوم. وقال مرة أخرى: تركوني أنا ينبوع الماء الحي ونقروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تصدق ماء. ومرة قال: أي شيء يعمل لكرمي وأنا لم أعمله؟ فلماذا حينما انتظرت أن يعطي عنبا جيدا أعطى عنبا رضيا؟ ومرة قال: اصنعي أيتها السماوات وامسكي أيتها الأرض فإن الرب يتكلم. ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. أمام كل هذا كان الله في بعض الأوقات يجعل الناس يقاسون لونا من التخلي، من تخلي النعمة عنهم. يعني هي مش خلاف التجليل على طول الخط. ربنا يحب البشرية لكن ليس حب التدليل الذي يتغاضى فيه عن أخطائهم، لأن ربنا الحق والعدل عنده لازم باستمرار، مش حكاية الرحمة فقط. من أجوار الرحمة فيه الحق والعدل. ربنا عنده رحمة وحنان ورؤوف ورحيم، ولكن في نفس الوقت عادل حقان، بل هو الحق نفسه. فكان لابد من جهة الحق ان يعاقب، واحيانا ان يتخلى عن الناس لكي يذوقوا من نتائج

بالرسم فيرتفع. وهكذا سمع في تخلي النعمة أن يدفع الناس إلى السر، أن يسلمهم إلى أيدي أعدائهم، وفي نفس الوقت في السبت كانت محبة الله موجودة تحفظ دانيال النبي، تحفظ الثلاثة الفتية القديسين، تحفظ حسقيال النبي لأنه كان موجودا في السبت عند نهر خابور. وكانوا في السبت يبكون عند أنهار بابل ويقولوا على الصراط في وسطها علقنا في صراطنا، كيف نسبح تسبحة الرب ونحن في ارض غريبة. ليكن لابد من الحق والعدل. غلط ان الواحد يتكلم عن ربنا من جهة الرحمة فقط او من جهة العدل فقط وينسى الجزء الثاني. دائما اقول هذه العبارة ولعل من درسوا علي في الكلية الكليركية يحفظونها. دائما اقول عدل الله عدل رحيم ورحمة الله رحمة عادلة. عدل الله مملوء رحمة ورحمة الله مملوء عدلا. عدل الله مملوء رحمة ورحمة الله مملوء عدلا. لازم اللي عايز يخطئ ويقول اخطئ وربنا رحيم نقول له ايضا ربنا عادل. والله كان دائما يحفظ هذا الميزان في تعامله معنا. خلص الوقت نكمل بعدين.

0: ليسن من سوسوس بتر بنت كرتون بن ليس للمي قالنا رمس شكيا بين الذي في السماوات
1: ودك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا زغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لهم ايضا
0: شو يسنينين صلاة وتسبيحات الساعة الثالثة والساعة السادسة من هذه المبارك قدم لنا سيح ملكنا ولاهل مزامير ترتي لابينا داود النبي بركات علينا من يستجيب

0: متى جاء المعزي الروح القدس الذي يرسله الاب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلامي اترك لكم، سلامي انا اعطيكم، ليس كما يعطي العالم اعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب، لان ابي اعظم مني. وقد قلت لكم قبل ان يكون، حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي هو القرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه، وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به، اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم.
1: نسجد لك المسيح نبيك صلى الله عليه اتيت وخلص حمنا امين روحك القدوس يا رب الذي ارسلت على تلاميذ القدسين مكرمي في ساعه سلسه هذا لا تنزع من الصلاه لكن نسالك ان تجدد في عشائنا قلبا نقيا اخلق فيا الله وروح مستقيما جدد في عشائي لا تطرحني من قدامك روح القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الهنا الذي ارسلت روح قدسك على تلاميذ القديسين المكرمين ساعة السلسة هذا لا تنزع من صلاتك نسالك ان تجدد في عشائنا ربنا يسوع المسيح من الكلمه روحا مستقيما وحيا روح النبوه والعفره القداسه والعداله والسلطه القاده كل شيء لانك انت ضياء نفوسنا يا من يدير لكل انسان ات الى العالم ارحمنا. يا والده الاله انت الكرم الحقيقي الحامل عنقود حين سلكت المملوء انا مارس من اجل خلاص فوس مبارك رب الهنا وبارك الرب يوما في يوما يهيئ طريق لنا خلصنا.
2: ايها الملك السماء المعاذي روح الحق الحاضر

0: في كل مكان مالئ الكل كنز الصالحات، معطي الحياة الأمة تفضل، حل فينا طهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك المخلص أعطيتهم السلام، اللهم أيضا كن معنا امنحنا سلامك، خلصنا نجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء، يا والد الإله أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة.
1: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت الصلب عن الحم. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي موت قام الأموات الصاعد إلى السماء ارحمنا. المجد لله والابن الروح القدس الآن وكل أن دار كل أمين. أيها الثلاثة قدوس ارحمنا، أيها الثلاثة قدوس ارحمنا، أيها الثلاثة قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا سائرنا، يا رب زلاتنا، يا رب تكن مرضى شعبك في مجد اسمك القدوس. أبانا أخواتنا الذين رقدوا يا رب اغفر، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، الذي بلا خطايا يا رب انا قدمت اليك لك المجد والانس والاسي. يا رب ارحم، يا رب ارحم بركمين. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك. السلام عليك نسالك يا تقديس امتلا مجد العذراء وكل حين ولدت له المسيح اسعد صلاه من يحيي بالاغفر لنا خطايانا. السلام عليك من الحكيم مساء عذراء قديس قال رب عنا لا اصنع انفسنا اغفر لنا خطايانا. العذراء مريم ولدت له قديس شان جنس البشر اشفعي فينا المسيح على زول التيك انا اغفر خطايانا. السلام لك العذراء ملك الحق يا حقنا. السلام فخر انسنا ولدت لنا عمان وينا سالك اذكرينا تشفع المتمنى امام ربنا يسوع المسيح اغفر لنا خطايانا.
0: لقصاص يوسف منفصل مشارة الانجيل العلماء ريمت البشيرة التلميذ بركات ترجمان امين.
2: فلما اقصر الجموع صعد الى الجبل، وعندما جلس تقدم اليه تلاميذه فارتفع وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لان لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزان الان لانهم يتعزون، طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، طوبى للجياع والعطاش للبر لانهم يشبعون، طوبى للرحماء لانهم يرحمون، طوبى للنقي قلوبهم لانهم يعينون الله، طوبى لصانع السلام لانهم يدعون ابناء الله، طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات، طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لان اجركم عظيم في السماوات لانهم هكذا طردوا الانبياء الذين كانوا قبلكم. انتم ملح الارض، ولكن اذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا وتدوسه الناس. انتم نور العالم، ولا يمكن ان تخفى مدينه كائنة على جبل ويكدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المناره فيجيء لكل من في البيت. هكذا فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
0: تنعوش عبايا رسوس بك يوطن على رسوس من المعيس ويبجا كاكسوتي من نينان يما في اليوم الساس وفي ساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية تجر عليها أبونا آدم فردوس مزلسة خطيان والمسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت لله رب سمعني قالوا ما استجب صلاتي، لا ترفض البطل التفت إلي اسمعني عشاء وباكل وقت الظهر كلام يقوله يسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة أترت الخطية بالخشبة، أحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية، اقتل أوجعنا بألامك الشافي المحيي وبمسم الذي سمرت بأنقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية شهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافاتك. ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وارث الله العذراء. كثيرة هي شفاعتك قوية مقبولة عند مخلصنا أيتها الأمة الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك رحيم وقادر على خلاص. نتألم لأجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رافاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعيننا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب نجينا، اغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
3: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأنك بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد لك.

0: أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نطوبك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية، وننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا، نمجد بشكر غير المائة المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: لأنك قلت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا، المجد لك يا سيدنا ملك المسيح. فخر الرسل في شهداء تليل الصدقين ثبات كنائس غفران الخطايا، نبشر بالثالوث القدوس بلوت واحد نسجد له نمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساوي الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء، تجسد لنا روح القدس مريم العذراء، تأنس وصلب عن العضلات بونتيوس، تألم وكبرى وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده إلى دين الأحياء والأموات، الذي ليس ملك انقضاء. نعم نؤمن بروح القدس الرب المحيي منبثق من الآب، نسجد له نمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معمودية واحدة مغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. آمين.
2: نسألك يا حامل الله يا حامل خطايا العالم كل، اسمعنا وارحمنا.

صوم قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض المملكة مملكة كرمتك ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثلث القدوس ارحمنا يا رب إله قواتكم معانا لأنه ليس لنا معين في شهادنا وديقاتنا سواك هل واغفر واصفح لنا الله عن سيئاتنا ليس لنا برادتنا وصلنا الله بغير إرادتنا لا تفعلنا معرفة لا تفعلنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اكرم من جسمك القدوس يزدو علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا آمين.

مجدا وإكرام من إكرام من مجد للثالوث القدوس الأب والابن القدس الأب أبلنا كنيسة المقدس الجامع رسل آمين. اذكر يا رب الذين قدم لك هذه القرابين والذين قدمت عنه والذين قدمت بواسطتهم

واحد الاب القدوس، واحد الابن القدوس، واحد الروح القدوس. امين. مبارك الرب الى الابد. يا جميع الامم باركوا الرب، ولتباركوا كافه الشعوب، لان رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم.

0: فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الأب ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح لنا وسطرنا عنه حافظنا قبلنا الأشفق علينا وضدنا تابنا الهدي السعيدة فنسأل أن احفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام الضابط كل رب إلهنا
1: صلوا

مخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأنتنا وبسنا قبلتنا إليك.

0: لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسيه منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يرحمنا ويغفر لنا خطاياه.
1: جعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرى المقدسة
0: المقدسة الكريمة
1: لمغفرة خطايا
0: ومغفرة خطايا.
2: يا رب ارحم.
3: هذا صلاة من صلاك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مخوفة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار.

أبيك وأن هذه المائدة المقدسة مدعك المقدسة هذا أما صالحات نفعات ارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على الحياة والعقارب وعلى

فهم الثالوث الأقدس، فهم الكنيسة الواحدة الوحيدة مقدسة الجامعة من أفواه الاثنى عشر رسولنا، فهم الأزج ماركوس الرسول الطاهر الشهيد بطريرك القديس ثاورس معلمنا ديوسكوروس أثناس بطرس خاتم الشهداء رسولنا زبيب، فهم أكديس كيريوس أديس فاسيلوس ريغوريوس من أفواه الثلاث ومائة ثمانية عشر ومائة خمسين بقسطنطينية ومتين بأفاسوس أبينا بطريرك البابا الأنبا طوادروس، الفم حقارتي لأنه مملوء مجدا اسمك القدوس الآن كل أوان إلى دهر الدهور كلها أمين.

بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس، بركته علينا أمين. أنا نفسي بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، كما أني ذليل بينكم وأمامكم، ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم، وأطلب أن أكون متجاسرا ولست عندكم بالثقة التي بها أظن أني ساتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد، إذ أسلحة جنديتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الحصون وتهدم الآراء وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين أن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو قدامكم؟ إن كان أحد يثق من نفسه بأنه للمسيح فليفكر.

0: في نفسه أيضا أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا، فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بالسلطان الذي أعطاه له الرب فهو للبنيان وليس لهدمكم. لا أخجل لئلا أظهر كواحد يخيفكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية وحضور الجسد فضعيف والكلام مرزول. مثل هذا فليحسب هذا، إننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غائبون عنكم، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم. لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو نقايز ذواتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم، بل إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله للبلوغ إليه وإليكم بقياس. لأننا لا نمدد أنفسنا كأننا لا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب آخرين، بل لنا رجاء إذ نما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانوننا بزيادة، لنبشركم بما هو أعظم من ذلك. لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غريب، وأما من يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من يمدح نفسه وحده هو المختار، بل من يمدحه الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبائي وإخواتي، أمين.
1: الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا أمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل لإرادة الله. لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى، إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرزولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها، مجدفين الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات. فإنه لأجل هذا بشر الموت أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائمة فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تسر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهبها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الأبدين، أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فأنه يثبت إلى الأبد، أمين.

0: الإبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركتهم المقدسة فلتكن مع جميعنا يا آبائي وإخوتي آمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة، وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس. وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمون، برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، وليكيوس القيرواني، ومنيان الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا وضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما، فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوقية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلامينا نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها إلى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كاذبا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سيرديوس بولس، وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليهما السحر، لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي على الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب تأتي عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعتز وتثبت وتحيا في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: الآب والابن الروح القدس الآن واحد آمين. اليوم 25 من شهر أبيب أحسن الله انقضاء وعدم مغفور خطايا من قبل مراحم الرب من الآن إلى أبد الآباد كلها آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس أول كنيسة على اسم القديس ماركوريوس أبي سيفين بقيصرية الكبادوك. استشهد القديس بقيصرية الكبادوك ودفن جسده هناك. وفي أحد الأيام ظهر للرجل من قيصرية الكبادوك قائلا: قم وابني لي كنيسة ودايرا.

فقام الرجل وشرع في بناء كنيسة وساعده القديس ماركوروس بمعجزات كثيرة حتى تم البناء على أحسن وجه وتم تكريسها في مثل هذا اليوم. بركة صلوات القديس العظيم ماركوريوس أبي سيفين فلتكن مع جميعنا أمين. وفيها أيضا استشهد القديس إسحاق وكان من أهل شمة محافظة إرمينيا وكان يعمل حارسا في بستان، كان صالحا وديعا تقيا، لم يأكل في حياته لحما ولا شرب خمرا، وكان يصوم يومين يومين وما يفضل من أجرته يوزعه على الفقراء والمساكين. ظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف أمامه بالسيد المسيح لينال إكليل الشهادة، ففرح ووزع كل ما كان عنده وأتى إلى والي القيس واعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بتعذيبه بالحرق والعصر، فكان الرب يشفيه ويقويه. أخير الأمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة، فأتى أهل بلده وأخذوا جسده الطاهر ودفنوه بإكرام جزيل، وقد أظهر الله منه آيات عظيمة. بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديسة لياريا، ولدت بقرية قرب ديميرا بالدأهلية، بركة صلواتها فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديستان تكلا وموجي، بركة صلواتهم فلتكن معنا. وفيها أيضا من سنة 20 الشهداء الموافق 304 استشهد القديس أنطونيوس، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيها أيضا استشهد القديس أبا جراجون والدي البتانون، وكان أولا لصا واتفق مع شابين ومضوا إلى قلاية راهب لسرقتها، فوجدوه ساهرا يصلي، انتظروا إلى أن ينتهي من الصلاة وينام، ولكنه ظل واقفا يصلي، فعثرهم خوف، وفي الصباح خرج إليهم الراهب فخروا ساجدين أمامه وألقوا سيوفهم، فوعظهم الراهب وعلمهم، ثم ترهبوا عنده. أما القديس أبا جراجون فقد أجهد نفسه في ممارسات روحية كثيرة، وتنبأ له الراهب أنه سينال إكليل الشهادة على اسم السيد المسيح، بركة صلواته فلتكن معنا أمين. وفيه أيضا استشهد القديس دوماديوس السورياني، ولد وتربى في بلاد الفرس وتعلم علوم الفلك، وكان يشتهي أن يكون مسيحيا، فوجد راهبا عرف منه طريق الله، فأمن بالسيد المسيح واعتمد وترهب وصار يعمل أعمالا فاضلة، ثم ذهب وأقام عند رجل متوحل لمدة 10 سنوات، لم يأكل أثنائها شيئا مطبوخا، رسموه شماسا، وفيما هو يخدم في الهيكل رأى الروح القدس نازلا على الأسرار مثل حمامة، ثم رسموه قصا وزع خبر قداسته، ولما صار الاضطهاد على المسيحية قبضوا عليه ورجموه بالحجارة، ففاضت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة، بركة صلوات القديس دوماديوس السورياني فلتكن معنا أمين. وفي مساء هذا اليوم من سنة 32 الموافق 316 ميلادين تنيح القديس العظيم الأنبا بلامون الناسك، كان يسكن في جبل الشرق القريب من بلدة القصر والصياد بمحافظة إنا، كان متزايدا في النسك والصلاة ليلا ونهارا ويصوم أصواما طويلة. ولما سمع بالقديس باخوميوس بعد إيمانه وعماده جاء وتتلمذ على يديه حوالي 7 سنوات قبل أن يظهر له ملاك الرب ويأمره بتأسيس الشركة الرهبانية. ولما أمر الملاك القديس باخوميوس بذلك فرح القديس بلامون وذهب معه إلى طباشين وتركه هناك بعد أن باركه. ولما أكمل القديس بلامون الناسك سعيه الصالح تنيح بسلام، بركة صلواته فلتكن معنا، وأجعل ربنا المجد الدائم أبديا أمين.

سيد ربي يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذ القديسين وأصل الأطهار المكرمين قائلا نبيا أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوب لعيونكم لنا تبصر ولأذانكم لا تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بين

منصورا مرونا نذكرا في صلواتنا وتضرعاتنا التي نرفع اليك يا رب الاهلام الذي انصب فرقد يا ربنا يحم مرضى شعبك اشفيهم لانك انت هو حياتنا كلنا رجاءنا كلنا خلاصنا كلنا شفانا كلنا

بخوف أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين. مزامير تلاشين معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. تقلت سيفك على فخذك أيها القوي بحسنك وجمالك، استله وانجحه.

ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. ثم انتقل من هناك ودخل مجمعهم، وإذ إنسانا يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل أن يشفى هذا في السبت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحدا فإذا سقط هذا في السبت في حفرة أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من الخروف؟ إذ يحل فعل الخير في السبوت. حينئذ قال للرجل: مد يديك. فمد فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوا. فعلم يسوع وانتقل من هناك وتبعه جموعا كثيرة، فشفاهم جميعا وأمرهم أن لا يظهروا لكي يتم

هوذا فتاي الذي أرضاني، حبيبي الذي سرت به نفسي. أضع عليه روحي فيخبر الأمم بالحق، ولا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق

بسم الله والابن روح القدس الاله الواحد امين. رب المجد يسوع في خدمته بالجسد قدم لنا ابوته ومحبته الكبيره والغزيره، وازاي بيتحنن على خليقته اللي ماتت بسبب الخطيه وحروب عدو الخير، فجال يصنع خير ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس، وكان ملجا لكل انسان تعبان او متالم او ضايع او ساقط. جه ومد ايده وفتح حضنه وقدم محبته العمليه للبشريه كلها. يجيله الابرص يخف، مع انه مرض لعين ومرض صعب لدرجه ان ربنا خلى موسى يعمل مدن مخصصة للناس اللي بيصابوا بهذا المرض، وكان بيشير في دلوقتي إلى الخطية. يروحوا يتنفوا هناك، اللي خف لازم يروح يقابل الكاهن على أساس هو اللي قرر إذا خف ولا لأ أو ما خفش. بيفضل موجود في هذا المكان محروم من كل حاجة، حتى أسرته حتى أهله حتى زويه أصدقائه، ويموت هناك. فرب المجد يسوع في محبته وتحننه ورأفته رأى للنفس البشرية التعبانة دي، ويقول الكتاب كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. حاجة جميلة قوي، كل الذين لمسوه نالوا الشفاء. فيش واحد رجع خيبان، أو واحد يقول يا رب كنت عشمان فيك ولكن ما لقيتش ابدا. حب طوفان حب انهمر من حضن المسيح وبان قوي على عود الصليب، جاي عشان يشفي البشريه. النفس المحطمه يعيدها من جديد ويرجعها احسن من الاول. المريض يشفيه، الواقع يقوم، الميت يقوم. والنهارده بنشوف معجزه جميله قوي. واحد انسان يده يابسه، والمعجزه دي في انجيل معلمنا لوقا يقول يده اليمنى، حدد الايد انهي ايد يعني. يد يابسه يعني يد ميته، ما فيهاش احساس وما فيهاش حركه، هي شكل كده في جسم هذا الانسان.

اهو كويس ان الاخ ده يا اما ناس جابوه المجمع او هو جه برجليه، حاجه كويسه قوي. يعني كويس ان هو اتقابل مع شخص ربنا يسوع المسيح. وده اللي انا اعمله يا احبائي في كل حياتي، اللي انا اكون مسنود على ربنا، متشال في حضنه، وهو اللي جاي مخصوص. انا مش هرمي نفسي عليه، ده هو اللي بيقدم ذاته ليا. شايفني تعبان، شايفني متألم، شايفني متضجر، شايفني واقع، هو اللي بيسبق وينادي علي يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إيه رب الحب ده كله؟ هو اللي يقول ملقين كل همكم علي، لأنه إيه؟ هو يعتني بيكم. فيش حد جه لربنا ورجع خايب أبدا في ظنه أو في عشمه أبدا. فهذا الإنسان عنده مرض، طب إيه حله؟ مفيش حل. والكتاب المقدس يحكي لنا عن مرضى كثيرين ما كانش ليهم حل. طيب اللي مولود ده بدون عينين، مش أعمى بس، مالوش عينتين، فيش أصلا مكان للعين، مكان مفهوش هذا العضو، طب ده مين هيخففه ده؟ واحد مفلوج بقاله 38 سنة، لا إنسان عالجه ولا إنسان حتى فكر إنه هو يزقه في المية أول ما ينزل الملاك يحرك المية اللي بيركت سلوى، فيش حاجة في بيت حزدة، ما فيش. لكن في اللي بيسعى وراء كل خاطي، اللي جاي مخصوص عشان كل مريض، اللي جاي مخصوص عشان كل إنسان تعبان، تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إيه رب ده؟ آه طبعا جاي مخصوص. ولما الناس يقوموه يقول لهم أنا جاي لأجل المرضى، لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل إيه؟ بل المرضى. أنت واخد بالك منهم يا رب؟ أنت حاسس بيهم؟ طبعا. حاسس بالأنات اللي هي جوه صدر الإنسان من كتر الألم، تلاقي واحد مش قادر يتكلم لكن موجوع بأنات داخلية صعب قوي. ده يمكن اللي حواليه أو في نفس البيت أو اللي قاعدين جنبه مش داريانين بالأنة دي، مش داريانين بالآه دي. لكن مين اللي حاسس بيها أحبائي؟ رب المجد يسوع. عظيم يا رب في محبتك وحنانك. فشاف هذا الإنسان وقال له العبارة الجميلة قوي، قال له مد يدك. سيبك بقى من الناس اللي هم بيشتكوا جايين يصطادوا المسيح بكلمة، قلوب أسيا ومش عاجبهم إزاي المسيح يشفي في يوم السبت. إيه القلب القاسي ده؟ أهو ناس قلوبهم تأسد بغرور الخطية. طيب ده المسيح جاي عشانكم ولا هم هنا؟ لكن المسيح قلبه حساس قوي وبيرق لشعبه، حاسس بألم هذا الإنسان، إيده ما بتتحركش. معنى الإيد ما بتتحركش بالعصب اللي بيغذي هذا العضو ميت، وانفصل هذا العضو عن إيه؟ عن مركز التحكم في العقل. طيب الحل إيه ومين اللي يشفيه؟

دي صعبة بقى أو مستحيلة. لكن يجي ينبوع الشفاء، رب المجد يسوع يقول له مد يدك. آية جميلة قوي، وكلنا عايزين ناخد الآية اللي من كلمتين دول. وانتوا لو شاطرين تعملوا كده سيرش في الكتاب المقدس، تطلعوا لي الآيات اللي من كلمتين بس. تقدر تطلع دلوقتي آية من كلمتين؟ ها شطار. الله محبة وأنا أريحكم. اقعد دور واستمتع بكلمة ربنا. ربنا النهاردة بيقول لي مد إيدك. إيه رب؟ ده مش عارفين يعني الراجل ده بقاله، بس واضح إنه بقاله عمر يعني. مد يدك. خلاص انتهت المشكلة. خاف الراجل على طول. قوة إلهية ربنا بيقدمها لي، صوت ربنا ليا في كل وقت. والنهاردة بالذات يقول لي أنت تعبان من إيه؟ إيه اللي وجعك؟ عليك اللي أنت تسلم كل أوجاعك وآلامك وضعفاتك للمسيح. عليك اللي أنت تصرخ زي بطرس اللي شك في كلام المسيح وابتدى يبص تحت رجليه، وازاي هو ماشي على المية وايه اللي بيحصل ده وسط الليل والمخاوف. لما الشك دخله وعينه وقعت من على عين المسيح ابتدى يغرق. هي دي ليها حل؟ مع البشر ملهاش حل، لكن مع المسيح ليها حل. ومد ايد ربنا لما صرخ له بطرس، قال له يا رب نجيني. تعال حبيبي، وشده. والأعجب من كده حبائي، مش أنقذه من الغرق وبس، ده خلاه يمشي على المية مرة تانية، بس في المرة دي كان في حضن المسيح. خده في حضنه ومشوا هما الاثنين على المية. فين المية اللي هتغرق؟ فين الموت اللي كان بيهددك يا بطرس؟ فيش، خلاص أصله في حضن المسيح. انت في حضن المسيح، بتشتكي، عندك مشاكل، عندك أفكار، عندك حروب، عندك متاعب، عندك خسائر. ما هي الدنيا كده؟ هو حد قال لك غير كده؟ ولا أنت تعشمت في الدنيا بأكثر من هذا؟ لا طبعا، الدنيا ما فيهاش مكاسب، كلها حروب ومتاعب. لكن في حضن المسيح بتبقى إنسان تاني. هو اللي جه تألم عشان يرفع آلامك، جه ومات بالجسد عشان يرفع الموت عنك، وقام عشان يديك قوة قيامته. الإنسان المسيحي ده محظوظ قوي، لأنه عنده قوة إلهية بتسنده، خدها من يوم المعمودية، وهو الروح القدس تسند هذا الكيان وهذا الضعف، تحول الضعف إلى قوة، وتحول السقوط إلى قيامة. وأصبحت صاحب سلطان أدوس على الحياة والعقارب وكل قوة العدو. حتى آخر عدو يحاربني وهو الموت ليس له سلطان علي. إيه ده؟ أنت مدرك النعمة اللي ربنا عطهاني دي؟ بتشتكي من مشاكل، طب ما تيجي ترميها على ربنا. عندك خطايا تعباك وتقول لي كل ما اعترف اعتاني وزهقت من نفسي، لكن المسيح ما زهقش منك. هو اللي بيقول تعالوا لي جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، وهو اللي بيقول النهارده مد ايدك. انت واقف بعيد ليه؟ ما هو الاخ ده لو ما كانش جه وتقابل مع المسيح ما كانش خاف. طيب من المشكله فين بقى في حياتي؟ مش اقعد اشتكي واقوله الدنيا والظروف والحروب، لا، المشكله جوايا انا. ايه هي المشكله؟ ان انا بعيد عن ربنا، ان انا ما بطلبش بايمان، ان انا ما تعودتش انسكب امام الله كل يوم بل كل لحظه وقول له يا رب شددني، افتح فمي فيخبر

فمي بتسبيحك، افتح شفتي فيغبر فمي بتسبيحك. ارفع يدي يا رب، انا مش قادر ارفع، ما تعودتش، مش قادر، مش لاقي، مش عايز، لكن تقول مع المرتل ارفع يدي فتشبع نفسي. ايه؟ كمل. فتشبع نفسي كما من شحم ودسم. الله، يبقى كل مره برفع فيها ايدي ربنا يشبعني. جربت؟ طب ما تجرب. واوعك تقول انا رفعت ايدي وربنا ما سالش عني. لا، دي مش معانا خالص، دي مش في قاموس الكتاب المقدس. ده هو اللي بيدعوني، هو اللي بيجري ورايا، هو اللي بيديني الفرصه ورا الثانيه ورا الثالثه، هو اللي فاتح حضنه، فاتح بيته، بيقدم اسراره، بيقدم اعز ما عنده، جسده ودمه، بيقدم لي في كل لحظه كلمته المحييه الحيه والفعاله. انت عايز ايه تاني؟ ما هي المرأة اللي عايشة في الخطية وكل البلد عارفاها انها امرأة ساقطة وامرأة سرتها لكن لما جات للمسيح وترمت عند رجليه، ايه اللي حصل؟ سمعت اغلى حاجة في حياتها، قومي يا رب، ده مضية كبير قوي، مضية وحش قوي، لا قومي، خطاياك الكثيرة غفرت لك، انت حبيت كتير، فين حبك للمسيح؟ فين انسكابك عند قدميه؟ فين صراخ قلبك؟ فين الايد المرفوعة؟ بدل ما العين دي تبص لعثرات الناس والحياة والآخرين، ارفعها قدام ربنا، خليها تتلزق وتشخص وتركز نظرك في الصليب وتتأمل جراحات المسيح، تتملي العين دي بالدموع. طول ما العين دي بعيدة عن المسيح وصليب ربنا يسوع، هتبص للخطية وتشتهي ده وتقع في ده والدين ده لكن لما العين دي تقع على عين المسيح وعلى صليب المسيح، تبقى زي عين بطرس، مهما أنكر مرة واثنين وثلاثة مع سابق الإنذار، لكن العين لما وقعت على العين حصل إيه؟ بكى بكاء مر. بكى إيه؟ بكاء مر. إيه اللي حصل يا بطرس؟ العين وقعت على العين. طب ما تخلي قلبك يتلامس مع قلب المسيح النابض بالحب ده. قلبك فيه أساوة، قلبك فيه نكران، قلبك فيه شهوة، طب ما تقرب القلب ده من ربنا. لسانك طايح في الشتايم والسباب وكلام السفاهة والهزل، طب ما تعلمه مزمور، علمه صلاة يسوع، يا رب يسوع المسيح قدسني. أعصابي بتهيج بتنرفز، طب ما ترمي الضعف ده على ربنا، اللي يقول عنه كتاب لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته. يعني هتشفيني يا رب من الغضب، هتشفيني من الشتيمة، هتشفيني من الإدانة، هتشفيني من النجاسات. طبعا دي لمسة واحدة من هود بصوبه يا حبائي خففت. ايه؟ امرأة تعبانة بقالها 12 سنة بتنزف، صرفت كل معيشتها وحالها صار إلى أرض، ليها حل؟ لا، ملهاش حل في عرف البشر، لكن ليها حل عند ربنا، ولو بلمسة هود بسوبه. برئت في الحال، يا سلام، برئت في الحال. تعالى تعالى وانسكب، قاوم حتى نفسك، قاوم حتى أفكارك، أقف ضد إرادتك السلبية دي، قول له رب انا ماليش غيرك، انا ماليش غيرك. حط الايه دي قدام عينك، كل الذين لمسوه نالوا شفاء. بص الحضن المفتوح ليك، بص لجراحاته لاجلك، هيسيبك بعد كل ده؟ مش معقول يا احبائي. خلي العباره دي ترن جواك، مد يدك،

هل لي المسيح يلمس لسانك فيبرأ من كل كلمة بطالة؟ خلي المسيح يلمس عينك فتبرأ هذه العين وتمتلئ بالخشوع وبالتوبة ودموع النقاوة على إيدين ورجلين المسيح. خلي المسيح يلمس أحشائي لينزع كل قساوة وتجبر وضعف، لألبس أحشاء الرأفات والتواضع واللطف. خليك في حضن المسيح دايما، خليك في حضن المسيح دايما عشان تبقى متدفي بحضنه وتسمع صوته اللي يعزيك وسط برية هذا العالم المليانة بالمخاوف. مد يدك نداء ربنا لكل واحد فينا أحبائي. ربنا يبارك حياتكم ويفرح لكم، له كل مجد وإكرام إلى الأبد آمين.

0: صوفيا سيبروس خومين كريا ليسون كريا ليسون خين أوم اسمي
1: بالحقيقة نوم بلان واحد الله الاب ضابط كل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في جوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من اجل احنا البشر من اجل خلاصنا نزل من السماء جسد من روح قدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على براس بونتوس تألم وكبر وقام بالاموات في اليوم الثالث كان في كتب وصعد الى السماوات وجلس عن يمين أبي وعيد أن يأتي في مجدي ليأتي الأحياء والأموات الذي لا يسمحين قضاء نعم نعم بروح قدس الرب المهيم بسك الآب نسجد له مجده مع الآب والابن ناطق في الأنبياء وبكنيسة حتى مقدسة جامع العصرية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا.

0: ما أشتهى الأنبياء والملوك أن يروا ولم يروا، هذا أنعمت به علينا نحن الخطاه لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفى الذي لهذه الذبيحة. هذه ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد، أما الحمل فروحي وسكين فعقلية وغير جسمية. هذه الذبيحة التي نقدمها لك.
1: Pray for perfect peace, love, and the holy apostolic greetings.

0: صلاحك يا محب البشر، طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل اخلاط الهيول، وارسل علينا نعمة روحك القدوس، واجعلنا اهلا ان نقبل بعضنا بعضا بقبلة المقدسة، كي لا ننال ورقعنا في دينونة من موهبة غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا.
1: قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب. زيارة المسيح تقدموا على هذا الرسم، قفوا بنعمة رعدة وإلى الشرق انظروا ننصر.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بقوة الحية سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم.

خلاص انعم لنا بالبلاد الذي من فوق وصلت الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعين، سيرنا اطهارا بروحك القدوس هذا الذي احب خاصه الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا الى الموت الذي تملك علينا هذا الذي

0: السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما وراسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم.
1: نؤمن.
0: أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا

أعطينا لخواص تلاميذ الدين سينا صلاة قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي العهد الجديد الذي يسفك عنه.

بما نحن ايضا نسعدك انا مقدس قيمه الاماد وسواد السماوات وجلوس عن يمينك وزهور السنلات من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال.

0: كطهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لك أن نكون جسدا واحد وروحا واحد نجد نصيبا ومراسا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام جميع الأساقف والزوجين الذين فيها. أذكر يا رب أبانا الطباوي المقرم رئيس الأساقف بطريرك البابا الأنبا بطرس الثاني
1: يا رب ارحم
0: الذين يفصلون مع كلمة الحق باستقامة نائمهم على كنيستك المقدسة ليروا قطيعك بسلام. كن يا رب القمامسة والخصوص الأرزوكسين والشمامسة
1: يا رب ارحم
0: كل الخدام كل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن. كن يا رب

0: المقدس الذي لا كل مواضع وكل ديارات ابائنا الارثوذكسيين
1: يا رب ارحم
0: والساكنين في ابيمان لا تفضل يا رب يا الانهار هذه الساعة.

اسعد ربك مقدارك نعمتك فرح وقال الأرض وحرص وتكسر أسمارها أعد الزر والحصاد دبر حياتنا كما يليك بارك لي السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرض.

تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطي طعام لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما كي نحن ايضا اذ يقولنا كفاف.

0: كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم.

بزاتك بولوغاني سنشيري سلاجة بنتن يسوى بنتا قريقة تاك سميب شويس انتك ارف مبي ان يسوى بتيروي تافراناك جانب ان نيوتي اس او او او او او ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني ابوستولوس ني ريفيوس ني ايفانجلستيس مارتيروس ني اومولوجيتيس ني مبن فاني فين ان اسمي تفقوك ايفول خنفنا تي ان هو ذي سيس او ابس متون بارسينوس ان سيوني

الذين ذكرنا اسمهم والذين بنذكرهم الذين فكر كل واحد منا والذين يسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. اذكر يا رب نفس عبدك المرحوم مينا شكر إبراهيم وسميرة فهمي وجرجس فهمي شاكر ميلاد موسى وديع مقار عطية وسليمان حليم سليمان ونبي الممتاز الأسقار له الأسقار الأربعين سميحة كرولوس عياد ومنير نجيب أولئك يا رب الذين أخذت أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع نحن أيضا الغرباء في هذا العالم احفظنا في إيمانك ونم علينا بسلامك إلى التام

لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد يتبارك يرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس

المسيح، لأنه كان لأنك في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسمه القدوس. وأنا في نفسنا كان مستحقين لشركة أسعاد أسرار الإلهية.

الذي يقف أمامه ألوف ألوف ربات ربات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين شاربيهم والسرافيم وكل الجماهير المحصى

الذي قدس هذا القرب المضابح بحلول روح القدس عليه وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية الظاهرة وكل فكر لا يريد

0: قال أمنياتنا لكي بقلب طال نفس مستنيرة وانقى غير مغزيمان بلا رياء لينقي صبر كامل وقال سابت محبة كاملة نكسر بدال بين خوف ندعوك يا الله الآب القدوس على السموات ونقول شيء بنيوت
1: أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد أمين. قم بخير.

0: ورزقكم من سيوم تبوبوا آمين.
1: أخطأنا لك اللهم سامحنا. إنم علينا يا سيدي بعقلنا. اذكر ضعفنا لختينا قسد قلبنا حالنا يا رب حال كل شعبكم. إنما علينا بعقلنا اكتب أسمائنا مع كل سفل من الشعب. اسكن يا رب اجتماعاتنا باركا
2: مستحقا ما روحك ننصت بخوف الله.
3: امين. كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون
1: وسعد للقديسين مبارك.

أمين. أؤمن وأعترف لنفسي الأخيرة، هذا الجسد أخذ من كل عند ربنا نقدس يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كل قدسة طهارة مريم، وجعل واحد مع الود بلا اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف على سماع بيلاطس بندس السلام الخشن المقدس بإرادة وضع عنا كلنا بالحقيقة من اللاهوت المفارق نصوت العزة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفران خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن هذا من حقيقة يمين كل مكان.

0: المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية. يا رب ارحم
1: أخطيت، سامحوني.

تسبحة صلاة الساعة الثالثة من نهار مبارك، الساعة الثالثة والساعة السادسة من نهار مبارك، نقدمهما للمسيح ملكنا وإلهنا أرجون يغفر لنا خطايانا. من تراتيل المزامير أبينا داود النبي الملك الطاهر بركاته علينا أمين.

0: دوك سوس يوس يمون قدوس قدوس قدوس وسط مشارة الإنجيل ومعلمنا ماري يوحنا البشير وتميز الطاهر بركاته علينا أمين.
1: من تجاه المعزي روح القدس عايز يسر الآب باسمه فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت مني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني كنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب، لأن أبي أعظم مني وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له فيه شيء لكن لكي يعلم العالم أنه أحب أبي وكما وصاني أبي كذا أفعل. قوم وانطلق من هنا أنا هو كما حكي أبي كرم. كل غصن فيه يأتي سما يقطع وكل ما يأتي سما يقطع لا يأتي بسما أقصر. وأنتم من قبل كامل أجل كلمة زي كم تكون به إثبتوا فيه وأنا أيضا فيكم. والمجد لا دائما لدي
0: أمين. نشر مرسوس نبيكود ناسوس نبب نموات سواب جاك ياك صوتي ومن أينان روح قدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القديسين ورسل مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعمنا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا قلبا نقيا يخلق في الله روح مسقي من قد في أحشائي لا تطرحني من قدامك روح قدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين ورسل مكرمين في الساعة الثالثة هذا لا تنزعمنا يا الصالح لكن نسألك أن تجدد في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روح مستقيم وحين روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت تضيء نفوسنا من يضيء لكل إنسان أتلع على مرحمنا يا والدتي أنت الكرم الحقي الحمل عنقود الحياة نسألك تملوانا مع الرسل لأجل خلاص نفوسنا بارك ربي لنا وبارك ربي يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا
2: أيها الملك السماعي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان المالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلما أيضا كن معنا ومنحنا سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمة
3: قدوس الله قدوس القي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القي قدوس الحياة الذي لا يموت الذي قام ومات وسعى السماوات ارحمنا المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل دار كلها امين يا ثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا ثالوث القدوس ارحمنا يا رب فانا خطايانا يا رب فانا اسمنا يا رب فانا زلتنا يا رب افتقد مرضى شعبك الشيوخ من اجل اسمك القدوس ابائنا اخواتنا الذين رقدوا يا ابناء انفسهم يا من هو بخطايا يا رب ارحمنا الذي بخطايا يا رب عين تباطنا اليك لان لك مجد عزيز ومثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باك امين ابائنا الذي في السماوات تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض خبزنا الذي غدا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ويدخلنا في تجربه لكن جينا من الشرير بالمسيح صعب انا لك مك قوه مدى امين السلام لك يا سيد القديس ممتلئ مجدا عذراء كل حين وسلام من المسيح سيدي سلامنا منك الحبيب يغفر لنا خطايانا السلام يا نور حقيقي مسيح لنا عذراء قديس اسال يا رب عنا اصنع من انفسنا اغفر لنا خطايانا هيت العذراء مريم بيت لك الشفيعه من جنس البشريه اشفع في امام المسيح الذي تيك ما فوق خطايانا السلام لك العذراء معك حقيقه حقانيه السلام فخر جنسنا لك لنا امانويل نسألك سكينات شفيعة ومتمنى من بناء يسوع المسيح يا فلان خطينا
2: زوكساس يوسيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين
4: بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى للحزانة الآن لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى

0: القيا القلب لأنهم يعينون الله. طوب لصانعي السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوب للمطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوب لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل، ولا يوقدون سراجا ويدعونه تحت المكيال، بل يدعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات.
1: والمجد لله دائما نسجد لك يا المسيح الأهنى مع بك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا. يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرى عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق ساق خطايانا يا المسيح الأهنى ونجينا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلباتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقول فيسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. يا يسوع المسيح الأهنى الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة اخترت الخطية بالخشبة وحيت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك الذي مات بالخطية. اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحية وبالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفتك. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل لذلد منك يا والد الله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعات قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا ترفضي الخطاة من شفاعاتك عند الذي ولد منك، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس.
2: صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها يا المسيح لنا عند وسط يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كلهم تصرخ قائلا المجد لك يا رب. نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح طالبي مغفرة خطايانا يا المسيح لنا، لأن مشيئتك سرة تصعد على الصليب تنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحاً يا المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت هي الممتلئة نعمة يا والد لا العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك هربت الجحيم وبطل الموت. أمواتاً كنا فنعدنا وسخخنا الحياة الأبدية، وأننا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد شكر غير المات المسيح الآن لأنه قوي.
3: نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدها العذراء القديسة وقت إليه، لأنك رأت أم خلص العالم أتى وخلص نفسنا. المجد لك سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل قيل الشهداء تليس الدكين سبات الجنائس غفران خطايا. نبشر بالثالوث القدوس لوط واحد نزل له ومجده. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باك أمين. بالحقيقة يؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خلق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. نؤمن نور إله حكم إله حق مولود غير مخلوق مسافر فجوى الذي به كان كل شيء. هذا الذي جاء نحن البشر من أجل خلاصنا، نزل من السماء تجسم الروح القدس مما العذراء تأنى الصلب عن عهد بلاص البنطي تألم وكبر وقام بل أموات في يوم الثالث كان في الكتب. صعد إلى السماوات وجلس أمين أبيه وأدين يأتي في مجده إلى دين الأحياء الأموات. لا زال سمكين كدا نعم نؤمن بروح القدس رب واحد مسخ من الآب نسجد له ومجده مع الآب والابن ونصف الأنبياء والكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمواضيع واحدة مغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات واحدة الدهر الآتي آمين.
2: سألك يا حمل الله.

قدوس قدوس قدوس رب السبوات السماء والأرض متهم مجد كرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب يا كواتكم معنا لأنه ليس لنا معين شهدنا ديكات نسواك حل واخفص الله عن سيئاتنا لا تسعنا بإرادتنا لا تسعنا بغير إرادتنا لا تدفع عنا معرفة لا تدفع عنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب فنائسنا القدوس أزد علينا كرحمتك أبرز خطايانا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح الصواب بأن لك الملك والقوة والمجد والأبد آمين.

إكرام من مجدا للثالوث القدوس الآب والابن الروح القدوس سلام ونيان كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم

0: شيرين ببنوس وبنوت ينوت فسمروت نجيف نوت فيوت بيبان تكراتور
1: آمين
0: فسمروت نجيف فنغنيس نشيري سوس بخرسوس

زباتي راجيوس يوسيوس اجيوس ابن ماجون امين فلوجيتوس كيريوس يوسيوس هيستوس يونس امين يسنوس تيروس مويب شويس مريز مورف انجين الهيوس تير جابيف نايتا غروري غون او تيم اسمين تيب شويس شوب شويني امين.

واقبل إليس على وطلبات كديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين، وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة الصلاة المقدسة المباركة.

ياسر ونطلب من صلاحك يا محب البشر. امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوف، كل حسد، كل تجربة، كل فعل الشيطان، مؤامرة الناس للأشرار، قيام الأعداء الخفية.

سواء موضعك المقدس. هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وعلى كل

عبيدك يا رب خدم هذا اليوم القمامسة والقصوص والشمامسة والكليرس وكل الشعب وضعفي يكونوا محللين ومباركين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس، فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، من أفواه الاثني عشر رسولا، من فم الإنجيل ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس ومعلمنا ديسقورس القديس أثناسيوس الرسولي القديس بطرس خاتم الشهداء والقديس يوحنا الذهبي الفم القديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس أورغوليوس، من أفواه 318 مجتمعين بنقيا و150 مدينة القسطنطينية وال200 بأفسس، فم أبينا المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني

بولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس بركاته علينا أمين. أنا نفسي بولس أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، كما أني ذليل بينكم وأمامكم، ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليكم، وأطلب أن أكون متجاسرا ولست عندكم بالثقة التي بها أظن أني سأتجاسر على قوم الذين يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد، لأننا وإن كنا نسلك حسب الجسد فلسنا متجندين حسب الجسد. إذا أسلحت جندياتنا ليست جسدية بل هي قوات الله تهدم الخصون وتهدم الآراء وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ونسبي كل فكر إلى طاعة المسيح، ومستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. أتنظرون إلى ما هو قدامكم؟ إن كان أحد يثق من نفسه بأنه للمسيح فليفكر في نفسه أيضا أنه كما هو للمسيح كذلك نحن أيضا. فإني وإن افتخرت شيئا أكثر بالسلطان الذي أعطاه لي الرب فهو للبنيان وليس لهدمكم. لا أخجل لئلا أظهر كواحد يخفيكم بالرسائل، لأنه يقول الرسائل ثقيلة وقوية وحضور الجسد فضعيف والكلام مرذول. مثل هذا فليحسب هذا، أننا كما نحن في الكلام بالرسائل ونحن غايبون عنكم، هكذا نكون أيضا بالفعل ونحن حاضرون عندكم. لأننا لا نتجاسر أن نشبه أنفسنا أو نقايز ذواتنا بقوم يمدحون أنفسهم وحدهم، بل إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم ويقابلون أنفسهم بأنفسهم وهم لا يفهمون. ولكن نحن لا نفتخر إلى ما لا يقاس، بل حسب قياس القانون الذي رسمه لنا الله للبلوغ إليه وإليكم بقياس. لأننا لا نمدن أنفسنا كأننا لا نبلغ إليكم، إذ قد وصلنا إليكم أيضا في إنجيل المسيح، غير مفتخرين إلى ما لا يقاس في أتعاب الآخرين، بل لنا

0: الرجاء إنما إيمانكم ليتعظم فيكم مثل قانوننا بزيادة. لنبشركم بما هو أعظم من ذلك، لا لنفتخر بالأمور المعدة في قانون غريب، وأما من يفتخر فليفتخر بالرب، لأنه ليس من يمدح نفسه وحده وهو المختار، بل من يمدحه الرب. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا أبي وإخوتي، أمين.
1: الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى، بركاته علينا آمين. فإذ قد تألم المسيح بالجسد عنا، تسلحوا أنتم أيضا بهذا المثال، فإن من تألم بالجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس، بل لإرادة الله، لأنه يكفيكم الزمان الذي مضى، إذ كنتم تصنعون فيه إرادة الأمم، وتسلكون في النجاسات والشهوات وإدمان المسكرات المتنوعة والخلاعة والدنس وعبادة الأوثان المرذولة. الأمر الذي فيه يستغربون أنكم لستم تركضون معهم إلى فيض عدم الصحة عينها مجدفين، الذين سوف يعطون جوابا للذي هو على استعداد أن يدين الأحياء والأموات، فإنه لأجل هذا بشر الموتى أيضا، لكي يدانوا حسب الناس بالجسد، ولكن ليحيوا حسب الله بالروح. وإنما نهاية كل شيء قد اقتربت، فتعقلوا إذن واسهروا في الصلوات، ولكن قبل كل شيء فلتكن المحبة دائما فيكم بعضكم لبعض، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. كونوا محبين ضيافة الغرباء بعضكم لبعض بلا تذمر، وليخدم كل واحد الآخرين بما نال من المواهب بعضكم بعضا، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. من يتكلم فكأقوال الله، ومن يخدم فكأنه من قوة يهيئها الله، لكي يتمجد الله في كل شيء بيسوع المسيح الذي له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين، أمين. لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، وأما من يعمل مشيئة الله فإنه يثبت إلى الأبد، أمين.

الإبراكسيس فاصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركاتهم المقدسة فلتكون معنا آمين. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كمل الخدمة وأخذ معهما يوحنا أيضا الملقب مرقس. وكان في كنيسة أنطاكية أنبياء ومعلمون برنابا وسمعان الذي يدعى نيجا.

0: ولوقيوس القيرواني ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي قد دعوتهما إليه. حينئذ صاموا وصلوا ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدر إلى سلوكية، ومن هناك سافر في البحر إلى قبرص. ولما وصل إلى سلامينا نادي بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتاز الجزيرة كلها في إلى بافوس وجد رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع. هذا كان مع الوالي سيرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. أما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وقال: أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الرب المستقيمة؟ فالآن هو ذا يرد الرب عليه، يرد الرب تأتي عليك فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال وقع عليه ضباب وظلمة، وكان يدور ملتمسا من يقوده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن وتعجب من تعليم الرب. لم تزل كلمة الرب تم وتكسر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين.
1: بسم الله والابن والروح القدس إله واحد. آمين. اليوم 25 من شهر أبيب المبارك، أحسن الله انقضاءه وعاده عليكم وعلينا ونحن جميعا في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا باقي إخوتي. آمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار تكريس أول كنيسة على اسم القديس مرقريوس أبو سيفين بقيصرية الكبدوك. استشهد القديس بقيصرية الكبدوك ودفن جسده هناك. وفي أحد الأيام ظهر رجل من قيصرية الكبدوك قائلا: قب وابن لي كنيسة ودايرا. فقام الرجل وشرع في بناء الكنيسة، وساعده القديس مرقريوس بمعجزات كثيرة حتى تم البناء على أحسن وجه وتم تكريسها في مثل هذا اليوم. بركة صلوات القديس العظيم مرقريوس أبو سيفين فلتكن معنا. آمين. وفيه أيضا استشهد القديس إسحاق، كان من أهل شمة، كان يعمل حارسا في بستان، وكان صالحا وديعا تقيا، لم يأكل في حياته لحما ولا شرب خمرا، وكان يصوم يومين يومين، وما يفضل من أجرته يوزعه على الفقراء والمساكين. ظهر له ملاك الرب وأمره أن يمضي إلى الوالي ويعترف أمامه بالسيد المسيح لينال إكليل الشهادة. ففرح ووزع كل ما كان عنده وأتى إلى والي القيس واعترف أمامه بالسيد المسيح، فأمر بتعذيبه بالحرق والعصر، فكان الرب يشفيه ويقويه. أخيرا أمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. فأتى أهل بلدته وأخذوا جسد الطاهر ودفنوه بإكرام جذير، وظهر وقد أظهر الله منه آيات عظيمة. بركة صلواته فلتكن معنا. آمين. وفيه أيضا استشهدت القديسة ليرالية والقديسة تكلا وموجي، بركة صلواتهم فلتكن معنا. آمين. وفيه أيضا في سنة 20 للشهداء استشهد القديس أنطونيوس. وفيه أيضا استشهد القديس أبكراجون، بركة صلواتهم فلتكن معنا. آمين. وفيه أيضا استشهد القديس دوماديوس السورياني، ولد وتربى في بلاد الفرس وتعلم علوم الفلك، وكان يشتهي أن يكون مسيحيا، فوجد راهبا عرف منه طريق الله، فآمن بالسيد المسيح واعتمد وترهب وصار يعمل أعمالا فاضلة كثيرة. ثم ذهب وأقام عند رجل متوحد لمدة 10 سنوات، لم يأكل أثناءها شيئا مطبوخا، ورسموه شماسا، وفيما هو يخدم في الهيكل رأى الروح القدس نازلا على الأسرار مثل حمامة. ثم رسموه قصا وذاع خبر قداسته، ولما صار الاضطهاد على المسيحية قبضوا عليه ورجموه بالحجارة، ففتت روحه الطاهرة ونال إكليل الشهادة. بركة صلواته فلتكن معنا. آمين. وفي مثل هذا اليوم من سنة 32 للشهداء تنيح القديس العظيم الأنبا بلمون الناسك، كان يسكن في جبل الشرق القريب من بلدة القصر والصياد، وكان متزايدا في النسك والصلاة ليلا ونهارا ويصوم أصواما طويلة. ولما سمع به القديس باخوميوس بعد إيمانه وعمده جاء وعماده، جاء وتتلمذ على يديه حوالي 7 سنوات قبل أن يظهر له ملاك الرب ويأمره بتأسيس الشركة الرهبانية. ولما أمر الملاك القديس بخميوس بذلك فرح القديس بلمون وذهب معه وتركه هناك بعد أن باركه. ولما أكمل القديس بلمون الناسك سايو الصالح تنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد الدائم أبديا أمين.

0: Schlieflogison.
1: Ebi Grosif Kistos.

أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا، أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا، أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بتلبية.

الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا، الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا

Κύριε, ευλογήσον εκ του κατ' αμεθείων Αγίων.

مخافة أمام الله وانصت لسمع الإنجيل المقدس. فصل من بشارتي معلمنا ماري متى

آمين. تقلد سيف خلفخذك أيها القوي بحسنك وجمالك، استله وانجح واملك هللويا. مبارك الآتي باسم الرب، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وإلى الأبد. آمين. ثم انتقل من هناك ودخل مجمعهم، وإذا إنسان يده يابسة فسألوه قائلين: هل يحل أن يشفى في السبت لكي يشتكوا عليه؟ فقال لهم: أي إنسان منكم يكون له خروف واحد، فإن سقط هذا في السبت في حفرتين، أفما يمسكه ويقيمه؟ فالإنسان كم هو أفضل من خروفين؟ إذن يحل فعل الخير في السبوت. حينئذ قال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت صحيحة كالأخرى. فلما خرج الفريسيون تشاوروا عليه لكي يهلكوه. فعلم يسوع وانتقل من هناك، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا، وأمرهم ألا يظهروه، لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل: هو ذا فتاي الذي أرضاني، حبيبي الذي سرت به نفسي، أضع عليه روحي فيخبر الأمم بالحق. لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق إلى النصرة، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. حينئذ أحضر إليه أعمى به شيطان وهو أخرس فشفاه، حتى أن الأخرس تكلم وأبصرا، فبهت كل الجموع وقالوا: ألعل هذا

0: بربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي للاب في الجوهر
1: الذي به كان كل شيء
0: هذا الذي من
1: اجلنا نحن البشر
0: ومن اجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومريم العذراء تأنس وصلب عنا العذب بلاطس بنطس
1: تألم وكبر وقام
0: بين الموات في اليوم الثالث كما في

0: أخطيت يا باقي إخواتي سامحوني وصلوا عني. شليل فلوجيسون
1: يبي يبرو سيف كيسو.

ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذي من السماوات، هذا الذي عساكر الملائكة

قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت، واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائة السمائية بالمسيح

مستحق وعادل، مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات، الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت الكل به ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده، المسجود له من جميع القوى.

الذي يقف حولك الشيروبيم الممتلئون أعينان والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبح

قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إله هنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحية

ونعم لنا بالميلاد الذي وفق بواسطة الماء والروح، جعلنا له شعبا مجتمعا سيرنا طهرا بروحك القدوس هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، سلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم.

وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك ولا ورسم يوما للمجازى هذا الذي يزار فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي

أعطاه لخواص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا

إن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرون

فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلام المقدسة وقيامتي من الأموات وصعودي إلى السموات وجلوسي عن يمينك يا الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف مملوي مجدان نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي

0: مستحقين كلنا يا سيدنا تناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا روحا واحدا نجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباد. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية.
1: يا رب ارحم.
0: هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام كل الأساق في الأرثوذكسيين الذين فيها. أولا أذكر يا رب أبانا الطباوي المكرم البابا الأنبا تودروس الثاني.
1: يا رب ارحم.
0: والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون خطيئك بسلام. أذكر يا رب الخمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة.
1: يا رب
0: وكل الخدام كل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا.

0: أصعدها كمقدارها كنعمتك، فرح وجه الأرض يروح حرثها ولتكثر أثمارها، أعدها للزرع والحصاد، دبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عيون الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين، والذين قدمت عنهم، والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي.
1: صلوا من أجل هذه الكنيسة المقدسة،
2: صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة.

لأن هذا ربو أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البات، آبانا القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة، القديس يوحنا السابق السابق والشهيد القديس استفانوس الشمامسة أول الشهداء ناظر إله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشاهد البطريرك القديس ساويروس ومعلمنا ديوسقوروس القديس أثناسيوس الرسول والقديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكهنة القديس يوحنا ذهبي الفم القديس ساوديسيوس القديس ساوفيلوس والقديس ديمتريوس القديس كيريلوس والقديس باسيليوس القديس هوروريوس الناطق بالإلهيات والقديس هوروريوس الصانع العجائب والقديس هوروريوس الأرماني الثلاثمائة والثمانية عشر مجتمعين بنقيا ومائة وخمسين مدينة القسطنطينية والمائتين بأفسوس أبانا الصديق العظيم أنبا أنطونيوس البار أنبا بولا الثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القموس أبانا أنبا بيشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا أنبا بولا الطموهي حسقيال تلميذه وسيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس التسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهادة القوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قيس أبانا أنبا دانيال القموس أبانا أنبا زيروس القس أبانا أنبا بخوم صاحب الشركة وتدرس تلميذه أبانا أنبا شنود رئيس المتوحدين وأنبا ويصا تلميذه أبانا الأنبا برام وصف الفيوم والقموس ميخائيل بحيري تلميذه أبانا البابا الأنبا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب جرجس أبانا القديس يسطس الأنطوني وأبانا القديس القمص بشوي كامل وكل مصافي قديسيك هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا انقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي

وكل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا، الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك المرحومين إسرائيل عازر فوزي مسيحة منير صادق صباح بشارة عماد سند نجوى صباح حنا لويس عفاف جورجي سعاد ميخائيل فوزي بسطوروس في أحضان بين قديسين.

رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. أما نحن الغرباء في هذا العالم.

لكي بهذا أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس بركة وسلام.

نشكر الله لأبد ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلنا نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإصعاد أسراره الإلهية.

فلما أردت أن تخلصني لم ترسل لي ملاكا ولا رئيس ملائكة ولا كروب ولا نبيا، بل أنت وحدك نزلت من حضن أبيك إلى بطن البتول وصرت كحقير.

المذود حملك كمسكين، والخرق لفتك، الأذر حملتك، وركب البتول عظمتك، الفم قبلك، اللبن غذاك، أنت الذي تقود كافة الخليقة من نعمتك. من أجلي يا سيدي قبلت العار والتجديف، وقبلت الهوان والسب والتهديد واللطمة. ظلمك الشعب العنيد ولم يعرفوا أن

يستحقون الموت وصرخوا في وجهك أن تصلب عن شعبك الشعب القاسي حملك خشبة الصليب من أجلي أنا الحامل قضية الموت بإرادتي ضربك الأثم على رأسك نفضوا البصاق في وجهك من أجلي وضعوا إكليل شوك على رأسك وقصبة في يمينك ألبسوك ثوبا من برفير وصاروا يستهزئون بك وأنت بتواضعك احتملت

صليب أنت الرافع كافة الجهاد بقوتك، وفي وقت عطشك سقوك خلان. أنت الساقي جميع الخليقة من نعمتك، أوقفوك في الحكم كحقير، لطموك على خدك من أجلي، جلدوك على ظهري بالسياط، ودفنت في القبر كالأموات لكي تدفن آثامي. حرسوا قبرك وخافوك لأنك بالحقيقة مخلوق.

رأيتني جسدك ودمك لأحيا بهما، وأسمعتني صوتك قائلا: من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكلني

ودرس ناموسك وصحت خلفي قائلا تعال واقترب مني لكي تتبرر من خطاياك. ها قد أتيت يا سيدي قارعا باب تعطفك، اقبل مني هذه الذبيحة فدية عن خطاياي وجهلات شعبك. حل فينا بروحك القدوس، طهرنا من كل إثم ورياء، واجعل لنا جسدك ودمك كفارة وفداء وتمحيصا.

0: بطول لمس جسدك ودمك لشوقي في محبتك، فلا تحرقني بهما يا جابلي، بل احرق كافة الأشواق الخانقة لنفسي. اقبل هذه الذبيحة من أجل والدتك لكي نأتي إليك، أنت تأتي وتحل فينا بروحك القدوس. وبدال ندعو الله أباك أبا لنا، ونرفع أصواتنا ونقول جبنيون.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد أبدا. خيم

0: اذكر يا رب ضعفنا أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة، وحيث كثر الاسم فلتكثر هناك نعمتك. من أجل خطاياي خاصة نجاسات قلب، لا تمنع شعبك من نعمة روح قدوس. حاللنا وحال كل شعب، كل خطيئة من كل لعنة وكل جحود من كل يمين كاذب، كل ملاقات لهرطقة الوثنيين. أنعم علينا يا سيدنا بعقل وقوة وفهم نهرب إلى التمام من كل أمر ضيق. امنحنا أن نصنع مرضاتك في كل حين. اكتب أسمعنا كل صفوف قدسيك في ملكوت السماوات المسيح يسوع ربنا. اذكر رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة رسولي هذه الكهنة من أقاصي المسكونة الرقصية. اذكر يا رب بطريركان الأب المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبا تدروس الثاني حفظا واحفظنا لنا سنين كثيرة وأزمنا سالمة. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها
1: خلصت حقا مرة كنوسة بخاف.

0: قتل القديسين مبارك رب يسوع المسيح ابن الله قدوس الروح القدس آمين.
1: واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس آمين.
0: إيريني بوسين
1: إيتوك نيف موتي سو
0: سوما جيون كيم.

عنوان واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي يأخذ ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس المنطيس، سلموا عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة يؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا وبالحقيقة آمين.

0: هذا بالحقيقة أمين. اطلبوا عنا وعن كل مسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الصور المقدسة الطاهرة السماوية. رب ارحم
1: أخطيت يا أبا وأخواتي سامحوني.

0: جفت مروت نجيب يوت نام شيري نام فاب نغمى إس أوى تترية تجيك بولت نوش تموت
1: يا ملك الزبيه الصاهد له اذكرنا قدام الرب اليافي اللي راح
0: فلنسبح مع الملائكة قائلين المجد لله في العالي والأرض السلام والناس المسار أمين الليل يا زوك سابتريك إيوك يا جيو بنيف ماتي كينين كاي كيستوسي أونستوني أونون تن او شفو لنجو امو جي او بنشوي سيسوس بخرو استوس مني مو ام في عرو ماري بك ناين انتكيري او ان صفتن بك لا او استوس امو نو ناين كريا ليسون كريا ليسون كريا فلوجي سون امين اسمو ارو اسمو ارو سيمتان يكوني بولكم بي اسمو

سماوات تتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

في المرة اللي فاتت برضو عن الرجاء وازاي ان ربنا بينتظر الانسان وبينسى الماضي بتاعه. واحنا برضو في نقطة تانية نكمل بيها هذا الموضوع او نقطتين، نقطة منهم نقطة المخافة والنقطة التانية نقطة الحب في التوبة. موضوع الحب ده خليه اليوم الثلاث ناخده موضوع متكامل، والنهاردة عاوز اكلمكم عن موضوع المخافة. يعني ايه؟ يعني احنا كتير بنتكلم عن ربنا المحب الطيب الغفور المتحنن الى اخر هذه الصفات، كتير بنسمع كلام من هذا النوع. لكن في بعض الاوقات محبة ربنا ولطفه وحنانه بيخلوا الانسان الى حد كبير يحس ان الحكاية كده سهلة وبسيطة، ويستهين بالخطية او عقوبة الخطية، وتبص تلاقي ان هو بيخش كده على الخطية ببساطة، وينسى ان جنب ان ربنا محب وغفور هو ايضا عادل، وهو ايضا له هيبة وله مخافة وله رهبة. الله متكامل الصفات، الرحمة بتاعته ممتزجة بالعدل، رحمته عادلة وعدله رحوم، ولكن الصفتين متكاملتين عنده. ما قلش ربنا رحوم اكتر من عدله، لا ابدا، قد ما هو رحوم هو ايضا عادل، وقد ما هو عادل هو ايضا رحوم، والاثنين ماشيين مع بعض باستمرار. محبة ربنا ماشية مع الهيبة والمخافة بتاعت ربنا. ربنا زمان اراد ان هو يشعر الشعب انه موجود في وسطيهم مش بعيد عنهم، هو الاب الحنين اللي في وسطيهم. فقال لموسى اعمل لي خيمة في وسط خيام الشعب اسمها خيمة الاجتماع عشان اكون في وسطيهم، كل اللي عاوز يقابلني يجي لي الخيمة. في محبة اكتر من كده؟ في وسط الناس، مش في قصر بعيد زي بقية الملوك بتوع الارض، ده في وسط الناس، هم في خيمة انا برضو في خيمة زيهم. لكن مع ان ربنا في خيمة في وسط الخيام، انما كان في مسافة معينة بين خيام الناس بين خيمة الاجتماع، عشان الانسان عشان يروح الخيمة يبتدي يعد مشاعر بتاعته انه رايح في مكان مقدس، في مكان له هيبة معينة، رايح يتقابل عند ربنا، رايح الخيمة بتاعت ربنا، مش زي خيمة واحد صاحبه. هو ربنا في محبته نزل لغاية الارض، نزل لغاية مسكن الناس، لكن الانسان برضه لازم يشعر انه له هيبة معينة ومخافة معينة يتعامل بها مع ربنا. ربنا اراد في يوم من الايام يكلم موسى، ينزل لغاية موسى ويكلمه كما يكلم الرجل صاحبه. في محبة اكتر من كده؟ ومع ذلك وهو بيكلمه كان الجبل بيدخن دخان طالع من الجبل، الناس لما شافوا كده يرتعبوا، قالوا ما نقدرش نشوف المنظر ده، وخلوا موسى يبقى هو كليم ربنا، قالوا له اطلع انت كلم ربنا واللي يقول لك عليه بلغه لنا، ما نقدرش نحتمل هذا المنظر. ربنا بيكلم انسان لكن في نفس الوقت في هيبة معينة. الله اللي كان وديع، سيد المسيح اللي كان وديع مع الاطفال، كل طفل كان بيجد مكانته عند السيد المسيح، يطبطب عليهم ويتكلم معهم ويحبهم ويحتضنهم، يقول كده قدموا ليه اولاد عشان يباركهم فاحتضنهم، حطهم كده في حضنه. الله الوديع مع الاطفال، الله الوديع مع الخطاة والعشرين واللي كان بيقعد في وسطيهم، الله المترفق ده هو في نفس الوقت وقف في يوم من الايام للكتبة والفريسيين وقال لهم ويل لكم، ويلات كثيرة تقروها في الانجيل، ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المرعون الاخر، وقف يوبخ اورشليم على عدم ايمانها وقال لاولادها هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. فيه الوداعة والمحبة وفيه الهيبة والمخافة والعقوبة بتاعت الخطية ايضا. ده احنا يا اخوتي لما السيد المسيح وصل معنا الى اقصى درجة من درجات الحب اللي قال عليها معلمنا يوحنا، اية محبة اعظم من هذا ان ندعى اولاد الله، واللي دعانا بها السيد المسيح ان احنا نصلي ونقول ابانا. في نفس الوقت ما فضلش كلمة ابانا وبس، لكن حتى جنبها ايه؟ ابانا الذي بالسماوات. لان الواحد مش عاوز يحس ان ربنا ده اذا كان اعطاه له امكانية ان احنا نكون له اولاد ونقول له ابانا، في نفس الوقت ما ننساش ان ابانا ده هو الاله المخوف العادل اللي له هيبة معينة وساكن في السماوات،
وفي السماوات يعني ايه؟ في السماوات يعني الملائكة زي ما بيقول عنهم الكتاب السماء غير طاهرة امامه والى ملائكته ينسب حماقة. ده ربنا اللي انا بقول له ابانا. ساعات احنا نقف نصلي ونقول له ابانا ونطقطق في صوابعنا او واقفين على رجله وسندين رجل تانية او نتاوب او مسندين على حاجة. ايه معنى ده؟ هو معنى ان احنا قلنا ابانا يعني خلاص بقى بين اصحاب مع بعض بالصورة اللي فيش فيها مخافة ولا هيبة. ده هو يقول كده في سفر اشعياء: ان كنت ابا فاين كرامتي، وان كنت سيدا فاين هيبتي. الله المحب هو ايضا لازم يكون له هيبة معينة وننظر اليه نظرة معينة، ونظرة الهيبة والمخافة لا تتنافى اطلاقا مع المحبة اللي تربط الانسان مع ربنا. ولذلك يا اخوتي معلمنا بولس الرسول يقول كلمة مهمة خالص في رسالته لأهل روميا، يقول فيها ايه؟ يقول هوذا لطف الله وصرامته. الاثنين ماشيين مع بعض، والانسان يختار الطريقة اللي تعجبه. هوذا لطف الله وصرامته. اللطف لك ان ثبتت في اللطف، واما الصرامة فعلى الذين سقطوا. ربنا بيعامل الانسان بالطريقة اللي تريحه. في انسان يجي بلطف ربنا، محبة ربنا، عطايا ربنا، احسانات ربنا بتقوده الى انه يحب ربنا اكتر ويتمسك بيه اكتر. محبة ربنا بتقوده لكده. وانسان تاني ما يجيش الا بالتجربة، ما كانش ربنا يخبطه خبطة ما يفوقش لنفسه. كل ما ربنا يجربه تجربة يبتدي هو يفكر في ربنا، يقول صحيح انا غلطت في حق ربنا، ارجع اتوب تاني. وربنا ما عندوش مانع يتعامل مع الانسان بالطريقة اللي يحتملها، اما باللطف واما بالصرامة، لكن المهم الانسان يختار الطريقة اللي تعجبه. انا عاوز موضوع التوبة بالذات اخد نقطة واحدة صغيرة

هي عقوبة الخطية. احنا بنخطئ لكن مش عارفين الى اي مدى الخطية خاطئة جدا وان لها عقوبة ما هياش هينة. عارفين ليه دلوقتي احنا بنستهين بالخطية؟ عارفين ليه؟ لسبب بسيط خالص، ان ربنا بيعاملنا كابناء، شال عننا عبودية الناموس القديمة وقال لنا لا اعود اسميكم عبيدا بل احباء، بيعاملنا كاحباء ليه، كابناء ليه. قال هعملكم على انكم مستوى ارفع من المستوى بتاع الناموس بتاع زمان. ايه الناموس بتاع زمان؟ ناموس زمان يقول من خالف ناموس موسى فعلى فم شهادين او ثلاثة يقتل بدون رأفة. اي واحد يعمل خطأ او غلطة او يكسر وصية بلا مناقشة بلا رأفة، يكفي ان اتنين او ثلاثة يشهدوا عليه. تبص تلاقوا هذا التعبير موجود كتير في العهد القديم، تقطع هذه النفس من شعبها. ده حتى اللي يحتطب عودين حطب في يوم السبت، اللي يحتطب عودين حطب ياخدوه يشهدوا عليه اتنين او ثلاثة، ياخدوه خارج المحلة يرجموه بالحجارة ويتحرق ويضيع. ليه؟ عشان كسر الوصية بتاعت يوم السبت. طب النهاردة كم واحد فينا بيحفظ وصية يوم الرب ديت؟ مفيش حد بيرجمه ولا بيحرقه. اي من شتم اباه او امه يقتل قتلا. اي واحد يقول كلمة على ابوه ولا امه ياخدوه كده يشهدوا عليه اتنين او ثلاثة يطلعوا برا ويرجموه عشان تكون محلة مقدسة. طب النهاردة في عيال كتير بيشتموا ابوهم وامهم، يحصلش كده ليه؟ الخطية زمان كان لها عقوبة، والخطية دلوقتي لها نفس العقوبة ايضا. مش معنى كده ان اصبحت العقوبة سهلة ولا خفيفة، لها نفس العقوبة. امال ايه اللي حصل؟ كل ما حدث هو ان ربنا زمان كان بيعطي العقوبة فورية عشان الناس كانت قلوبهم غليظة ويحبوا يشوفوا الحاجة قدامهم كده، زي ما كانت زمان الذبائح ذبائح دموية. الخاطر لما يشوف الذبيحة في الذبح قدامه والدم بتاعها بيسفك يحس قد ايه الخطية خاطئة، وان الدم بتاعه كان هو اللي المفروض يسفك بدل الذبيحة ديت. فكانت العقوبة زمان عقوبة فورية، تعمل كده النفس ديت على طول بلا مناقشة، ياخدوها يرجموها ويطلعوها بره، فيكون هناك خوف وسط المحلة كلها. لكن دلوقتي ربنا قال ايه؟ قال هأجل العقوبة شوية، هأجلها لكن مش هلغيها، هأجلها شوية. لفين؟ اعطي للانسان فرصة للتوبة لغاية اليوم الاخير، لغاية ما اجي في مجدي في اليوم الاخير ابتدي احاسب كل انسان على اعماله فيما بعد. ولذلك معلمنا بولس الرسول ايضا يتكلم بعبارة مهمة خالص ياريت ناخد بالنا منها، ياريت كل شخص فينا بيستهتر بالخطية ياخد باله من العبارة دي. يقول فيها ايه؟ يقول ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله انما يقتادك الى التوبة. ليه ربنا بيطول باله عليك؟ ليه في طول اناه وامهال؟ عشان ايه؟ عشان ربنا اقتادك الى التوبة، ده الهدف. وبعدين يقول ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. ربنا بيطول باله على الانسان. الانسان ساعات بيستهين بلطفه وطول اناته وامهاله غير عالم ان لطف الله الهدف منه ان يقتاده الى التوبة. ان ما كانش يتوب يقول له ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب بتعمل ايه؟ تدخر لنفسك غضبا في يوم الغضب. يعني ايه تدخر؟ تدخر يعني ايه؟ يعني يحوش. واحد بيحوش غضب ربنا. يعني ايه بيحوش غضب ربنا؟ يعني كل خطية لها عقوبة، والعقوبة ديت فين؟ متحوشاله، موجودة فوق في السماء. يلاقيها امتى؟ يلاقيها في اليوم الاخير، اول ما يطلع فوق وهو لسه مش تايب يبص يلاقي غضب ربنا كله متحوش قدامه. يعمل فيه ايه؟ عارفين يعمل فيه ايه؟ تعالوا كده في سفر الرؤيا الصح 6 في عبارتين كده يخوفوا شوية، يخوفوا الناس اللي فاكرين العقوبة سهلة، يخوفوا الناس اللي فاكرين ان ربنا ده هوت كده بيتنازل عن حقوقه، او ان الناس اللي بيقولوا ربنا مش موجود وفين ربنا وقاعدين يتكلموا عن ربنا كتير الى اخره. شوفوا المجموعة دي بيقول عنها كتاب ايه؟ بيقول وملوك الارض

ملوك الأرض دول حد يقدر عليهم؟ والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أخفوا أنفسهم في المغائر وفي صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، لأنه قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف. يوم غضب العظيم هو فيهم غضب طبعا، ده مين اللي بيقول كده؟ مش الناس العاديين البسطة، ده الناس الجبابرة اللي ما كانش حد يملي عينيهم، الناس المتكبرين المتعجرفين، ملوك الأرض والأقوياء والعظماء والأمراء، كل الناس دول اللي مش هممهم خلاص نفوسهم ولا ربنا ده له اعتبار عندهم، هم دول في اليوم الأخير فين ملكهم؟ فين عظمتهم؟ فين قوتهم؟ بقوا خايفين ومرتعدين، يقولوا للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا عن وجه الجالس على العرش، لأنه قد جاء يوم غضب العظيم ومن يستطيع الوقوف. واحد يبص كده يلاقي عنده رصيد كبير خالص من غضب ربنا. ليه؟ عشان خطية لها تمن، الخطية لها تمن، واحنا مش حاسين بأن الخطية ديت لها تمن. لذلك الإنسان اللي بيتوب بيوفر عليه تمن الخطية. الشخص اللي بيتوب وبيغتسل في دم المسيح، المسيح بيدفع عنه تمن الخطية، بيشيل عنه عقوبة الخطية الأبدية. عشان كده بيطلع فوق ما يكونش فيه غضب للخروف، مفيش غضب للجالس على العرش، إنسان موفي الديون اللي عليه. لكن الشخص اللي مش تائب، اللي ما استفادش من غنى لطف الله وإمهاله وطول أناته، وفاكر حكاية كده خلاص ما أنا عايش وكل يوم بيمر مفيش عقوبة بتحصل في حياتي، ده هيلاقي غضب ربنا متحوش ليه. هنا وعاوز أقول كلمة صغيرة في موضوع العقوبة، يمكن برضو بعضنا مش واخد باله منها. عقوبة الخطية نوعين، عقوبة أبدية وعقوبة تانية أحيانا كثيرة بيسمح ربنا بيها عقوبة أرضية. العقوبة الأبدية بالتوبة بتمحى عن الإنسان، أما الإنسان يتوب بيتخلص من العقوبة الأبدية بتاعته. ده وضع يعني مش عاوز مناقشة، عندنا وعود فيه من ربنا، وزي ما يوحنا الرسول بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، وربنا بيقول خطاياك لا أعود أذكرها. العقوبة الأبدية دي بتروح بالتوبة. لكن ما ننساش إن في أحيان كثيرة ربنا حتى مع غفران الخطايانا من ناحية العقوبة الأبدية أحيانا بيسمح إن احنا ندفع ثمن الخطية على الأرض ويكون هناك عقوبة على الأرض. طب ما آدم أخطأ وربنا وعده بالخلاص وجاء المخلص وغسله من خطيته الأبدية وأعطاه غفران خطاياه الأبدية، لكن ها نحن حتى الآن ما زلنا بنعاني من ثمن الخطية على الأرض. مش فيه عرق جبينك، مش فيه الوجع والألم، مش فيه آثار الخطية على الأرض، كلنا بنعاني منها. ليه؟ لأن التوبة ممكن تشيل من الإنسان عقوبته الأبدية لكن ما تشيلش منه العقوبة اللي على الأرض. وساعات العقوبة على الأرض تكون من نفس العمل اللي الإنسان عمله، قصص كتيرة عن هذا الأمر. في حياة القديس موسى الأسود بعد ما كان قاتل وسارق وزاني وخطاف وحاجات كتيرة خالص، وبعد كده تخشع قلبه ودخل الدير وراح في الرهبنة وجاهد جهاد مرير في حياة التوبة حتى انه وصل ان يكون مرشد ومعلم في حياة الرهبنة. وفي اواخر ايامه وهو قاعد كده في وسط الاباء الرهبان حسوا ان الجماعة البربر كانوا بيجي يهجموا على الاديرة وينهبوا اللي فيها، فقال لهم يا جماعة انا حاسس ان البربر حييجوا نهوت يهجموا على الدير ويموتوا الرهبان الموجودين، فاللي عاوز منكم يهرب يهرب، مش قد الشغلانة ديت، لكن انا هفضل هنا هوت لان حاسس بان لازم اموت عن طريق البربر. قالوا له ليه؟ قال لهم لان الكتاب بيقول الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، انا ياما قتلت قبل كده ولازم حيجي يوم من الايام واتقتل عشان خاطر عقوبة على الخطية بتاعتي. وفعلا دخل البربر في الدير
وكان معاه شوية

كهربان صغيرين ومات الأنبا موسى بهذه الصورة نتيجة الحياة اللي عاش فيها قبل كده. القديس الأنبا بيمن في قصة لطيفة بالنسبة له. في يوم هو كان عايش في الجبل في مغارة. في يوم من الأيام زار واحد من الآباء الرهبان، فكان في جزء تاني كده مغارة جنبيه نايموا فيه، ما عندوش غطا ما عندوش حاجة، الدنيا كانت برد قوي. فلما صحي الصبح الضيف ده بيصبح على الأنبا بيمن فبيسأله بيقول له قضيت ليلتك ازاي؟ قال له أصعب ليلة قضيتها في حياتي. قال له ليه؟ قال له الدنيا كانت برد خالص ومفيش غطا أبدا وبقيت طول الليل أتكتك كده من كتر البرد. وبعدين قال له طب وأنت عملت إيه يا أنبا بيمن؟ قال له الحقيقة ما حسيتش خالص. قال له إزاي؟ قال له عارف بعد ما سبتك بشوية جالي أسد. أسد ده طبعا القديسين ما كانوش بيخافوا من الوحوش، جه دخل عند المغارة وبيت جنبي وأنا بقيت لازق فيه، الشعر بتاعه ده هو كان أحسن من أي بطانية، قعدت متدفي طول الليل ما حسيتش بالبرد أبدا. فاستغرب خالص الضيف، استغرب. قال له لكن ما تستغربش، أنت بتستغرب يعني إن أسد ما موتنيش، لكن أنا في يوم من الأيام حموت عن طريق الوحوش، هتكون الوحوش. قال له إزاي؟ قال له في مرة المرات خبط عليا واحد كان هربان وبعدين مرضتش أفتح له وأكلت الوحوش، عشان كده أنا حاسس إن لازم برضو في يوم من الأيام هتكون الوحوش. وفعلا هذا القديس العظيم مات بين الوحوش أكلته. زي ما الإنسان بيعمل ممكن ربنا يسمح أيضا إنه ياخد نتيجة عمله بصرف النظر عن العقوبة الأبدية اللي بتترفع بالتوبة، دي ما فيهاش شك. يعقوب أب الآباء بيعطينا درس جميل في الناحية دي. يعقوب خدع أباه إسحاق وقال أنا ابنك عيسو، خدعه وخد البركة بالخدعة. زي ما خدع أبوه جم أولاده بعد كده هوت خدعوه وقالوا له ابنك يوسف مات، وظل أيام حياته كلها مطارد بسبب خدعة أبوه من أخيه عيسو، وأيضا يبكي على يوسف ابنه إلى آخر أيام حياته. فين بعد ما كلت عينيه وشاخ على ما عرف أن يوسف لسه حي، حتى يمكن ما عندش عنده قدرة البصر اللي يشوف بها ابنه. ليه؟ أصله خدع أبوه، لازم أولاده يخدعوه. سمعت قصة مؤثرة عن واحد كده شيخ في بلد من بلاد الصعيد، كان راكب الركوبة بتاعته وبعدين جه ابنه كده شتم وشتيمة وزقه من على الركوبة ووقعه على الأرض. فالناس اللي كانوا شايفين ناس صعيدة احتدوا كده هوت وراحوا عشان يضربوا الولد. قال لهم سيبوه. فاستغربوا نسيبه ازاي ويعمل فيك كده؟ قال لهم معلش أصلنا من 30 سنة في نفس هذا المكان كان أبويا راكب على الركوبة وقعته من عليها وقلت له نفس الشتيمة اللي ابني بيشتمها لي النهاردة. 30 سنة، لكن ده دين ربنا بيرده للإنسان. زي ما احنا بنعمل برضو ربنا بيعمل في حياتنا. يعني مثلا مرات الابن اللي تريح حماتها وتهدي سرها، ربنا يجيب لها ابن وابنها يتجوز وتجي لها بنت تريحها برضو، والعكس تتعب حماتها لازم يجي لها ابن ويتجوز وتجي لها مرات ابن تعملها بنفس المعاملة. كلمة جميلة قالها الكتاب، كما عملت كما فعلت هكذا جازاني الله. واحد من الملوك قال العبارة دي، كان قاعد كده هوت وبعدين أسر في حرب من الحروب، والملك الجديد راح قطع الإبهام بتاعه كده هوت بتاع ايديه الاثنين ورجليه الاثنين، بس كده نفسه قال يا سلام 70 ملكا كانوا بيأكلوا تحت مائدتي، كنت بقطع الإبهام بتاع ايديهم ورجليهم كما فعلت هكذا جزاني الله. يا ريت نخاف من عقوبة الخطية. الله أحيانا لا ينسى عقوبة الخطية ولو بعد حين، ولو بعد حين. الأنبا إبراهيم السورياني مرة كان ماشي في الجبل والدنيا ليلت عليه، فدخل عند واحد عربي إعرابي وعنده شوية غنم وبيت عنده، وبعدين تصادف في الليلة دي ناس جم وسرقوا الغنم من عنده، فافتكر الأنبا إبراهيم روح دخل في الموضوع فخده وداه للحاكم بتاع المنطقة وسجنوه. هو إنسان بريء، قاعد يقول لربنا يا رب طب أنا ذنبي إيه؟ أنا ما عملتش حاجة، أنا مظلوم، زعلان ليه يبقى مظلوم اتحط في السجن؟ بعدين ربنا جاله في حلم كده قال له فاكر زمان كان في غلطة أنت عملتها وما عوقبتش عليها،

فالسجن بتاع النهاردة ده عقوبة الخطيئة بتاع الزمان اللي انت متعاقبتش عليها. وكتب لنا الأنبا إبراهيم مقالة طويلة عن الناس المسجونين وهم مظلومين بينما كان في حاجات تانية عملوها قبل كده. وربنا في العقوبة بتاعته أيضا له مبدأ مهم خالص، ليس عنده محاباة، ما عندوش محاباة. هقول لكم مثالين صغيرين كده بسرعة عشان وقتنا، مثالين قوي جدا. أول مثل فيهم مثل موسى النبي. موسى النبي اللي ربنا أعده فترة طويلة عشان قيادة الشعب، يقود شعبه في البرية، واحتمل هذا الشعب إلى أقصى درجة، احتمل الشعب. يمكن لو صح هذا التعبير الواحد يقدر يقول احتمل الشعب أكتر من ربنا. مرات كتيرة كان يجي ربنا يحمي وغضبه على الناس يقول له اتركني فأهلكهم، وموسى هو اللي كان يقف وسط بين الناس وبين ربنا يقول له معلش يا رب إذا أردت أنك أنت تمحوهم امحوني أنا كمان معاهم، ما أقدرش أشوف شعبي كده هو بيهلك واتفرج عليه. وكان ربنا يسمع كلام موسى وشفاعته ويغفر للناس. هذا الإنسان اللي احتمل ثقل الشعب 40 سنة في البرية عمل غلطة. ربنا جه في يوم من الأيام وقال لموسى إذا كان الناس بيتزمروا عشان ما فيش مية يشربوها، طب عندك الصخرة دي روح اضربها مرة وحتلاقي المية تنزل منها. موسى تشكك في الأمر، وبعدين راح ضرب الصخرة مرتين وقال للناس أمن هذه الصخرة نخرج لكم ماء، وتزمر كده وتنرفز. وبعدين ربنا بعد كده قال له إيه؟ قال له أنت لم تقدسني أمام الناس، لم تقدسني أمام الشعب، غلط. طب وبعدين يا رب؟ يقول له الغلطة دي يا موسى ما كنتش أتوقعها منك، ده أنت الرجل الإيمان، أنت الرجل اللي هو القامة دي في نظري، أنت تعمل غلطة زي كده لازم كلها عقوبة. طب يا رب أخطيت؟ أخطيت دي تشيل عليك العقوبة بتاعت السماء، لكن في عقوبة على الأرض. شوف يا موسى، أنت تعبت مع الناس دول 40 سنة على رجاء تخش بيهم أرض الموعد، هم هيخشوا أرض الموعد لكن أنت مش هتخشها. ده يا رب أتعب طول التعب ده كله وتحرم من أرض الموعد؟ يقول له معلش نتيجة الغلطة بتاعتك ما تشوفهاش أبدا، ما تخشهاش أبدا. فاتت فترة كده هوت وافتكر موسى من ربنا يمكن يكون نسي، يمكن يكون سامح، جه يكلم ربنا في الموضوع. قال له ايه؟ لا تعد تكلمني في هذا الامر، ده حاجة نهائية. وما نعمل يا رب؟ قال له اقصى حاجة اقدر اقولها لك اصعد على الجبل وشوف ارض الموعد من بعيد، لكن تخشها مش ممكن تخشها. طيب مين فينا له مكان عند ربنا قد موسى النبي؟ مين فينا؟ ومع ذلك الخطية لا عقوبة، مفيش محاباة، بالعكس كل ما الإنسان يكبر في معرفته، يكبر في روحياته، يكبر في الماضي بتاعه مع ربنا ويغلط، ربنا يقول له ما كنتش أنتظر منك الغلطة ديت، عشان كده لازم تاخد العقوبة بتاعتها. المثل الثاني القوي مثل داود. مين فينا أيضا في علاقته مع ربنا زي داود النبي؟ داود اللي قال عليه ربنا فتشت قلب داود عبدي فوجدته حسب قلبي، داود بتاع المزامير، داود بتاع الحب، بتاع الصلاة، بتاع التوبة. غلط داود وعرف غلطته وندم وقال أخطأت ولا الرب، قلت أخطيت يا داود خلاص أشيل عنك العقوبة الأبدية، الرب أيضا نقل عنك خطيتك لا تموت، التوبة فيها غفران الخطية. ولكن قد يحتفظ ربنا بعقوبة، يقول له ايه نثان؟ يقول له شوف يا داود، كون العقوبة بتاعتك الأبدية تتغفر ده وضع ربنا مش هيناقش فيه، لكن ربنا بيقول انه كانش ينتظر منك هذا الأمر وعشان كده في عقوبة. انت قتلت، السيف لا يفارق بيتك، تفضل في الحرب طول حياتك. انت أخطيت وزنيت، الخطية لا تفارق نسائك، بل بالعكس أكتر من كده، أنت فعلت في الظلام يفعل في نسائك في ضوء الشمس. ونبص نلاقي داود يعيش طول حياته وهو تعبان متألم مطارد، ونجد فيه لخبطة كتير بسبب الخطية ديت، يبكي بالدموع عليها لكن مفيش فايدة، الدموع دي تغفر خطيته الأبدية لكن ما تشيلش عقوبته اللي على الأرض. لعل أصعب عقوبة أخذها داود

أواخر حياته كده هوت لما اشتهى إن هو يبني الهيكل بتاع ربنا وحضر كل حاجة، الخشب والنحاس والفضة والذهب والحجارة كل حاجة. قال له يا رب نفسي قبل ما أموت أعمل لك الهيكل. زي ما واحد كده يشتهي يبني كنيسة لربنا، قد إيه يكون دي شهوة قلبه، فرحان ما عندوش أمل أكتر من كده. ربنا قال له إيه؟ قال له لا يا داود، مش أنت اللي تبني الهيكل،

خطية خاطئة جدا، لو تاب عنها خطيته الأبدية تتشال، عقوبته الأبدية تتشال، لكن على الأرض ربما يريد الله أن نظل في عقوبة معينة عشان نتعلم منها المخافة. ولذلك يا إخوتي، لذلك يقول لنا القديس مقدس عبارة لطيفة، يقول احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. والقديس أنطونيوس يقول إن دنا أنفسنا رضي الديان عنا. لما الإنسان يبتدي يخاف، وزي ما قال الكتاب عبارات كثيرة في هذا الأمر، يقول سيروا زمان غربتكم بخوف، ويقول أيضا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، ويقول لا تستكبر بل خف. عبارات كثيرة حول المخافة ياريت الإنسان يفكر فيها عشان تقوده للتوبة. الإنسان حاجتين بيبعدوا عنه الخوف، إما الاستهتار بالخطية، وإما محبة ربنا المحبة الكاملة التي تطرد الخوف إلى خارج. الشخص اللي بيستهتر بنظر الخطية خطيئة جدا ولها تمن، أما موضوع المحبة فده الموضوع اللي هنتكلم عليه إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي. ياريت وإحنا في هذه الأيام ناخد الحكاية بصورة جد شوية، ما يضعش مننا الصوم إلا ونكون فعلا قدمنا توبة. بنتكلم عن التوبة، بنتكلم عن الرجاء وربنا بيستنانا، بنتكلم عن الخوف وعقوبة الخطية، بنتكلم عن موضوعات كثيرة. الإنسان يختار الموضوع اللي يتناسب معاه، لكن ما يفوتش الصوم علينا إلا ما نكون قدمنا توبة حقيقية مقبولة أمام الله، لإلهنا كل مجد إلى الأبد، آمين.

في نفسي وحزنا في قلبي كل يوم. لقد كتب داود هذا المزمور حينما كان شاول يطلب أن يقتله، فترنم به طالبا من الرب المعونة، واثقا في خلاصه العجيب الذي رآه.

باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر أعمال الرسل الإصحاح 21 من أول الآية الأولى: ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى بطرة. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سورية وأقبلنا إلى سور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم، ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصتهم. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بيت لومايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من 7، وأقمنا عنده. وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا، وبينما نحن مقيمون

يقيمون أياما كثيرة، انحدر من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ منطقة بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال: هذا يقوله الروح القدس، الرجل الذي له هذه المنطقة هكذا سيربطه اليهود في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. فأجاب بولس: ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي، لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. ولما لم يقنع سكتنا قائلين: لتكن مشيئة الرب. وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ ذاهبين بنا إلى مناسون، وهو رجل قبرصي تلميذ قديم، لننزل عنده. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة، وكل بيعة أمين. نتابع بقى رحلتنا مع معلمنا بولس الرسول. احنا في الرحلة التبشيرية الثالثة بتاعت بولس، اللي هي واخدة من سنة 53 لسنة 57 ميلادية. احنا دلوقتي في طريق العودة بتاع الرحلة ديت. زي ما شفنا في المرات الأخيرة بولس بيسرع في العودة علشان عايز يحضر عيد الخمسين في أورشليم. فهو في طريق العودة، لو تذكروا آخر مرة، مرضاش ينزل في مدينة أفسس علشان ما يتعطلش عن حضور العيد بتاع الخمسين، فعبر في البحر. لو بصينا في الخريطة في بحر كده في النص اسمه بحر إيجا، ده البحر اللي بيفصل أوروبا اللي هي على الشمال من آسيا اللي على اليمين، وخط العودة الخط الأخضر المنقط دوت. فبولس راجع ماشي في البحر، منزلش في أفسس، نزل في ميليتوس اللي هي الميناء اللي جنوب أفسس. شايفين على الخريطة في آسيا على أيدينا اليمين هي الخضرة دي، وعلى البحر في أفسس، وتحت أفسس في مدينة اسمها ميليتوس. الخط الأخضر المنقط اللي في البحر ده رحلة العودة بتاعت بولس. فعدى قدام أفسس ما نزلش فيها، وبعد كده نزل في ميليتوس. المرة اللي فاتت قلنا في ميليتوس أرسل لأفسس اللي هي في الشمال ديت، واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم بولس الرسول الخطاب الوداعي، العظة اللي كان كلها محورها عن الخدمة، لأنه بيكلم القصوص بتوع كنيسة أفسس. آخر مشهد شفناه المرة الأخيرة هو منظر الوداع ما بين بولس وما بين القصوص بتوع كنيسة أفسس. قال القديس لوقا: وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه. وزي ما قلنا وصف المشهد ده يدل إن القديس لوقا كان حاضر، يعني كأنه لوقا بيرسم لينا منظر الوداع. بولس بعد ما وعظ ركعوا على ركبهم وصلوا، وبعد كده كلهم راحوا يحضنوا بولس ويبسوه في عنقه، والكل بيبكي. وبالتأكيد بولس الرسول أيضا كان بيبكي، لأن احنا عرفنا من رسائل بولس قد إيه كانت مشاعر بولس الرسول رقيقة جدا. فالمشهد ده أكد لينا أن القديس لوقا كان حاضر وبيكتب الحاجة اللي شافها بعينيه. اللي يأكد لينا ذات الأمر أنه من اللحظة دي حيبتدي القديس لوقا يتكلم بضمير المتكلم، يعني حنلاقي الكلام بعد كده يقول: إن فصلنا، أقلعنا، وجدنا، صعدنا. فدليل اللي بيكتب ده إيه؟ مشترك في الأفعال ديت. وإحنا عارفين اللي كاتب سفر الأعمال هو القديس لوقا، يبقى ده يؤكد أن القديس لوقا تقابل مع بولس في ميليتوس وسمع الخطاب الوداع بتاع بولس وكتب، كان حاضر، وصف المشهد الأخير بتاع الوداع. بل الأكثر من كده إن هيبتدي بقى يتكلم بعد كده بصيغة الجمع إن هو كان حاضر الأحداث ديت. طيب، بعد ما بولس ودع القصوص بتوع ميليتوس ركب المركب علشان عايز يروح في مدينة أورشليم زي ما قلنا علشان يحضر عيد الخمسين هناك. فيبقى القديس لوقا في حديث النهاردة: ولما انفصلنا عنهم. انفصلنا يقصد مين؟ القصوص بتوع أفسس في مدينة ميليتوس.
كلمة انفصلنا دي تؤكد انه كان اللقاء حاضر.

جدا، مش يقول لما افترقنا او لما مشينا، لا انفصلنا دي يعني ايه؟ كان في عناق شديد جدا، وكانت ناس متمسكه قوي ببولس ومش عايزه تسيبه، فيعني انفصلنا. عارفين لما مثلا تبقى في حبايه فول ونفلقها فلقتين، نقول فصلنا حبه الفول. ليه؟ لان الاثنين لازقين في بعض قوي، مش يعني مش بعدناهم عن بعض، نقول فصلنا حبه الفول. ليه؟ لان الاثنين ماسكين في بعض جامد قوي، احنا فصلناهم عن بعض. فالفصل ده دليل ان الحاجه دي كانت متحده قوي. فالكلمه دي قصد بيها القديس لوقا يبين قد ايه قصوص افسس كانوا ماسكين في بولس، ويعني مش عايزين يسيبوه، فيعني شدناهم من بعض يعني. ولما انفصلنا عنهم، كلمه تدل على عمق المحبه وعمق الوداع الشديد اللي كان ما بين بولس وما بين القصوص بتوع كنيسه افسس. يقول ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس. بصوا بقى، ارجعوا للخريطة تاني، احنا دلوقتي في البحر المتوسط، طلعنا من ميليتوس. الخريطة في الرحلة التبشيرية الثالثة، بصوا العنوان فوق، الرحلة الثالثة لألا تكونوا بتبصوا في الخريطة اللي بظهرها. فإحنا طلعنا من ميليتوس ورحنا، هنا في الخريطة مكتوبة خوس، خوس أو كوس الاثنين واحد يعني، الإنجليزي ما فيهوش خه يعني، أو اللغات الاجنبيه عموما يعني فيها الكاف ما فيهاش الخاء. فهي كوس، دي جزيره زي ما احنا شايفينها موجوده في البحر المتوسط، بتبعد عن ميليتوس حوالي 40 ميل. اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامه، يعني رحنا دغري كده مباشره الى كوس، وفي اليوم التالي الى ترودوس في جزيره هيتانيا تحتيها اسمها ترودوس، ومن هناك الى بطرا. بطرة زي ما احنا شايفينها مينا موجودة في آسيا الصغرى. وبكده انتهت الرحلة هنا في بطرة. وحيبتدي هنا بولس يدور على مركب تاني يركبها علشان يسافر من بطرة إلى أورشليم. علشان كده يقول في الآية اللي بعديها فإذ وجدنا سفينة. يبقى ده يؤكد إن هو ساب السفينة الأولانية في بطرة. يبقى الرحلة بتاعت بولس لو تفتكروا بدت من آسوس، اللي مننا يعني يرجع يفتكر لما راح ترواس قعد 7 أيام، ومشي بولس على رجليه من ترواس لآسوس. الرحلة مشيت في بحر إيجا لغاية ما انتهت في بطرة. فبولس بيدور على مركب تاني يركبها بولس. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية، فينيقية اللي هي سواحل لبنان، اللي كانت في الوقت دوت تتبع سوريا، ما كانش في حاجة اسمها لبنان في الوقت دوت. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية. قلت لكم بولس الرحلة بتاعته عايز يوصل في الآخر لفين؟ عايز يوصل لأورشليم. فبطرة ديت مينا زي محطة كده بتاعت مراكب. فبيسأل يا جماعة ما فيش مركب راحة ناحية سوريا أو ناحية فينيقية أو ناحية الشرق يعني أورشليم؟ فيقول وجدنا سفينة. طبعا هنا كلمة وجدنا يعني مش مجرد صدفة بولس الرسول وجد المركب، لكن ربنا رتب لبولس المركب اللي هيركبها اللي توديه في فينيقية. بس هنا عايز أوضح حاجة مهمة، إنه ممكن أكون أنا بفكري عايز أعمل عمل معين أو عايز أروح مكان معين، لما لاقي حاجة سهلت لي المروح للمكان مش بالضرورة يكون كده ديت إرادة ربنا. يعني ساعات إحنا نكون عايزين نعمل حاجة فنلاقي إيه الموضوع اتسهل في الحاجة دي، احنا مرات كتيرة نعتبر ادام الموضوع اتسهل خلاص يبقى فعلا هو ربنا رايد، وهو بدليل ان هو سهل للايه، سهل للمروح. مش بالضرورة، ساعات بتبقى ديت فعلا علامة من ربنا ان هو مبارك الموضوع ومسهله، لكن ساعات تانية يكون العكس. يعني بالنسبة لبولس هنا فإذا وجدنا سفينة راحة فينيقية، دي ما كانتش صدفة، ده كان تدبير ربنا لانه عايز يكمل رحلة بولس لفينيقية، فسهل له ربنا المهم. لكن مش بالضرورة، بدليل مثلا في سفر يونان ربنا قال ليونان روح لمدينة ايه؟ نينوى. نينوى دي في الشرق. فيونان وضع في قلبه ان يهرب الى طرشوش، طرشيش ديت في الغرب، فنزل المينا. فيقول سفر يونان ووجد سفينة ذاهبة الى طرشيش. كان ممكن ان يقولك بس وفعلا ربنا موافقني انا عايز اهرب لطرشيش، رحت المينا لقيت مركب يدوبك طلع. عارفين لما الواحد يروح محطة الميكروباص مثلا ايه يقول لك واحد باكوس ولا واحد سيدي بش، وانا رايح اجري ايه ده، شوف ربنا مرتبها له المشروع واقف مستنيني وفضله نفر. ساعات تبقى ديت علامة

ربنا مبارك الموضوع ومسهله، لكن مش بالضرورة ان تبقى دي علامة. ممكن يكون برضو الحكاية دي لا تتفق مع مشيئة ربنا. قلنا زي مين؟ زي يونان. يونان حطت في قلبه ربنا بيقول له روح شرقة، لا انا هروح غرب. فنزل في المينا لقى مركب راح الغرب ترشيش، ما جيش نقول بس شوف هو ربنا ايه، ربنا اللي جاب لي المركب وربنا عايزنا نروح ترشيش. لا، ده يونان هنا كسر كلام ربنا اللي مش كسره كسره. يبقى يعني عايز اقول يا احبائي، ما تكونش لينا بساطة فكرية لمجرد ان احنا لقينا الامور متسهلة يبقى بس هو ربنا موافق، او العكس لقينا الامور متكعبلة يقول خلاص يبقى ربنا مش عايز. لا، يظل الانسان يسعى، ان ظل الباب مقفول خلاص يبقى ربنا مش عايز السكة ديت. لكن ممكن في الاول تكون في شوية معكسات وبعد كده السكة ايه تتفتح. اديكم مثل، لما كان في الرجل المفلوج الاربع الصحابة عايزين يدخلوه قدام المسيح، فخدوا صاحبهم وحاولوا يدخلوا، لقوا الدنيا زحمة، قعدوا يزقوا يعفروا مفيش فايدة. كان ممكن يقولوا خلاص ربنا مش ايه مش رايد، ما هي الدنيا متقفلة، هو ربنا لو رايد كان سهل لنا السك، لو ربنا رايد كان يلاقي لي مركب لترشيش. لا، مش بالضرورة. فبدوا يحاولوا ازاي ندخل صاحبنا للمسيح، فطلعوا فوق السطح ونقبوا السقف ودلوا المفلوج. طب كانت ديت ارادة ربنا ولا ما كانتش؟ انه المفلوج يخف كانت ارادته، ورغم ان كانت ارادته في الاول كان في شويه ايه معوقات. يبقى احبائي ما ناخدهاش قاعده واحنا مغمضين، ادم السكه مفتوحه يبقى ربنا رايد، ادم السكه مقفوله يبقى ربنا مش شايد. لا، نظل نسعى، ان ظل الباب مغلق خلاص يبقى ربنا مش عايز. لكن ممكن في الاول تبقى في شويه معطلات والانسان يعافر وبيصلي، تكن ارادتك يا رب لو دي مشيئتك سهل، يجي ربنا بعد كده يفتح الايه يفتح الباب. ياما امور في الاول تبان متلخبطه وتبان ان السكه متقفله ومعقده، والانسان يصلي وبيصابر وبيقول يا رب لتكن ارادتك، نلاقي الحاجه اللي مقفوله دي بعد كده راحت ايه مفتوحه. فتملي يا احبائي ما ناخدهاش ببساطه، ادام الحكايه متسهله خلاص يبقى واحنا مغمضين دي من ربنا او الايه او العكس. لكن بالنسبه لبولس، لان هنعرف من بقيه القصه ان كانت دي مشيئه ربنا، فخلصت الرحله في بطرة، ففي بطرة وجدنا سفينه عابره الى فينيقيه. فينيقيه ديت السواحل بتاعه لبنان، اللي كانت في الوقت دوت تبقى جنوب سوريا، يعني كانت جزء من سوريا. صعدنا اليها طبعا لانه المينا، عارفين تملي المراكب، شوفوا اي مركب واقفه على المينا تلاقوا الرصيف واطي والمركب ايه عاليه، وتملي يعملوا مراكب طبيعي، مش معقول المركب تبقى اوطى من الرصيف، كلام منطقي. فتملي التعبير انه واحد طالع المركب يقول صعدنا للايه للمركب. فاذ وجدنا سفينه عابره الى فينيقيه صعدنا اليها واقلعنا. زي ما احنا شايفين الايام ديت ايام هاديه في حياه بولس، من ترواس التقى بالكنيسه، سافر وصل افسس، اجتمع بالقصوص، ركب المركب، اول يوم راح كوس، ثاني يوم راح رودوس، بعد كده راح بطرة. ايام هاديه، ما فيش مشاكل، ما فيش اضطرابات، ما فيش قلاقل. ودي يا احبائي برضو حته حلوه، انه ربنا بيسمح في حياتنا باوقات تلاقي الامور ماشيه هاديه. يعني في ايام تلاقي الدنيا متكعبله ولخبطه من هنا ومشكله من هنا وضيقه من هنا، زي ما كان في افسس مثلا، هاجت الدنيا على بولس من كل النواحي. لكن بتيجي بعديها اوقات تانية تبقى الامور ماشيه ايه ماشيه، بتلاقي الحياه هاديه كده والايام هاديه. دي بتبقى فرصه يا احبائي، مش عشان احنا ننام ونكسل، بالعكس فرصه الهدوء ديت دي فرصه عشان الانسان يعمق علاقته بربنا، يبقى فيها وقت اكتر للهدوء وللخلوه وللقعده مع ربنا. فبيسمح ربنا في حياة ولاده ان تيجي فترات كده هادية، الفترات ديت علشان الانسان ايه يقوي الشركة ما بينه وما بين مين، ما بينه وما بين ربنا. اكيد بولس بقى هو في المركب قاعد كده في صفاء، قاعد يتأمل في ربنا وقاعد يناجي ربنا، ويمكن كان بيفكر يكتب مثلا مسودة بتاعت رسالة من الرسائل، ما اعرفش. بس بالتأكيد كانت الفترات دي بالنسبة لبولس فترات ايه، فترات خلوة وفترات هدوء. طيب ركبنا بقى المركب اللي راحية إلى فينيقية، يقول ثم اطلعنا على قبرص. يعني إيه؟ يعني وإحنا ماشيين شفنا قبرص من بعيد، اطلعنا عليها يعني شفناها من على بعد، ما نزلناش قبرص. بصوا للخريطة، طلعنا من بترة، الخط الأخضر المنقط دوت عدى قدام سواحل إيه قبرص أهي، ما نزلناش في قبرص. طبعا ما نزلناش في قبرص، هو ده خط سير المركب، المركب ما كانتش رحلتها راحة قبرص. بالنسبة لبولس من بطرة ما دورش على سفينة تروح قبرص، لأن بولس عارف مين مقيم في قبرص في الوقت دوت. حد يقدر ياخد باله من
سفر الأعمال، في واحد من الرسل قاعد في قبرص.

الوقت دوت كان مين؟ برنابا. في الرحلة التبشيرية الأولى بتاع بولس، بولس وبرنابا وكان معهم ماري مرقص، وصلوا لأبرص وبعد كده كملوا الرحلة. لما جينا في الرحلة الثانية ماري مرقص حب يروح مع بولس، بولس قال لا، اللي فارقنا من بنفلية ولم يأتي لنأخذانه معنا. حصلت مغاضبة، فارق أحدهما الآخر. برنابا خد مين؟ مرقص، وراح لفين؟ أبرص. وأقام برنابا في إيه؟ في أبرص. فطبعا بولس عنده أخبار الكنائس، عارف إن المكان دوت فيه واحد من الرسل مقيم، المكان دوت بولس كانت الخريطة بتاعت العالم كلها قدام عينه، وأي مكان ما كانش فيه كرازة باسم المسيح بولس كان بإيه؟ بيروح. فهو معدي بالمركب قال لا، مش مهم انزل أبرص، لان انا عارف ان هناك في واحد من الرسل، هو مين؟ هو برنابا. فما اهتمش ان ينزل أبرص، خلاص في واحد بيخدم هناك. ودي برضه يا احباء حته حلوه، يعني لو حبينا نطلع منها بدرس برضه، يعني ممكن احنا نيجي في مدارس احد مثلا في بنت من البنات في تسوني مهتميه بيها، خلاص في غيرها بنات كتير يمكن مش لاقين حد ايه يهتم بيهم. لا، احنا ساعات كلنا نهتم بايه؟ بنفس العيال، وفي عيال تانيين كلنا بنهملهم. لا، بولس قال ايه؟ قال ادم أبرص ديت فيها حد بيخدم، خلاص كويس، خير وبرك، ادور على حتت ما فيهاش ايه، ما فيهاش خدام. برضه يا ريت احنا تبقى عندنا الروح دي، مش هنهمل الاولاد، بس ساعات بنلاقي اكتر من خادم مكثف قوي قوي قوي قوي مع ولد واثنين وثلاثه، وبقيه الاولاد مش واخدين ذات الايه، ذات الاهتمام. الخادم الواعي خلاص ادم حد بيخدم هنا، يبقى خير وبركه، اشوف انا مكان ايه، مكان تاني اخدم فيه. ثم أطلعنا على قبرص وتركناها يسرى، يعني يسرى يعني عن اليسار، وإحنا راكبين المركب قبرص على أيدينا الشمال. وسافرنا إلى سوريا، وصلنا بقى لمدينة سوريا، وأقبلنا إلى صور، أهو المينا اللي نزلنا عنده البحر المتوسط كده على اليمين خالص، مدينة إيه؟ مدينة صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وسقها يعني بتنزل الحمولة بتاعتها. نزل بولس في مدينة صور لغاية ما المركب تفرغ الايه؟ البضاعة وتحمل ببضاعة جديدة. فطبعا بولس مش هيفضل قاعد حاطط ايده على خده في المركب لغاية ما المركب تحمل. بولس قال لا، ننزل المدينة نشوف، نكرس في المدينة، ندور على مسيحيين في المدينة. بصوا قد ايه بولس كان يستفيد بالوقت بتاعه، لان هنعرف بعد شوية انه واذ وجدنا التلاميذ مكسنا هناك سبعة ايام. المركب قعدت تنزل بضاعة وتحمل بضاعة لمدة كم يوم؟ سبعة أيام. بولس قال بس فرصة السبعة أيام دول، أنا أنزل مدينة إيه؟ صور، أعمل إيه؟ أبشر فيها. مدينة صور ديت يا أحبائي نسمع عنها في حياة السيد المسيح بحاجتين. الحاجة الأولانية إن المسيح راح مدينة صور، قال عنه الإنجيل إن هو راح إلى نواحي صور وصيدا، أصح ما كرس هناك، لأن دي تعتبر مناطق وثنية، لكن المسيح داس برجليه المنطقة ديت. نمرة اتنين، سمعنا امرأة فينيقية، قلنا صور دي بتتبع ايه؟ فينيقية اللي هي السواحل اللبنانية اللي هي سواحل سوريا. سمعنا ان في امرأة فينيقية راحت للسيد المسيح وقالت له ابنتي مجنونة، قال لها لا يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. مين المرأة ديت؟ الكنعانية، البلد بتاعتها ايه؟ صور ديت. يعني المدينة دي المسيح دسها برجليه بس ما بشرش فيها. المدينة دي طلعت له منها امرأة والمسيح مدح إيمان هذه المرأة. طب نتوقع الست ديت لما رجعت مدينة صور بلدها والمسيح شفى بنتها سكتت؟ أكيد قعدت تكلم الناس، ده المسيح مدح إيمان هذه المرأة. في اتنين السيد المسيح مدح إيمانهم في الكتاب المقدس كله، راجل وست. المرأة هي المرأة الكنعانية اللي احنا بنتكلم عنها دي، والراجل هو قائد المئة، ودي أممية وده ايه؟ أمم، يعني الاثنين مش من اليهود. ففي احتمال كبير ان الست ديت رجعت مدينة صور وقعدت تبشر الناس، يا جماعة في واحد اسمه يسوع وعمل لي بيتي وشفى، واكيد اتكلمت عن المسيح. طيب نكمل مع بولس يقول واذ وجدنا التلاميذ، التلاميذ يعني ناس مؤمنين بالمسيح، المسيحين كان اسمهم الاول ايه؟ تلاميذ. المسيح قال للتلامذة ال 12 اذهبوا وايه؟ وتلمزوا جميع الأمم. فكانوا اللي يأمنوا بالمسيح كان اسمهم إيه؟ تلاميذ. بعد كده تسموا مسيحيين. فين أول بلد سمت المؤمنين بالمسيح مسيحيين؟ أنطاكيا. دعي التلاميذ مسيحيين أولا في أنطاكيا. فإذ وجدنا التلاميذ، يعني معنى كده أن بولس نزل مدينة صور قاعد إيه؟ يلف يدور، هل في حد مؤمنين هنا؟ في كنائس هنا؟ في ناس مسيحيين هنا؟
فإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام.

بولس السبع أيام بتوع الترانزيت دول مع الناس المؤمنين اللي موجودين في مدينة إيه؟ في مدينة صور. طيب هيجيبنا السؤال، المؤمنين أو المسيحية وصلت مدينة صور إزاي؟ إحنا ما شفناش إن حد من الرسل لغاية دلوقتي راح كرز في مدينة صور. طب وإذ وجدنا التلاميذ، طب مين اللي خلى الناس دول مسيحيين؟ زي ما قلت لكم المرأة الكنعانية أكيد حطت البذرة الأولى. لكن لما نرجع لسفر الأعمال الإصحاح 11 بعد قتل استفانوس، الذين تشتتوا اليهود اللي أمنوا بالمسيح وتشتتوا من أورشليم لفوا، يقول سفر الأعمال الإصحاح 11 الآية 19 راحوا مدينة صور يكرزوا لليهود فقط. يبقى دي أول ناس بدأت تبشر بالإيمان المسيحي بعد القيامة، يهود قبلوا الإيمان بالمسيح وتشتتوا في قتل استفانوس وراحوا مدينة صور وبدوا يعملوا هناك إيه؟ هناك كنيسة. فلما بولس جاي النهاردة صور فلقى فيه تلامذة، وإذ وجد التلاميذ مكسنا هناك سبعة أيام. طيب طبعا السبعة أيام دول أسبوع، يعني بالتأكيد عدى على بولس يوم حد، معظم قعد سبعة أيام، يعني حتى لو راح لهم يوم حد يبقى عد عليه حد برضه، راح لهم في وسط الأسبوع عد. يبقى بالتأكيد بولس اجتمع معاهم وكسر الخبز. طب إيه اللي حصل؟ ما نعرفش اللي حصل، بس بالتأكيد هو اجتماع زي الاجتماع اللي شفناه فين قبل كده، برضو المدينة راح بولس وقعد فيها سبعة أيام، وفي اليوم الأخير عمل قداس ووعظ وأطال الكلام حتى منتصف الليل، مدينة إيه؟ ترواس. فسفر الأعمال ما كتبش كل حاجة، يعني بالتأكيد السبعة أيام دول بولس كرس فيهم وعمل اجتماعات في مدينة صور ووعظ وكسر الخبز. طيب لما اجتمع بولس بالمؤمنين بالمسيحيين اللي في مدينة صور حالهم ازاي؟ يقول وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. يقولون بالروح يعني ايه؟ الروح اللي هو الروح الايه؟ الروح القدس. يعني الروح القدس كان بيتكلم على لسان المسيحيين اللي في مدينة صور وبينبهوا بولس، قالوا له يا بولس الروح القدس بيقول على لساننا انك ما تروحش فين؟ انك ما تصعدش لاورشليم. وكانوا يقولون لبولس، كلمة يقولون دي جامعة، يعني معنى كده ان في اكتر من واحد في الكنيسة الروح القدس يتكلم على لسانه وبيوصل رسالة لبولس، يا بولس ما تطلعش فين؟ اورشليم. يبقى ده دليل الكنيسة اللي في صور كانت كنيسة قوية ولا لا؟ ده فيها اكتر من واحد الروح القدس مديله موهبة التنبؤ. التنبؤ يعني ان ينبئ بايه؟ باحداث مستقبلة. ده دليل ان كان في كنيسة قوية في صور ولا لا؟ كان في كنيسة قوية. وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. طب هنا انا عايز اقف وقفة يا احبائي. بولس الرسول كان عنده موهبة التنبؤ بالمستقبل، كان التنبؤ على فكرة حاجتين، معلش انا ببقى عايز افوت بس ما ببقاش عارف افوت حاجة. التنبؤ حاجتين، التنبؤ ببساطة ان واحد يتنبأ باشياء مستقبلة، دي التنبؤ اللي احنا كلنا نعرفه، زي بابا كيريلوس كان يشوف حد يقول له روح انت هجيب مين، او يا فلان ما تتسافرش النهاردة في مشكلة، ربنا بيكشف عينه عن حاجة هتحصل في الايه؟ في المستقبل. لكن في حاجة تانية اسمها التنبؤ، ودي من ضمن برضو مواهب الروح القدس اعطيت للكنيسة الاولى، انه كان الانجيل لسه ما اتكتبش، فكانوا المؤمنين لما يجتمعوا مع بعضيهم، احنا النهاردة لما بنجتمع بنفتح الانجيل ونقرأ منه. طب في العصور الاولى ما كانش في انجيل مكتوب، طب كانوا المؤمنين لما يجتمعوا يقروا في ايه؟ لسه الانجيل ما اتكتبش، ولو اتكتب لسه ما انتشرش. فكان الروح القدس يدي الناس موهبة التنبؤ. التنبؤ يعني الوعظ بقى هنا، ان يقف يقول بالروح القدس حاجات من حياة المسيح، يتكلم كده ان المسيح كان قاعد في بيت في كفر نحوم واذا مفلوج يحمله اربعة رجال، واحد يقف يتكلم يقول كلام حصل ايام المسيح، مثلا ولتكن الموعظة على الجبل، وبعد كده يروح اي واحد تاني من الكنيسة يفسر الكلام اللي قاله الأخ، يشرح المعجزة. فالموهبة دي كانت موجودة في الكنيسة لغاية ما الأناجيل إيه اتكتب. بعد ما اتكتبت الأناجيل أصبحت موهبة التنبؤ ديت ملهاش إيه؟ ملهاش زوم، لأن لما هنجتمع بقى مش عايزين واحد يقعد يقول لنا يا جماعة طب أنا هقول لكم الروح القدس هيتكلم على لساني حاجة من أيام المسيح، لا خلاص كله إيه؟ كله كتب في الإنجيل. فموهبة التنبؤ في العهد الجديد لها المعنيين، إن واحد يتنبأ بأمور مستقبلة زي ما احنا كلنا فاهمين يعني ايه تنبؤ، أو إن واحد الروح القدس

يقول على لسانه كلام أو من أحداث حياة السيد المسيح أو من تعاليمه أو من معجزاته عشان المؤمنين يتعظوا بكلمة ربنا. التنبؤ كلنا نفهم إيه يعني. إيه تنبؤ؟ يعني واحد يتنبأ يعني يقول عن حاجة هتحصل في الإيه؟ في المستقبل. زي ما هم كده قاعدين في الكنيسة راح طلع واحد قال له يا بولس الروح القدس بيقول لك ما تروحش أورشليم عشان في مشاكل هتحصل لك هناك. ده واحد بيتنبأ بالإيه؟ بالمستقبل. دي موهبة. في موهبة تانية اتسمت في رسالة كورنثوس التنبؤ. ايه هي التنبؤ؟ ان احنا واحنا قاعدين مع بعضين هنقعد نعمل ايه احنا كمسيحيين؟ عايزين واحد يقول لنا حتة من كلام المسيح، معجزة من معجزات المسيح. طب ما فيش انجيل مكتوب. النهاردة عندنا الانجيل، نفتح نقرأ متى. طب واحنا قاعدين مع بعضينا كمسيحيين دلوقتي ما عندناش انجيل متى ولا مرقس ولا لوقا ولا حاجة، طب نقعد نحط ايدينا على خدنا؟ فالروح القدس يتكلم على لسان حد يقول حدثة من حياة المسيح. فالروح القدس بيتكلم على لسان واحد. يا جماعة في مرة المسيح كان ماشي وقابلته امرأة قالت له ايش في بيتي؟ المسيح قال للتلامذة لم آتي إلا للخراف الضالة من بيت إسرائيل. الستة قعدت تصرخ، التلامذة قالوا للمسيح اصرفها، المسيح قال لهم ليس حسنا أن يأخذ خبز البنين ويطرح للكلاب. جاءت الست ركعت يا سيد والكلاب تأكل من الفتات. ده واحد الروح القدس بيتكلم على لسان، اللي هي الحاجات اللي فيما بعد اتكتبت فين؟ في الأناجيل الأربعة. بس عشان كانت لسه الأناجيل ما انتشرت، فاللي الروح القدس قاله المتى كان يتكلم بيه على لسان واحد في الكنيسة. اللي بعد كده متى كتبه فين؟ بالروح القدس في الأناجيل. فهمتوا؟ دي حاجة اسمها موهبة التنبؤ، انتهت بكتابة الأناجيل وكتابة أسفار العهد الجديد. طب هنا التنبؤ بمعنى ان واحد يتكلم عن المستقبل. طب أنا بسأل سؤال، بولس كان ربنا مديله موهبة التنبؤ ولا ما كانش مديها له؟ كان ربنا مديله. بولس قال لهم ان انا عندي مواهب اكثر من جميعكم. طب اسال بقى السؤال الثاني، الروح القدس قال لبولس نبوة عن مستقبل بولس؟ الروح القدس قال لبولس يا بولس انت هتروح اورشليم وهيحصل لك كيت وكيت؟ ولا الروح القدس هنا بس قالها على لسان الناس اللي موجودين في كنيسة صور؟ في الحقيقة الروح القدس لو تاخدوا بالكم في الخطاب بتاع ميليتوس قال لهم غير ان الروح القدس يشهد لي في كل مدينة ان وثقا وشدائد تنتظر. يبقى الروح القدس انبأ بولس انه هتجيله مشكلة، بس ايه هي تفاصيل المشكلة؟ الروح القدس ما قالوش، لكن الروح القدس اعلن لبولس ان هتقابله ايه؟ هتقابله مشكلة. فكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم. طب عايز اسال سؤال، طب هم بيقولوا البولس ما يروحش اورشليم ليه؟ عايز اسمعكم لان انا حاسس ان انتم مش معايا. ليه بيقولوا البولس ما يصعدش لاورشليم؟ عشان اورشليم فيها ايه؟ هتحصل ضيقات. لمين؟ لبولس. طب هم بيحبوا بولس فبالتالي مش عايزين بولس ايه؟ يروح. فيبقى الدافع اللي خلاهم يقولوا كده لبولس ان هم بيحبوه خايفين عليه فعايزين يقولوا لبولس ما تروحش ايه؟ ما تروحش شيء. بولس مدرك ان هم بيتكلموا بدافع ايه؟ بدافع المحبة. ايه بقى موقف بولس؟ اقتنع ولا ما اقتنعش؟ ده اللي احنا هنشوفه بقية القصة. ولكن لما استكملنا الايام اللي هم السبعة ايام اللي احنا قاعدينهم في مدينة ايه؟ صور. خرجنا ذاهبين. خرجنا ليه؟ يعني ايه كلمة خرجنا؟ احنا جوه المدينة وخرجنا من ابواب المدينة. ذاهبين. ذاهبين لفين؟ رايحين المينا علشان نركب المركب ونكمل الرحلة. يعني معنى كده ان بولس مصر ان ايه؟ انه يروح اورشليم رغم ان هم بيقولوا له بالروح القدس ان في مشاكل هتقابلك. وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينه. تصوروا بقى بولس مسافر، الرجاله والستات والاطفال طالعين يودعوا مين؟ بولس. اسال سؤال، بولس هو اللي اسس الكنيسه اللي في مدينه صور؟ لا، مش بولس اللي اسس. ورغم هذا الناس اللي في المدينه دول بيحبوا بولس ولا ما بيحبوش؟ لدرجه انه طالعين الرجاله والستات والاولاد الصغيرين. اول مره نشوف المنظر دوت. حتى الاطفال طالعه تودع مين؟ تودع بولس. طب اسال الجماعه بتوع، طب انتوا مالكم؟ قال الراجل ده، الراجل ده جه عندكم سبعة ايام وبس، انتوا ما تعرفوهوش. قال لا، اسو احنا بولس دوت سامعين عنه، احنا بولس ده يمكن وصلت لنا رسائل من رسائله، احنا بولس دوت لما قعد معانا السبعة ايام دول حبيناه. فمن شده محبتهم رغم ان مش بولس هو اللي اسس كنيسه صور، لكن دول بيحبوا مين؟ بيحب بولس. وده احبائي يعني اولا فيها درسين. الدرس الاولاني هي محبتنا لخدام المسيح ايا كانوا، حتى لو مش هم اللي خدمونا. يعني

يعني ممكن حد في كنيسة، الكنيسة ديت فيها خادم فيها كاهن، أو الكاهن ده خدمه فهو بيحبه يعني رد للمحبة اللي الكاهن ده قدمها له. لكن ممكن أنا وأنا ماشي في الشارع قابل كاهن تاني، الكاهن ده ما خدمنيش، أنا معرفوش، ما فيش علاقة ما بيني وما بينه. لكن في الحقيقة المفروض إحنا كمؤمنين بالمسيح المفروض تبقى كل خدام المسيح ليهم محبة في قلبنا، حتى ولو هم ما إيه

نمرة اتنين، الأب والأم اللي يكرموا رجال الله يعلموا أولادهم إن هم كمان إيه يكرموا له. بدليل إن هنا خرجنا ذاهبين وهم جميعا، جميعا يعني كل المؤمنين اللي في صوف يشيعوننا مع النساء والأولاد. أنا الكلمة اللي شدتني الأطفال. طب مين اللي علم الأطفال؟ إنه بولس الخادم بتاع المسيح النهاردة مسافر، تعالى يا واد نروح نسلم عليه، تعالى ناخد بركته. مين اللي علمه كده؟ بابا وماما. لما الولاد بيلاقوا فينا يا كبار عدم تقدير كامل وكافي للخدام بتوع ربنا، بيطلعوا الولاد عندهم نفس الايه؟ نفس الانطباع. لما نكون احنا قاعدين في البيت، ابونا ده صفته، وابونا ده نعته، وابونا ده جاب، وابونا ده سوى، والولد الصغير قاعد ايه؟ قاعد يصفي. يجي الولد يروح الكنيسه يبص لابونا، اه ما ده اللي بابا وماما بيقولوا عليه كيت وكيت. فما بقاش جوه الولد فيه احترام للكاهن. لما يجي الولد دوت يقعد مع ابونا، تيجي حضرتك بقى تشتكي، تعالى يا ابونا الحق الواد ما بيسمعش الكلام في البيت. يجي الواد يجي ابونا يكلم الولد، يا حبيبي المسيح قال اكرم اباك وامك. طب ابونا حاضر. الواد بينه وبين نفسه آه مش ده اللي ماما بتقول عليه بيعمل وبيسوي، سيبك منه. آه يسمع له الكلمتين وهو مش ناوي ايه. ونيجي احنا بعد كده نشتكي، يا ابونا العيال متعبين. ليه؟ احنا في البيت لما يبقى فيه في علاقتنا مع بعضين، مش بس قدام اولادنا، في دواخل انفسنا، في توقير لرجال الله، هننقل الاحترام ده لايه؟ لولاد. فبالتالي الولد هيتربى من صغره، لا ماما بتقول ابونا ده الراجل بتاع ربنا واحنا ما نتكلمش عليه، وده راجل بركه وده راجل قديس. يطلع الولد عنده احترام للايه؟ لما يجي الكاهن ده يقول له اعمل كده، اه دي ماما معلماني ان انا ايه، ان ابونا دوت اخد بركته، ان ابونا دوت مطوع، ان طاعه ابونا من طاعه ربنا، لان من فهم الكاهن تطلب الشريعه. لكن لما ولادنا يلاقوا فينا عدم احترام كافي احنا في البيت في حوارنا مع بعضين، يبقى متوقعين ان الولد هيتربى بيحترم كهنة ولا بيحترم كنيسة؟ لكن هذه العائلات احداها عائلات تقية، مدينة صور اللي المسيح ما كرس فيها، المسيح ما كرس فيها وما راحش فيها واحد من الرسل، دو اسسوها مسيحيين كرزوا فيها. لكن قد ايه كانت هذه المدينة نموذج ومثال لاحترام الايه؟ خدام المسيح ورسل المسيح، حتى الأطفال يا أحبائي. بقول لكم المشهد الوحيد في العهد الجديد اللي شفنا الأطفال بتحب وبتوقر وبتحترم رجال الله، شفناها في مدينة إيه؟ مدينة صور. والسبب أمه. ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة، فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا. إحنا وفين فين؟ وفين على المينا. حد منكم شاف مينا قبل كده؟ بتشوفها في الافلام، عشان بس يعني نريح الدنيا، بتشوفها في الافلام. رصيف نمره 5 في مينا. المينا ده شكله ايه؟ تبص تلاقي ارض كده هو حجر ومليانه تراب ومليانه بلك ومليانه زفت وحاجه ايه؟ مش ارض يعني متبلطه كده وقشاني، لا لا لا. تصوروا لما المؤمنين يتجمعوا على رصيف نمره 5 دوت وراكعين على ركبهم مع بولس وبايه؟ ايه ده؟ ايه المنظر دوت؟ تخيلوا انت شوف المنظر ده، خلينا نشوف كده محطة الاوتوبيس، يمكن دي تحسوا بيه ايه، وحبة ناس كده قاعدين راكعين وبولس راكع قدامهم وقاعدين يصلوا. ايه ده؟ طب يا جماعة الناس تقول عليكم ايه؟ طب الارض مش نظيفة، انتوا لما هتركعوا على الارض دي ارض مش ارض بلاط زي اللي احنا قاعدين فيها دي، ارض تينة وتراب ومش نظيف. لا لا لا لا لا لا، يعني بصوا يا حبايبي، يعني من احلى الكنائس اللي الواحد شافها كنيسه ايه؟ كنيسه صور ديت. المسيح وبخ، ويل لك يا بيت صيدا، لانها لو صنعت في صور اللي احنا بنتكلم عنها ديت، وصيدا القوات المصنوعه في كوما كفر نحوم ديت، المسيح عمل فيها اكثر قوات. المسيح بيوبخ قال لها لو مدينه صور ديت اتعملت فيها القوات اللي اتعملت فيكي ده، هو ده اللي اتعملت فيها قوات، وديكوا شايفين الكنيسه اللي فيها والمؤمنين اللي فيها والاطفال اللي فيها. اما لو كانت مدينه صور ديت اتعملت فيها المعجزات بتاعه المسيح كان يبقى حالها ايه؟ فالمسيح بيوبخ كفر نحوم وكورازين، قال لها لو صنعت في صور وصيدا، صوره هي دي بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي، القوات المصنوعه في كوما لتبات قديما جالستين في لكن صور وصيدا يوم الدين هيكون ليها حاله ايه؟ افطر. فعلا لان فيها كنيسه قويه وفيها ناس مؤمنين ايه؟ بيحبوا ربنا. ولما ودعنا بعضنا بعضا، سلموا على بعض، صعدنا الى السفينه وامهم فرجعوا الى خاصتهم، رجعوا المؤمنين للايه؟ للمدينه بتاعتهم صور. طيب نكمل الرحله مع بولس. ولما اكملنا السفر في البحر، دي ارجع

بقى للخريطة من مدينة سور السهم المنقط الأخضر، نزل حتة اسمها بطولومايس. بطولومايس اللي هي عكا، بس اتسمت بطولومايس من أيام الدولة البطالسة. كلمة بطولومايس ديت هي نفس كلمة بطليموس، فواحد من البطالسة حكم المدينة دي فتسمت المدينة على اسمه، فبطليموس اتسمت ايه؟ بطولومايس. ولما أتمنى السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بطولومايس فسلمنا على الإخوة. لما نزلنا في المينا ديت برضو رحنا ايه؟ سلمنا على المؤمنين اللي في البلد. شيء لذيذ خالص ان بولس كل بلد يروح فيها مسيحيين، والمسيحيين دول يتقابلوا مع بولس. ومكسنا عندهم يوما واحدا، ما كانش في فرصة ان احنا نقعد فترة طويلة، بس بولس قال برضو زيارة صغيرة افضل من ايه؟ افضل من ما فيش. اهو برضو نشوف الناس المسيحيين اللي موجودين في عكا. طب يجي السؤال، بطولومايس دي وصلها الايمان المسيحي ازاي؟ ما نعرفش بقى. لما نمسك سفر الأعمال ما سمعناش خالص إن حد راح إيه بطولومايس. يبقى معنى هذا يا أحبائي إن سفر الأعمال ما كتبش كل كرازة الرسل أو كل كرازة المسيحيين، لكن خد عينات كنموذج لانتشار الإيمان الإيه المسيحي، وهي من ضمنها بطولومايس. مش موجودة في الإنجيل. مصر مكتوب في الإنجيل إن ماري مرقس جاء وقابل إنيانوس، لا مش مكتوب. يبقى في قصص كتيرة لكرازة الرسل ما كتبتش في سفر الايه؟ سفر العمل. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصرية. قيصرية دي سمعنا عنها قبل كده؟ سمعنا عنها. سمعنا فين؟ اول بلد يآمن فيها واحد اممي، واحد مش يهودي، كارنيليوس، على ايد مين؟ على ايد بطرس. يعني الروح القدس اول مدينة وثنية يحل فيها، حل فين؟ في قيصرية. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المبشر. فيلبس ده سمعنا عنه، القديس لوقا قال لنا إذ كان واحد من السبعة، السبعة اللي هم سبع مين؟ سبع شمامس اللي في سفر الأعمال الإصحاح السادس، اللي كان الرئيس بتاعهم مين؟ استفانوس، وكان التاني اسمه فيلبس، ده واحد من السبعة. فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحد من السبعة وأقمنا عنده. هنعرف في الآية العشرة اللي بعد كده أن بولس قعد في بيت فيلبس ده أيام إيه؟ كتير. طب يعني ما تحسسناش بحاجة يا حبايبي، فيلبس ده كان صاحب مين؟ استفانوس. ومين اللي قتل استفانوس؟ بولس. وفيلبس كان شايف ولا ما كانش شايف؟ اللي قتل استفانوس زميلي في الخدمة النهاردة جاي في بيتي وأنا بقى إيه؟ بضيف. ايه دي مت؟ ما خلاص، ما هو شاول ده دلوقتي بقى واحد من الايه؟ واحد مرس. فبكل محبه فيلبس فاتح له البيت وبايه؟ مش قاعد يقول انا مش هت... انت اللي قتلت لنا استفانوس، مش هطلع. ها؟ قلبي فيه محبه، يعني ممكن انا انسان غلط فيا عشان ناخدها لينا برضه، او حصل سوء تفاهم ما بيني وما بينه، انا افضل بقى شايلها له وتلف الايام وتدور لا سلم عليه ازاي؟ ده عمل وسوى فيا. طب ما خلاص الراجل تاب، غلطة عملها زمان وخلصنا. لا لا لا، أنا أفضل إيه؟ لا، فيلبس مش كده. فيلبس رغم أنه كان صعبان عليه طبعا أنه شاول دوت يقتل لنا استفانوس الرئيس بتاعنا، لكن النهاردة بعد ما قبل إيمان بالمسيح وتاب بيرحب بفيلبس في الإيه؟ في البيت بتاعه. فدخلنا بيت فيلبس المبشر. لما شفنا فيلبس في سفر الأعمال بيبشر، يعني بيبشر يعني يروح بلد ويطلع من بلد، يعني راح بشر في السمر، وبعد كده الروح القدس قال له اذهب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة اللي هي برية وقابل وزير كنداك. بعد كده الروح راح واخده موديه فين؟ أشدود، ومشي بمحاذاة ساحل البحر المتوسط من أشدود لغاية ما استقر فين؟ في قيصرية. إحنا سايبين فيلبس في قيصرية من كم سنة؟ طبعا أنتم مش هتفتكروا، لكن هو في الحقيقة إحنا سايبينه من 22 سنة. سايبينه من كم سنة؟ من 22 سنة. ليه؟ راح قيصرية امتى؟ بعد استشهاد استفانوس، واستفانوس استشهد سنة 35، واحنا النهاردة في نهاية الرحلة الثالثة بتاعة بولس، يعني بين سنة 57، 57 من 35 في 22 ايه سنة. اتابي بقى في ال 22 سنة دو فيلبس عمل ايه؟ راح قيصرية، اتجوز وخلف وقعد ايه؟ قعد هناك. فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحد من السبعة وأقمنا عنده، وكان لهذا أربع بنات عذارى كنا يتنبأنا. أكبر بنت هيبقى عندها كم سنة؟ بتاع 20 سنة، 21 سنة، ده أكبر واحدة.
ده ممكن

ممكن يكونوا أصغر من كده. تصوروا بقى بنت عندها 20 سنة والروح القدس بيعمل ايه على لسانها؟ بيتنبي. ياه ده النهاردة لما بنلاقي بنت عندها 20 سنة ايه حالها؟ مش عارف لبسها ايه ومشيها ايه وحط لي اغنية عمرو هباب على الموبايل ومش عارف حط لي صورة مين في البيت. ايه اصلا ابونا دي بنت عندها 20 سنة؟ لا بنت عندها 20 سنة هذه البنات اهو. بنت 20 سنة وفأقل يعني دي اكبر واحد 4 بنات يعني لو 21 هيبقى التانية ده لو يعني الرجل يعني اول مرة قيصرية اتجوز وخلف يبقى 20 أو 21 هتبقى التانية 19 التالتة 18 الرابعة ايه 17 الا لو جاب 2 توأم حتى. يعني تصوروا فتيات عندها 17 سنة و 18 و 20 سنة لكن بصوا قد ايه مكرسات لله لدرجة ان الروح القدس مديهم موهبة اسمها موهبة الايه التنبؤ. ايه رأيكم في اطفال بالمنظر دوت او في فتيات بالمنظر دوت؟ ده ايه الحال اللي احنا فيه دوت؟ عرفتوا انا ليه متغصص منكم؟ عرفتوا؟ شفتوا دول ساكتين في الوعظ تفركوا. فدخلنا بيت فيلبس المبشر إذ كان واحدا من 7 وأقمنا عنده وكان لهذا 4 بنات عذارى كنا يتنبأنا. طب يعني يا ريت يعني ربنا يفرح قلبكم تقولوا لي يعني الكتاب قال اتنبأوا قالوا ايه؟ ما قالوش. طب حد يقدر يقول ايه النبوة اللي قالوها؟ احنا قلنا في سور اتنبأوا قالوا ايه البولس؟ ما تروحش اورشليم لان في شدائد تنتظرك. يبقى نتوقع ال4 بنات دول كمان لما اتنبأوا قالوا نفس الايه؟ نفس الكلام. الله ده ربنا قاعد ياكد لبولس انه في ايه؟ انه في مشكله جاي. طب ايه مزاج ربنا قاعد يلح كده؟ حد يقدر يقول لنا يعني اللي في فكرك وقولوه كده ربنا يكبر بخاطركم. اي حاجه يعني قولوا اي حاجه. ايه ليه ربنا قاعد يعني اهو رحنا في سور قالوا البولس خد بالك يا بولس ما تروحش اورشليم لانه في ضيقه هتنتظرك. دخلنا بيت فيلبس المبشر ال4 بنات اتنبأوا وقالوا البولس يا بولس ما تروحش ايه ما تروحش اورشليم. ان ربنا بيؤكد ان بولس هيتعرض لايه؟ للطرد. طب كون ان ربنا بيقول قبليها يعني ربنا عايز يقول للطرد دي انا اللي سمحت ايه دي حاجات ما حصلتش صدفه. لا ده بولس انا من قبليها بقول لك ان هيحصل كذا وكذا. حلو قوي ادي واحده. الوحدة التانية عشان لما بولس يروح أورشليم ويقبضوا على بولس زي ما هنشوف في المرات اللي بعد كده الكنائس لما تسمع ما ايه ما تضطربش. لا لا لا ده ربنا من قبلها كان قايل لنا ان في ضيقات ايه ان في كده ضيقات جاي زي ما بولس نفسه راح مدينة تسالونيكي وبشرهم وقال لهم إيه كما سبقنا فقلنا لكم احنا سبق وقلنا لكم قبل كده ان في ضيقات هتيجي. فلما احنا بنقول لكم قبليها لما تيجي الضيقه انتوا تبقوا قلبكم ايه مطمن. لا ما هو قال لنا كده يبقى ربنا سامح بالموضوع دوت. ايضا التاكيد دوت علشان ربنا يعلن لو بولس راح اورشليم هوب اقبض على بولس كان ممكن البعض يقول لك اه لو كان بولس عارف كان هرب من المشكله دي او من الصليب ده. لا بولس عارف ورغم كده ايه يبقى رايح بايه يعني بولس عنده شهوه انه يتالم من اجل مين؟ اجل المسيح. وبينما نحن مقيمون اياما كثير قلت لكم لما رحنا بطولمايس قعدنا فيها ايه يوم. طب النهارده لما رحنا قيصرية قعدنا فيها ايه ايام كثيره. ليه بولس بيدخل المدينه بحسه الروحي يحس لا الناس دول محتاجين ان انا اقعد معاهم فتره ايه في ناس لا كفايه ايه بسرعه كده وخلص الوعظه وانهي وفي ناس تانية لا ايه طول بس انا ما بعرفش اخلص وانهي مشكلتكم كده رغم ان الروح بيقول ليه لو امشي مفيش فايده. وبينما نحن مقبون اياما كثيره انحدر من اليهوديه خدوا بالكم ده تاكيد ثالث بقى انحدر من اليهوديه نبي اسمه اغابوس. الراجل ده سمعنا عنه قبل كده الراجل دوت نزل من اورشليم لانطاقيا وقال نبوه في سفر الاعمال الاصحاح 11 قال ايه النبوه ان جوعا عظيما كان عتيد ان يصير على جميع المسكون. يبقى الراجل ده بيتنبأ بالايه بالمستقبل. كان هو مقيم فين في اورشليم انحدر من اورشليم لانطاكيا وقال النبوه. النهارده بينما نحن مقيمون اياما انحدر من اليهوديه لفين لقيصري. يبقى ده يدل ان الانبياء دول كانوا بيقيموا في كنايس ولا قاعدين ايه
قاعدين يلفوا.

بعدين يلف. عشان كده اللي يقرأ الدسكولية أبانا الرسل حطوا شروط للنبي الحقيقي والنبي الكذاب، مش أي واحد يجي لكم طبعا، لأنها كانت طغمة موجودة في الكنيسة الأولى، فالأباء الرسل حطوا لها مواصفات إزاي تعرفوا النبي الحقيقي من النبي الكاذب، لأنه الأنبياء دول كانوا بيلفوا على الإيه؟ على الكنائس. ليه تاني بنقول؟ لأنه ما كانش في إنجيل مكتوب، فكان يروحوا الكنيسة دي يقولوا لهم حتت روح قدس يتكلم على لسانهم بأجزاء من الإنجيل، وبعد كده يروحوا بلد تاني روح قدس يتكلم على لسانهم يقولوا لهم أجزاء منين؟ بعد الإنجيل ما كتب، بدل ما النبي يروح بقى فيه الكتاب المقدس موجود في الإيه؟ في البلد. فهمتوا الكلام ده ولا لسه مش فاهمين؟ طيب. فجاء إلينا، دخل بيت مين؟ فيلبس. أخذ منطقة بولس، المنطقة اللي هو الحزام يعني، وربط يدي نفسه ورجليه. تصوروا كده وإحنا قاعدين، تصوروا المنظر، يروح داخل واحد يروح ماسك حزام. زمان الناس كانوا يلبسوا قفطين زي حالتنا كده، فالقفطان ده يخلي الواحد ما يعرفش يمشي، فلما يجي وهو ماشي أو بيشتغل يعمل إيه؟ يربط وسطه بحزام. طب أول ما يجي يقعد يفك الإيه؟ يفك الحزام. فبولس أول ما دخل ففك الحزام وحطه على جنب، فلقينا واحد داخل راح واخد الحزام دوت وراح ربط إيده وربط رجلين نفسه. إحنا نقعد إيه؟ تصوروا المنظر، واحد دخل راح مكتف نفسه كده، إيه يا عم اللي بتعمله دوت؟ منظر غريب. وقال هذا يقوله الروح القدس، بعد ما ربط نفسه كده قال لهم يا جماعه اسمعوا كلام ايه؟ كلام الروح القدس. الرجل الذي له هذه المنطقه، هو يعرف دي منطقه مين؟ ما يعرفش، هو دخل خد حزام وربط نفسه. بعد ما ربط نفسه بيقول لهم يا جماعه الروح القدس بيقول الرجل اللي صاحب الحزام دوت هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم. الروح القدس بيقول الراجل بتاع الحزام ده لما يروح اورشليم هيحصل فيه كده. طبعا بسرعه كده التصرف يبان ان هو تصرف غريب اللي يدخل يعمل العمل دوت، بس في الحقيقه اللي يدرس الاسفار النبويه يعرف انه كانوا الانبياء يعملوا اعمال رمزيه تبقى نبوه عن احداث هتحصل. يعني في مره كده اشعيا وهو في اسرائيل لقوا اشعيا طالع قالع الهدوم لابس السروال الداخلي وماشي في الشارع حافي وقعد يلف في الشوارع. ايه يا عم؟ قال لهم ربنا بيقول لكم ملك بابل هيجي يعمل فيكم كده. فدي بتبقى صورة رمزية عشان ايه؟ علشان يوصل رسالة للايه؟ للناس. واخدين بالنا ازاي؟ فلما سمعنا هذا اللي قاعدين بقى في بيت فيلبس طلبنا اليه نحن مين؟ رفقاء بولس في الصفر اللي هو لوقا وتيموساوس وسيلا والذين من المكان اللي هم المؤمنين اللي موجودين فين؟ في قيصرية، أن لا يصعد إلى أورشليم. ده الإنذار نمرة كام لبولس؟ ثلاثة. في صور الروح القدس اتكلم على لسان المؤمنين هناك، الأربع بنات العذارة بتوع فيلبس اتنبأوا وبنميل إن هم قالوا ذات النبوة. أغابوس جه مخصوص في بيت فيلبس وقال نبوة إن بولس هيتربط ويتسلم للأمم. فلما سمعنا هذا طلبنا إليه نحن والذين من المكان أن لا يصعد إلى أورشليم. بتعملوا كده ليه يا جماعة؟ محبة في مين؟ أبا بولس. فأجاب بولس وافق بولس على الكلام دوت. قال لهم ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. هم عادوا يعيطوا بقى يقولوا بولس أرجوك يا بولس ما تطلعش ما تروحش أورشليم. فبكوا. ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي. أنت لما بتبكوا دي بتعمل إيه في قلبي؟ بولس أصله كله رقة كله محبة فلا يمكن يشوف دموع الناس ويضحك. قال لهم يا جماعة دموعك دي بت إيه؟ بتوجع قلبي. ماذا تفعلون؟ تبكون وتكسرون قلبي لأني مستعد ليس أن أربط فقط بل أن أموت أيضا في أورشليم لأجل اسم الرب يسوع. يعني بولس قال لهم محبتكم دي غالية علي، بس إن أنا أتألم من أجل المسيح دي حاجة إيه؟ أغلى. أنتوا دموعكم دي بتتعبني فأنا بحبكم ومش عايز أزعلكم، بس بحب مين أكتر؟ بحب المسيح أكتر. ودي كشفت يا أحبائي سمو المحبة على العواطف. يعني دول بيعيطوا نوع من العاطفة لبولس، لكن بولس بين إزاي إن المفروض المحبة الإلهية تسمو على زي ما ربنا يسوع قال من أحب أب أو أم أكتر مني فلا يستحق. لا، ما نخليش العاطفة ناحية الأب وناحية الأم تغلب محبة مين؟ محبة المسيح، إن تعارضت مع محبة ربنا. ايضا تصميم بولس ده يفكرنا بربنا يسوع. ربنا يسوع هو رايح اورشليم للصليب، كان عارف انه هيتصلب، كان عارف، ورغم كده كان ايه؟ كان رايح بكل اصرار للصليب.
ثبت

0: توجهه لينطلق نحو أورشليم. بولس برضه عارف ان في مشاكل هتقابل أورشليم، لكن برضه رايح بكل بكل صدق. نقدر نقول زي ما بنات أورشليم بكوا على المسيح وهو شايل الصليب، والمسيح قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن، نقدر نقول برضه ان بولس بياخد تقريبا ذات الموقف، مثبت وجهه لأورشليم، عارف ان في مشكله في صليب هيحتمله هناك، ورافض اي عواطف بشريه تعطله عن محبه مين؟ محبة المسيح. أيضا دي تفكرنا بواحد اسمه أغناطيوس الأنطاكي، يحكي عنه التاريخ أنه كانوا واخدينه لروما علشان يرموه للصوص للوحوش، فالمؤمنين اللي في مدينة روما بعتوا لأغناطيوس قالوا له إحنا هنتوسط للقيصر عشان يعفو عنك. بعت لهم خطاب لذيذ جدا، من ضمن ما قال لهم في الخطاب ده قال لهم لا تظهروا لي محبة في غير أوانها، ده مش الوقت اللي تظهروا لي محبة، دعوني أطحن بأنياب الوحوش لأقدم خبز للمسيح. المذبح معد، ولما الوحوش دي تفترسني هشوف ربنا، فأنا لما هألقى للوحوش هأثير الوحوش عشان تلتهمني بسرعة. بصوا قد إيه كانت محبتهم زي موقف بولس بالظبط. بولس رايح وعارف إن هيطربت هناك، ورغم كده بولس مصر. ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب. لما يقنع يعني معناه ان هم قاعدوا يلحوا على بولس، وبولس مصر ان يقول لا، ففي الاخر قالوا تكن مشيئة مين؟ مشيئة ربنا. طب انا هسأل سؤال اختم بيه بقى، هل بولس في هذا التصرف خالف الروح القدس؟ قلنا الروح القدس يتكلم على لسان المؤمنين في صور، الروح القدس يتكلم على لسان الاربع بنات العذارى ان بولس هيتقلم، الروح القدس اتكلم على لسان اغابوس وقال الرجل الذي لازم المنطقه سيربط له وتكذا، ورغم كده بولس راح يبقى بولس بيخالف كلام الروح؟ ماشي. طب ليه الروح القدس اتكلم على لسان اللي تنبأوا دول وقالوا ان في شدائد بتنتظر بولس؟ عشان يعمل حساب كويس. ماشي، كتنبيه لبولس انه يستعد ان في ضيقه جايه. ماشي. طب الاهم حاجه اللي تنبأوا دول، هل الروح القدس قال على لسانه بولس ما يطلعش، ولا قالوا ان بولس هتقابله ضيقات؟ لا، لو كانوا قالوا الروح القدس بيقول بولس ما يروحش اورشليم، لو كان بولس طلع يبقى هو كده كسر كلام الروح القدس، لكن لا، الروح القدس قال ان في مشاكل، بس الروح القدس ما قالش ان بولس ما يطلع. طب بولس بيطلع ليه؟ في الحقيقة في موقفين بولس أكد فيهم أنه كان واخد رسالة من المسيح أنه يروح أورشليم. إيه الموقفين دول؟ موقف قبل النبوات دي وموقف بعديها. موقف قبل النبوات في أعمال 20 في الخطاب اللي قاله في ميليتس، قال له ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، يعني الروح القدس هو اللي كأني كده خروف مربوط وبإيه؟ بيشدني، وانا مش رايح اورشليم بايه؟ ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح، لا اعلم ما يصادفني هناك، انا مش عارف ايه اللي هيحصل، غير ان الروح القدس يشهد لي، لكن الروح بيقول لي ان في مشاكل. طب ايه هي المشاكل بالظبط؟ انا انا ما اعرفش. يبقى اذا بولس مش مخالف كلام الروح القدس. طيب بعد ما بولس راح اورشليم وقبضوا عليه فعلا، هيقول بولس في سفر الاعمال الاصحاح 23 ان ربنا ظهر له وقال له ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. يبقى المسيح موثق مأكد موافق أن بولس يروح يكرس فين، يبقى صعود بولس لأورشليم مش مخالفة مش مخالفة للروح القدس، بل بالعكس ده تأكيد بقى أن بولس رايح بإيه؟ بإرادته. يمكن لو ما كانتش فيه النبوات ديت وبولس راح لا دي في أورشليم، يمكن كنا نقول لو كان بولس عارف كان كان هرب، لا ده هو عارف ورغم كده رايح محبة في المسيح. ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب، آخر آية، وبعد تلك الأيام تأهبنا وصعدنا إلى أورشليم. مين اللي بيتكلموا؟ قلنا بولس ومعه لوقا ومعه تيموثاوس ومعه سيلة. طب رايحين أورشليم يعملوا لمين مساعدات من الكنائس الغنية في مقدونية وأخائية، ورايحين يدوها للفقراء اللي في مدينة أورشليم. آخر آية، وجاء أيضا معنا من قيصرية أناس من التلاميذ. إيه رأيكم في الناس اللي رايحين مع بولس دول؟ قلنا في ناس مع بولس من أول الرحلة، اللي هو لوقا وتيموساوس وسيلة. لا ده في كمان بعض من المؤمنين من قيصرية طلعوا مع بولس رايحين فين؟ أورشليم. طب دول سمعوا النبوة ان الروح القدس بيقولوا ان في ايه؟ في مشاكل. يعني انتوا لما تروحوا معاه أورشليم انتوا كمان معرضين لايه؟ لمشاكل. قالوا ده اذا كان بولس مصر ان يروح ده احنا كمان ايه؟ شوفوا الانسان اللي يحتمل الصليب يشجع اللي حواليه على حمل الايه؟ حمل الصليب. وجاء ايضا معنا من قيصرية اناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى مناسون وهو رجل قبرصي. لما رحنا أورشليم احنا داخلين على عيد اسمه عيد الخمسين، بتبقى أورشليم زحمة جدا، مفيش بيوت نقيم فيها الا لو في ناس قريبنا او معرفنا يقعدون عنده، لانه في الايام ديت كان بيبقى في يهود من كل انحاء الارض. طب هتروح يا بولس تقعد فين؟ اتابي في واحد في أورشليم اسمه مناسون. مين الرجل ده؟ الرجل قبرصي. قبرصي يعني من مدينة ايه؟ قبرص. تلميذ قديم لننزل عنده. قد يكون مناسون دوت آمن على إيد بولس في الرحلة التبشيرية الأولى، جايز، لأنه في الرحلة التبشيرية بولس راح فين؟ راح قبرص. تلميذ قديم، قديم يعني إيه؟ يعني مش راجل عجوز، لكن قبل الإيمان بالمسيح من كام؟ من زمان. إحنا دلوقتي في سنة 57 ميلادية يعني، والمسيح اتصلب سنة 30، يعني من الصليب لغاية دلوقتي في كام؟ في 27 سنة، فهو قبل الإيمان من بداية المسيح، يعني بقاله زمن في الإيمان المسيح، بقى راجل كده له خبرة وله حياة مع ربنا. تلميذ قديم لننزل عنده. الأصل اليوناني بيحمل معنيين، إنه قد يكون مناسون أصلا جاي معاهم من قيصرية لأورشليم وفتح لهم بيته في أورشليم يقعدوا فيه، أو قد يكون هم جايين من غيره وراحوا له في أورشليم يقعدوا في البيت عنده. في اليوناني الجملة ما تبينش هل مناسون من ضمن الناس اللي جاهم من قيصرية ولا كان هو مقيم في أورشليم. وبذلك وصل بولس إلى مدينة أورشليم. دي الزيارة نمرة كام لبولس لأورشليم؟ زيارة نمرة 5. بولس راح أورشليم لغاية دلوقتي 5 مرات. المرة الأولانية لما قتل استفانوس، وبعد كده كان رايح للمؤمنين في دمشق وقبل الإيمان بالمسيح، دي كانت سنة 35 ميلادية. المرة الثانية بعد 3 سنين من قبول الإيمان بالمسيح صعد لأورشليم علشان يتعرف بالرسل وقعد معهم 14 يوم. المرة الثالثة بعد 14 سنة صعد لأورشليم بموجب إعلان، قد يكون إعلان أغابوس عن المجاعة في أعمال 11. المرة الرابعة صعد المجمع بتاع أورشليم سنة 49 ميلادية، وإن كان البعض بيربط نبوة أنه صعد بموجب إعلان مرتبطة بالمجمع، ممكن يكونوا زيارتين أو زيارة واحدة. والزيارة الخامسة النهاردة بولس وصل لأورشليم. إيه اللي هيقابل بولس في أورشليم؟ ده بإذن الله المرة اللي إيه؟ المرة اللي جاية. أنا لو منكم ما جيش المرة اللي جاية. ما هي المرة الجاية بعد العيد، بس بعد أنهي عيد؟ هي بعد العيدين، بعد عيد القيامة، لأن إحنا فعلا عندنا عيد القيامة. والمرة الجاية هتبقى بعد ما بولس يقضي عيد الخمسين فين؟ في أورشليم. فهي برضو بعد الايه؟ بعد العيد. بس بعد عيدنا ولا العيد بتاع بولس؟ هو ده السؤال. طيبين. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.
1: سفر الخروج، سفر الخروج الأصحاح الأول. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. مع يعقوب جاء كل إنسان وبيته: رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وآشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل اخوته وجميع ذلك الجيل. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه:

هذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو، فيكون إذا حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعمسيس. ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات، اللتين اسم احداهما شفرة واسم الاخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، ان كان ابنا فاقتلاه، وان كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافتا الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر، بل استحيتا الاولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الامر واستحييتما الاولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: ان النساء العبرانيات لسن كالمصريات، فانهن قويات يلدن قبل ان تأتيهن القابلة. فاحسن الله الى القابلتين، ونمى الشعب وكثر جدا. وكان اذ خافت القابلتان الله انه صنع لهما بيوتا. ثم امر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. الأصحاح الثاني. وذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي، فحبلت المرأة وولدت ابنا. ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد، أخذت له صفة من البرد وطلته بالحمر والزفت، ووضعت الولد فيه، ووضعته بين الحلفاء على حافة النهر. ووقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به. فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل، وكانت جواريها ماشيات على جانب النهر، فرأت الصفة بين الحلفاء فأرسلت أمتها وأخذته. ولما فتحته رأت الولد وإذا هو صبي يبكي، فرقت له وقالت: هذا من أولاد العبرانيين. فقالت أخته لابنة فرعون: هل أذهب وأدعو لك امرأة مرضعة من العبرانيات لترضع لك الولد؟ فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي. فذهبت الفتاة ودعت أم الولد، فقالت لها ابنة فرعون: اذهبي بهذا الولد وأرضعيه لي، وأنا أعطي أجرتك. فأخذت المرأة الولد وأرضعته. ولما كبر الولد جاءت به إلى ابنة فرعون فصار لها ابنا، ودعت اسمه موسى، وقالت: إني انتشلته من الماء. وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب:
لماذا تضرب صاحبك؟

صاحبك. فقال: من جعلك رئيسا وقاضيا علي؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فخاف موسى وقال حقا قد عرف الأمر. فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى، فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان وجلس عند البئر. وكان لكاهن مديان 7 بنات، فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقينا غنم أبيهن. فأتى الرعاة وطردوهن، فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. فلما أتينا إلى راعوئيل أبيهن قال: ما بالكن أسرعتن في المجيء اليوم؟ فقلنا: رجل مصري أنقذنا من أيدي الرعاة، وإنه استقى لنا أيضا وسقى الغنم. فقال لبناته: وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعام. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته، فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال: كنت نزيلا في أرض غريبة. وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية. فسمع الله أنينهم، فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ونظر الله بني إسرائيل وعلم الله. الأصحاح الثالث. وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان، فساق الغنم إلى وراء البرية، وجاء إلى جبل الله حوريب، وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة، فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار، والعليقة لم تكن تحترق. فقال موسى: أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم، لماذا لا تحترق العليقة؟ فلما رأى الرب أنه مال لينظر، ناداه الله من وسط العليقة وقال: موسى موسى. فقال: ها أنا ذا. فقال: لا تقترب إلى هاهنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال: أنا إله أبيك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى وجهه، لأنه خاف أن ينظر إلى الله. فقال الرب: إني قد رأيت مذلة شعبي الذي في مصر، وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت أوجاعهم، فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا، إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين. والآن هوذا صراخ بني إسرائيل قد أتى إلي، ورأيت أيضا الضيقة التي يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. فقال موسى لله: من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بني إسرائيل من مصر؟ فقال: إني أكون معك، وهذه تكون لك العلامة أني أرسلتك. حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل. فقال موسى لله:

إلى بني إسرائيل وأقول لهم: إله آبائكم أرسلني إليكم. فإذا قالوا لي: ما اسمه؟ فماذا أقول لهم؟ فقال الله لموسى: أهي الذي أهي. وقال: هكذا تقول لبني إسرائيل: أهي أرسلني إليكم. وقال الله أيضا لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: يهوه إله آبائكم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم. هذا اسمي إلى الأبد، وهذا ذكري إلى دور فدور. اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم: الرب إله آبائكم، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ظهر لي قائلا: إني قد افتقدتكم وما صنع بكم في مصر، فقلت: أصعدكم من مذلة مصر إلى أرض الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليابوسيين، إلى أرض تفيض لبنا وعسلا. فإذا سمعوا لقولك تدخل أنت وشيوخ بني إسرائيل إلى ملك مصر وتقولون له: الرب إله العبرانيين التقانا، فالآن نمضي سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا، ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوي. فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائبي التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم. وأعطي نعمة لهذا الشعب في عيون المصريين، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين، بل تطلب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا، وتضعونها على بنيكم وبناتكم، فتسلبون المصريين. الأصحاح الرابع. فأجاب موسى وقال: ولكن ها هم لا يصدقونني ولا يسمعون لقولي، بل يقولون: لم يظهر لك الرب. فقال له الرب: ما هذه في يدك؟ فقال: عصا. فقال: اطرحها إلى الأرض. فطرحها إلى الأرض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى: مد يدك وأمسك بذنبها. فمد يده وأمسك به، فصارت عصا في يده، لكي يصدقوا أنه قد ظهر لك الرب إله آبائهم، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ثم قال له الرب أيضا: أدخل يدك في عبك. فأدخل يده في عبه ثم أخرجها، وإذا يده برصاء مثل الثلج. ثم قال له: رد يدك إلى عبك. فرد يده إلى عبه ثم أخرجها من عبه، وإذا هي قد عادت مثل جسده. فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى أنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة، ويكون إذا لم يصدقوا هاتين الآيتين ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النهر وتسكب على اليابسة، فيصير الماء الذي تأخذه من النهر دما على اليابسة. فقال موسى للرب: استمع أيها السيد، لست أنا صاحب كلام منذ أمس، ولا من أول من أمس، ولا من حين كلمت عبدك، بل أنا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب: من صنع للإنسان فمه؟ أو من يصنع أخرس أو أصم أو بصيرا أو أعمى؟

أما هو أنا الرب؟ فالآن اذهب وأنا أكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به. فقال استمع أيها السيد، أرسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال، أليس هارون اللاوي أخاك؟ أنا أعلم أنه هو يتكلم، وأيضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه. فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وأنا أكون مع فمك ومع فمه وأعلمكما ماذا تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وأنت تكون له إلها. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الآيات. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له، أنا أذهب وأرجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم بعد أحياء؟ فقال يثرون لموسى، اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان، اذهب ارجع إلى مصر، لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر. وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى، عندما تذهب لترجع إلى مصر، انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون، ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون، هكذا يقول الرب، إسرائيل ابن البكر، فقلت لك أطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت، إنك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت، عريس دم من أجل الختان. وقال الرب لهارون، اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل. فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب، ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم، خروا وسجدوا.

متى تأتي إلي؟ متى تشفق وتحنو علي؟ ألست أنا ابنك جبلة يديك؟ متى تأتي إلي؟

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا، أيها السيد الرب الإله، ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا عن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك منافقون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات الذبيحة.

على الله، روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرذله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم. حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك أقدمها للمسيح.

دعوه فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع.

0: يسون قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرمته
1: قدوس ارحمنا أيها الرب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حلو أخر أصبح لنا يا الله سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا

0: اجعلنا رب مستحقين نقول بشكر أبانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: يا الله الآب أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وأنقذتنا من عبودية العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالم والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لآلام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

بسم الله والابن والروح القدس الواحد امين. قال للرب للرسل الاطهار: لماذا تخافون؟ اليس لكم امام بعد؟

أن في الواقع الإيمان يطرد الخوف، ولكن ليس إيمان العقل. لكن إيمان القلب، كلام ده قبل الصليب، الرسل الأطهار حفظوا هذا في قلوبهم، بعد سنوات قليلة من هذا الحدث هيرودس الملك قتل يوحنا، قتل يعقوب أخو يوحنا بالسيف، وإذ رأى أن هذا العمل يفرح اليهود ويبسطهم، وهو كان نفسه انهم ينبسطوا منه، لما شافهم مبسوطين او انه قتل يعقوب، عاد فقبض على القديس بطرس واودعه السجن عازما ان يقدمه بعد الفصح للموت. نفس القديس بطرس ده اللي خاف من الرياح وسمع كلمة المسيح والمجد، لماذا تخاف؟ أليس لك إيمان بعد؟ في تلك الليلة قيل أن القديس بطرس الرسول كان موثقا مربوط باثنين عساكر في ايديه ورجليه في المقطرة، وصادر ضده حكم اعدام في الغد، يعني بكرة هيموت، مسجون محكوم عليه بالإعدام. عجيب جدا، يقول كان بطرس مثقلا بنوم عميق. تصدقها دي؟ واحد الصبح هيموتوه، يعني دي تعمل في أكبر بطل في العالم خوف لا يمكن يعبر عنه، ومسجون يعني ما فيش منفذ ولا سكة ولا أمل في النجاة، ولكن نايم. طبعا القديس بطرس الرسول يعني أرينا عنه أنه كان نايم على جبل التجلي، يعني طالعين جبل، وجبل فيه ايه، ومفيش حاجة يعني مهمة، ومفيش حاجة متوقعة، ومفيش حاجة، فنام. او في بستان جسماني من الحزن ملا قلبه فنام، لكن المرة دي في السجن نايم نوم مختلف. نوم ايه ده؟ نوم السلام الالهي المطلق عندما يحل في قلب الانسان يلغي الخوف. نايم للدرجة اللي قيل فيها ان ملاك الرب اللي أرسله لينقذ بطرس ويخلصه لكزوا في جنبه، يعني مش واحد غفلان، يعني ده نايم نوم تقيل. قال له قوم،

قام قال له خد الرداء البس حذائك حزامك انت منطق مش هتطلع من السجن مبهدل يعني طلع تمام. وقادوا ملاك الرب المحرس الأول والثاني من السجن والباب الحديد اتفتح اوتوماتيكالي وجاز به شارع واثنين في المدينة. وكان القديس بطرس الرسول فاكر ان ده حلم. لما يقول إيمان عاوز ألفت نظرك ان الإيمان بدون أعمال ميت، وان الإيمان الحقيقي يتحرك لأول مبادرة من جهة الله. أفهمك إزاي؟ كل الحكاية دي الرواية دي فاكرها في دماغه إنها حلم، وهي فعلا يعني أقصى ما تصل إليه إنه يكون حلم ده. لكن بطرس الرسول ما فضلش في مكانه، صحي قوم قام البس لبس امشي ورايا مشي. ايه ده؟ هو ده دي حقيقة الإيمان الحي. يعني تخيل معايا انه مثلا ايه وقعت السلاسل من ايده وهو قاعد يقولك طب انا هعمل ايه؟ ما باليد حيلة. لو فضل قاعد مطرحه. لكن الإيمان بيحول الحاجة اللي انت فاكر انها حلم في الآخر رجع إلى نفسه وقال الله ده حصل فعلا. قد إيه من الأمور اللي بتبقى في ذهني إنها يستحيل تحصل؟ كتير جدا من مواعيد الله اللي بقراها في الإنجيل واسمعها واشوفها بعيدة عن ذهن الإنسان، يتصور للإنسان إنها في الحلم. لكن إذا اتحركت تبقى حقيقة. إذا يعني لأن في حروب ضد الإيمان دايما يجي في دماغك يقولك يا جدع هو أنت تصدق الكلام ده؟ هو ده ممكن يحصل؟ الإيمان قدرة أنها تتخطى الحروب اللي ضد الإيمان. علي أن أنا أطيع أول شعاع نور أمشي وراه وأتأكد أن اللي يقوله ربنا مواعيد الله وصايا أوامره كلها حق، ما فيهاش حلم ما فيهاش خيال. ولو الواحد يرجع لحياته الخاصة يلاقي المرات اللي فيها اتمتع بالنعمة دي ان الحلم يتحول الى حقيقة، يحس في وقتها انه كان قلبه متكل على الله. ولو دورت في حياتك هتلاقي حاجات كتيرة حصلت لك كده. لما قمت واتحركت بناء على وعد الله بناء على كلمة ربنا واتحركت وأنا عديم القوة، غير كده يبقى الإنسان في سجنه محكوم عليه بالموت. من جميل الحاجات اللي الناس تفتكر أنها خيال، صاحب الإيمان عنده ثقة. قديسة حنة أم صموئيل وقفت قدام الهيكل وهي عاقر لسنين طويلة، وقفت تصلي بكل القلب والحواس. ندها على الكاهن قال لها يا بنتي انت سكرانة ولا ايه؟ روحي انزعي سكرك وتعالي. قالت له يا سيدي لا، عبدتك إنسانة مرة النفس يعني بلتجئ إلى الله.

نطق على الكاهن وقال لها ايه؟ يعطيك الرب سوق لقلبك. لما تقرا تلاقي القديسه حنة صلت الصلاه الجميله جدا بتاعتها اللي شبه صلاه الست العذراء بالظبط، ان انزل اعزاء عن الكراسي ورفع المطاردين، ده نفس الكلمات يعني. صلتها امتى؟ بعد ما خرجت من امام عالي الكاهن. يعني كان حملت وولدت ولا حاجه؟ لا لا لا لا لا، مش ده الايمان. مش بعد ما تحصل، هي وثقت في قلبها انه فعلا حصل، وده الايمان. وعلى هذا الاساس تحركت، تهك قلبها ووثقت انها نالت في الحال. الوحش فينا ان ساعات الايمان بتاعنا هو نظري، ساعات ما يبقى يعني انا مصدق انا مصدق، لكن في اعماق النفس حاسس انها كبيره قوي ومستحيله قوي. لا، او زي ما كان في ذات اللحظه الكنيسه كانت اضطربت جدا لما قتل يعقوب بعد استفانوس، قال لا بقى. وبعدين قبض على بطرس وهيموتوه، ديت الحكايه تبقى خلاص. فقال ان الكنيسه اجتمعت في نفس بيت مرمرقس في العلية، وصارت من الكنيسة الصلاة بلجاجة من أجله. سأحكي لك الحكاية تضحك. بيصلوا بلجاجة من أجل أن الله ينقذ بطرس من حكم الموت. لما خرج القديس بطرس من السجن ومشي حارة واتنين لغاية لما راح البيت وخبط، الخدامة طلعت شوف مين اللي بيخبط، خبط مين مين؟ قال أنا بطرس. بطرس فتحتش الباب، دخلت تجري تقول إيه؟ بطرس في الباب، بطرس بيخبط. عملوا إيه؟ قالوا لها أنت تهزين، أنت تفكري إيه؟ ده مستحيل اللي بتفكري فيه. وفضلوا يصلوا بلجاجة يا رب انقذه وهو على الباب. حاجة ضحك. ومرة واثنين وثلاثة هم عمالين يطلبوا ذات الطلبة. طب اتحركوا، اتحرك هتلاقيه حقيقة. نقعد ساعات الواحد يصلي من أجل الأمر ويصلي من أجل ده، ربنا مدهولك يا أخي. اتحرك تشوف، ما تفضلش في مطرحك، لأن الأمر خرج من قبل الرب، وكلام ربنا السماء والأرض تزولان كلامي لا يزول. لما تصلي آمن إنك خدت، وتحرك على هذا الأساس، هتتغير الدنيا معاك تماما. لكن ساعات نقعد نقول يا رب يا رب يا رب يا رب، النفس طلفة دون حركة، فبتغيب عننا الحكاية الكبيرة قوي، أن الرب قد عمل العمل بالتمام والكمال. إذا طلبت آمن إنك تنال، تنال، ده الإيمان. لما المسيح له المجد قال اسألوا تأخذوا يكون فرحكم كاملا، إلى الآن لم تطلبوا شيئا، كل من يسأل يأخذ. إيه رأيك تصدق؟ صدقني.

طبعا هو كلام المسيح في شك ولا ايه؟ لا، الضعف عندي انا. تطلبون ولا تأخذون، طب ليه؟ ما تطلب وتأخذ. تطلبون رديا من أجل الأمور اللي ما تسويش. اطلبوا ملكوت الله، طب وبعدين هتلاقي جواك ملكوت الله داخلكم. اطلب وثق انك تنال. لما اتكلم المسيح قال يطلب ولا يشك في قلبه. اذا شك في قلبه قال لك يا عم دي بطلبك، انا عارف انا بطلب، لكن انا عارف ان ده مستحيل. طب يبقى ايمان منين؟ طبعا ليس الايمان ان المسيحيين دول يمشوا يعملوا يحركوا الجبال ويعملوا معجزات، مش ده الايمان ابدا. ولكن ثقتي في المسيح مدبر العالم كله، مش انا اللي بدبر له الامور، مش انا اللي عاوز ربنا يعمل كيت وكيت وكيت، تبقى الحكايه مقلوبه. لكن ثقتي فيه ان امور حياتي وامور حياه اخواتي وامور الكنيسه وامور العالم كله في يد ضابط الكل، وانا واثق ان هو صانع الخيرات وان مفيش حاجه غايبه عنه وان كل الامور وكل الخليقه مكشوفه امامه، ليس خفي. فايماني فيه بثقه هو ده اللي بيمشي الحياه. طب افرض الامور جات على غير ما اريد، انا مؤمن ان دي الصح. افرض الامور جات على عكس ما اتوقع، لكن انا واثق ده ابويا ما بيعملش الا الخير لكل واحد، هو صانع الخيرات، ده الايمان. لكن ساعات الناس بتتلخبط، عاوزه ايه؟ عاوز ربنا عاوز يعمل كذا ويعمل كذا، وليه ربنا ما عملش كده؟ ليه ما عملش كده؟ ما انا طلبت. في الانجيل اللي احنا سمعنا ان المسيح له المجد ضابط الكل، قال للميه وقال للرياح بس، والعجب اللي استعجبوه للتلاميذ ايه؟ ان الريح والبحر تطيعانه. صح. طيب مالكش ثقة فيه بقى؟ اللي الريح والبحر بيطوعوه، مش تحط كل ثقتك فيه وتسلم امورك ليه بدون فصال بدون مناقشة؟ بس كان معايا حد النهارده يقول لي طب ليه ربنا بيعمل كده؟ افرض انا ما فهمتش، في امور كتيره جدا ما بفهمهاش، في تدابير كتيره اعلى مني، وانا ايه؟ كل واحد فينا لازم يقول لنفسه كده، انت ايه؟ فكرك ايه؟ رؤيتك للأمور إيه؟ ما أبعد أحكام الله عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا ولا حد. ده أنا أطلب بإيمان أن ربنا ينور ذهني عشان أفهم أعمال الله، لكن عشان أحط أحكام الله تحت الفحص ده ضد الإيمان. كل آيات الشفاء اللي صنعها المسيح للمجد عملها إزاي؟ حسب الإيمان. المرأة نازفة الدم عملت إيه دي؟

هل هي وضعت في قلبها، شوف لمن وضعت في قلبها، أنا إن لمست هد بثوبه شوف إيد خلاص يبقى القضية انتهت. هو ده الإيمان؟ آه طبعا. وجات مختفية، وجات في الزحام، وجات من ورائه، ولمست هود بالثوب ووقف نزيف الدم في الحال، ولا حد يعرف ولا حد شاف. لما المسيح التفت في الزحمة دي وقال إيه؟ من لمسني؟ قال له يا سيد الجميع ضيقون عليك ويزحمونك وتقول من لمسني؟ دي عبارة مش معقولة. قال لا لا لا، قد لمسني واحد لأن قوة خرجت مني. فلما رأت أنها لم تختفي جاءت وقالت له الحق كله، فقال لها سقي يا ابن إيمانك قد شفاك. حلو. احنا دلوقتي بنشغل العقل كتير كتير كتير كتير. الإيمان مش كده، الإيمان يسكن القلب، الإيمان ثقة بما يرجى وإقام بأمور لا ترى، الإيمان لا يطلب دليل. طب ربنا يورينا عشان منفعش، لأن لو الواحد طلب دليل لإيمانه بطل الإيمان. أنا بصدق حاجة مش شايفها، يبقى لغيت عقلي؟ لا، لما ربنا ينعم عليا يترقى عقلي أفهم تدابير الله. الناس بيقولك إيه قلت يا عم تلغي العقل؟ لا مش هنلغي العقل، نحن هنوفق العقل عشان يبتدي يفهم الأمور اللي أعلى من العقل، يفهم تدابير الله. كل الذين نالوا نعمة نالوها بالإيمان، ثقتهم في المسيح. كل اللي نالوا المواعيد زي المكتوب في عبرانيين 11 رجال إيمان في القديم في الجديد. عشان كده المسيح يسأل تاني، فين الإيمان بتاعك؟ فين إيمانك؟ ليه متلخبط؟ عشان بتسلك، لما تسلك بالإيمان مش هتتلخبط، لما تسلك بالإيمان هتسلك في نور، انت عارف الأمور ماشية ازاي، لأن ربنا بيكشف سر مشيئته لخائفيه، مش هتتلخبط. مفيش حاجة تبقى باينة قدامك الدنيا مكعبلة ليه، هتسلك في النور. برضو تاني يقولها المسيح، فين إيمانك؟ أنت راكن إيمانك وبتسلك زي بقية الناس؟ ما تعيش بالإيمان، أنت متكل على الناس، على زراعة البشر؟ فين إيمانك؟ ثقتك، يعني الإيمان هو الثقة، ثقتك في مين؟ مش في حد. ثقتي في ضابط الكل وحده، ثقتي فيه كاملة. عشان كده إيه؟ إذا انقلبت الجبال في البحار ففي ذلك أنا مطمئن. الإيمان يحط في الإنسان اطمئنان فائق، دايما مطمئن. إذا صار في وادي ظل الموت، ما هو ماسك في إيد أبوه خاف من إيه؟ عشان كده بقول عيشوا الإيمان ده، عيشوا بحق، عيشوا في حياتك. لما تصلي، لما تلقي بكل الحياة وكل الرجاء على المسيح، لما تثق الثقة المطلقة فيه، لما تجي لك الحروب ضد الإيمان ترفضها، لما تتمسح

0: تكبيه ولا ترخيه. الإيمان في المسيح يصل بنا إلى شاطئ السلام. لربنا المجد دائما.
1: أسرع لي يا مخلص بفتح الأحضان الأبوية، لأني أفنيت عمري في اللذات والشهوات، وقد مضى مني النهار وفات. فالآن أتكل على غنى رأفتك التي لا تفرغ، فلا تتخلى عن قلب خاشع مفتقر إلى رحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد أجرائك.

ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزحها عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر لواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان إلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالاسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك كذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة. اصرف وجهك عن خطاياي يمحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزحه مني، امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي، عضدني أعلم الأسماء تركك من وفكون إليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعدلك، يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله، أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان شويس نينان أليلويا قنفران إمي بيوت نيمي بشيرين ببن بما سواب ونوت ينوت أمين. تسبحة الغروب المبارك أقدمها للمسيح.

من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركات علينا أمين. ثم قام من المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان بحمى شديدة

تتخلى عن قلب خاشع مفتقر لرحمتك، لأني إليك أصرخ يا رب بتخشع. أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، بل اجعلني كأحد.

0: فارقت نفسي من جسدي أحضري عندي، ولمؤامرة الأعداء اهزمي، ولأبواب الجحيم اغلقي، لئلا يبتلع نفسي عروس بالعيب للختن الحقيقي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتين مجد كرامتك.
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك. حل وآخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رموز تعقيد. نقول بشكر أبانا الذي في السماء يتقدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين.
1: نشكرك يا ملكنا المتحنن لأنك منحتنا أن نعبر هذا اليوم بسلامة وأتيت بنا إلى المساء شاكرين وجعلتنا مستحقين أن ننظر النور إلى المساء. اللهم اقبل تمجيدنا هذا الذي صار الآن ونجنا من حيل المضاد وابطل سائر فخاخه المنصوبة لنا. هب لنا في هذه الليلة المقبلة سلام بغير ألم ولا قلق ولا تعب ولا خيال لنجتازها أيضا بسلام وعفاف وننهض للتسبيح والصلوات كل حين وفي كل مكان. نمجد اسمك القدوس في كل شيء مع الآب غير مدرك ولا مبتدئ والروح القدس المحي مساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له مجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصياك قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا.

0: اشفي امراضنا واغفر خطايانا ونجنا من كل حزن رديء ووجع قلب. احطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل الى اتحاد الايمان والى معرفه مجدك غير المحسوس وغير المحدود، فانك مبارك الى الابد امين.
1: تكلمنا في المرات السابقة عن الصوم وكيف ينبغي أن نصوم، وقلنا إن الصوم يلزمه التوبة ويلزمه انسحاق القلب ويلزمه حرارة القلب في طلب الله. وأريد أن أقول أيضا أن الصوم ليس فقط للأمور السلبية مثل ترك الخطية، وإنما أيضا الصوم له ناحية روحية إيجابية. يعني مش كفاية إنك أنت ما تعملش شر، إنما لازم تعمل خير. ولهذا أحب أن أكلمكم في هذه الليلة عن الآية التي تقول: من يعرف أن يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فتلك خطية له. يعني مش بس الخطية انك تعمل حاجة وحشة، يكون انك تقدر تعمل حاجة كويسة وما تعملش تبقى دي في حد ذاتها خطية. كون انك تقدر تعمل خير وما تعملوش تبقى دي في حد ذاتها خطية. اذا المفروض ان اولاد الله باستمرار يصنعون خيرا، وان كان الله اسمه صانع الخيرات فانت كصورة لله ومثاله ينبغي ايضا ان تكون صانع خيرات باستمرار تصنع الخير باستمرار. الخير يا اخوتي ليس خيرا للمناسبات، يعني اذا جت مناسبة الواحد يعمل خير. الخير هو صفة دائمة في الانسان الروحي باستمرار يصنع خيرا. ولذلك قيل عن السيد المسيح كمثال لنا انه كان يقول يصنع خيرا، يقول يصنع خيرا. كل من يقابله وكل من يعاشره يأخذ خيرا من صلته به. دي اول نقطة. ثاني نقطة، عمل الخير هذا هو لجميع الناس، لا يشترط فيه دعوة ولا يشترط فيه مسؤولية خاصة ولا يشترط فيه ان تستشير ان كنت تعرف ان تعمل حسنا. يعني مش معقول واحد يلاقي انسان بيغرق هيروح يشاور ولا يقول انا مدعو ولا يقول انا مسؤول. هكذا امور كثيرة ينبغي ان الانسان يعمل فيها خير. اولاد الله دائما يعملون الخير، دائما لا ينتظرون ان يدعوهم احد لكي يعملوا خيرا. فهل انت بتعمل خير؟

خير باستمرار؟ وما هو هذا الخير؟ وما عمق حياتك؟ حياتك هي الخير الذي تعمله. يعني ربنا ياخذ حياتك كده في اليوم الاخير وياخذ الخير اللي فيها والباقي يقول لك ده مش محسوب من عمرك الا الخطايا اللي هتتحاسب عليها طبعا. فايه الخير اللي في حياتك بحيث ان حياتك تبقى حياه خيره؟ فيه ليه؟ إن جت مناسبة جت، ما جت فيها وقعت في حاله. إن جت مناسبة جت، ما جت فيه وقعت في حاله. تقول له لماذا لا تعمل خير؟ يقول لك مش على بالي. خير إيه اللي تقصده؟ لكن إذن الله الحقيقي يدور على الخير، يبحث عنه. إذا وجد مناسبة له يمسكها ولا يرخيها، باستمرار يعمل خير. هو اللي يدور على المناسبات، قلبه بيلتهب جواه، لازم يعمل حاجة. ما يهمش إنه مسؤول أو غير مسؤول، ما يهمش انه مكلف رسمه، يعملون الخير في كل وقت ومع كل احد، كما يقول بولس في وقت مناسب ووقت غير مناسب. هو انسان يشع خيرا او انسان يصيب خيرا، او هو خير متحرك، كل من يقابله يقابله الخير منه. دي اولاد الله يبقوا بالشكل ده. ما يقولش انا مالي، ما يقولش ايه اللي دخلني في الموضوع ده، ما يقولش ما عرفش، ما وصلنيش خبر. الانسان الخير حساس نحو فعل الخير. الذين اعتذروا عن فعل الخير لم يقبل الله اعتذارهم. الذين اعتذروا عن فعل الخير لم يقبل الله اعتذارهم. أرميا قال لا اعرف ان اتكلم لاني ولد. ربنا قال له لا تقل اني ولد لاني حيثما ارسلك تذهب. ما قبلش منه الاعتذار. موسى النبي قال انا ثقيل الفم واللسان ولست صاحب كلام لا اليوم ولا امس ولا قبل من امس. ربنا ما قبلش الاعتذار ده. قال لا اعرف وده قال لا اعرف. قال له لا هتعرف وهتشتغل وما تقولش الكلام ده. الذي يريد ان يعمل خيرا لا يعتذر، والذي لا يريد سيجد عشرات الاعذار يستطيع ان يقدمها. عشرات الاعذار. قال احد الروحيين ان طريق جهنم مفروش بالاعذار، ولكنها كلها غير مقبولة. اذا اردت ان تعمل خيرا ستجد نعمة الله معك، ستجد الروح القدس معك، ستجد ارواح القديسين معك، ستجد قوة تأتيك من حيث لا تدري او من حيث تدري. وربنا لابد ينسب لك الطريق. المهم انك انت تقصد ان تعمل خير. ما تقولش ما عنديش خبرة، لأن طبعا أول مرة هتبقى بدون خبرة، ستكتسب الخبرة في الطريق.

عندك وقت، لان عندك وقت لحاجات كتيره تافهه ويمكن حاجات مضره. انت لابد ان تعمل خيرا على قدر ما تستطيع. نضرب بعض امثله لعمل الخير ده. خد واحد زي محمية كان في ارض السبت وبعيد عن اورشليم، اسير حرب في بلاط الملك ارتحشست، وسمع اخبار ان اورشليم سورها منهدم وابوابها مفترقه بالنار. كان يقدر يقول انا فين وفين اورشليم، دي في بلاد وانا في بلاد، وانا مين ده، انا راجل في السبي واسير حرب، واروح ازاي واعمل ايه؟ ويقدر يعتذر، واي واحد هيقبل عذره. لكن نحمية انسحب قلبه من الداخل وانسكب امام الله وكلم الملك واخذ جوابات وراح وبدأ وصادفته عقبات كثيرة واستهزأ به الناس وقام ضد المقاومون، ولكنه اصر ان يبني سور اورشليم فبناه لانه يريد ان يعمل عمل خير. لم يكتفي بالصلاة والصوم والبكاء والنوح، انما عمل عملا ونجح فيه. ده الشخص اللي عايز يعمل خير، ما يعتذرش مهما كانت الظروف، لابد ان يعمل عملا. خذ داوود مثلا. داوود راح يفتقد اخوته في الحرب ويوزلهم اكل، وبعدين لقى جولياط بيعير الجيش كله والشعب كله، وجولياط ده كان راجل جبار جسم ومخيفا، ونفس الاسلحه بتاعته ترعب. على الاعذار داوود لو قال انا مالي محدش يقول له حاجه، اولا هو لا في الجيش ولا حاجه، ثانيا عيل صغير، ده لما جه يتكلم اخوه انتحروا. ايه بيتكلم ايه العيل الصغير ده اللي بيتكلم وسط الناس الكبار؟ يعني سكاته يبقى حكمه. لكن داوود عيون الراجل ده اللي بيعير شعب الله، ودخل في الخط يريد ان يعمل خير، وقال انا اللي اخش وانا اللي حارب وانا اللي اقتله. وانتهى الامر بانه فعلا عمل العمل الخير، ولو انه اعتذر لقبل اعتذاره. ده بالعكس، ده مش محتاج انه يعتذر، ده مفيش حد بيطلب منه، ده لو اتكلم الناس يضحكوا عليه، مش محتاج يعتذر، يعني محدش قال له تعالى عشان يعتذر. لو سكت ما كانش حد قال له حاجه، لكن دخل في الخط. اللي عايز يعمل عمل خير يقدر يرمي نفسه في ايد ربنا، وربنا لابد ان يعمل بيه، زي ما عمل في نحمية الاسير، وزي ما عمل في داوود الصغير. وكان كل منهما عنده الكثير من الاعذار. داوود مثلا في بناء الهيكل، ما ربنا قال له ما تبنيش الهيكل لان ايدك فيها دماء. كان يقدر يتكسف وياخذ المتكئ الاخير ويقول ربنا مش عايزه. لكن داوود يريد ان يعمل خيرا بطريقه اللي بيعتذر، لكن طريقه اللي بيحب الخير مش كده. ربنا قال له مش انت اللي هتبني الهيكل ده، ابنك اللي هيبنيه. داوود قال طيب ابني ده صغير ومش قد الشغلانه دي وربنا مش عايزني، خلاص يبنيه ابني، لكن انا احضر له الحجاره واحضر له الخشب واحضر له الذهب واحضر له الفضه واحضر

صار له الدنيا وضب له كل حاجة، لا يدوبك يرصها طوبة على طول، لكن لقى كل حاجة بالجسد، مع ان ربنا قال له مش انت اللي هتبنيه، زي بعض ما بنيهوش ما بنيهوش، لكن اعمل الخير للي هيبنيه، اعمل خير لواحد تاني ينسب اليه العمل ولا ينسب الي زي بعض، لكن المهم اعمل خير احسن من وقت صغير ومش هيقدر يعمل حاجة. دي طريقة الانسان اللي عايز يعمل خير مهما كانت ظروفه، لازم يعمل حاجة. في مرة من المرات في عصور الاستشهاد لقوا ان قائل ان قتل المسيحيين ما بيجيش نتيجة، فخدوا قديسة من القديسات رموها في بيت للدعارة عشان يذلوها. طب ايه يعملوا فيها ايه دي؟ ممكن واحد يقول مسكينة، ممكن يصللها، ممكن يعمل اي حاجة، لكن شاب من الشبان جندي قال انا مش ممكن اسيبها، انا لازم انقذها. ينقذها ازاي؟ لبس جندي ودخل جوه، خافت منه اللي دخل لها ده، قال لها بالخفيف انا جاي انقذك، ادي ملابسي بتاعت الجندي تلبسيها وتخرجي بيها وانا اقعد محلك. مين اللي يكلفه بدي؟ محدش مكلفه ايه، لكن هو شاف مشكلة وعايز يخش، عايز يحل الاشكال بأي طريقة، وفعلا لبست ملابس الجندي وخرجت من بيت الدعارة. وهو مسكوه، دخلوا ناس تانيين لقوا اللي جوه راجل، فخدوه وخدوه للاستشهاد. ما يهمش طبعا رئيسة القصة ان القديسة دي استفدت، قالت له انت هتاخد مني اكليل وهم اللي استشهدوا، لكن المهم انقذها من الشر الرديء الذي كان سيصنع به. انسان عايز يعمل خير ولا تعوضه الحيلة، لو هذا الجند ما راحش حد هيقول له، ده مجرد دخوله حتى من بيت الدعارة تجيب له سمعة، هو ولا همه، المهم يعمل خير. دي تفكرنا بقصة في التاريخ عن طفل بيتي لقى جزء من النهر انفلت وهيمسك سور المدينة ويضيعه في خرم سور المدينة المية، فهتضيعه والدنيا ليه، فسد هذا الثقب بجسده، وقوم الناس الصبح لقوه ضحى بنفسه لكن انقذ المدينة من الغرق. اللي عايز يعمل خير ما يهموش، لكن لازم يعمل مهما كانت النتائج. كان القديس الانبا سربامون ابو طرحه اسقف المنوفيه في الجيل الماضي كان محبا للخير، كان يتذكر بالليل ويمر على الاسرات الفقيره يقرع بابها ويترك لها شيئا او يضع الحاجه قصاد الباب ويمشي، يخبط ويحط الحاجه ويمشي، محدش يطالب الاسقف ان يعمل كده، لكن هو يريد ان يعمل خيرا في الخفاء، وكان له ما اراد. احد القديسين في الاديره كان بيشعر ان الرهبان بيتعبوا كتير انهم يجيبوا مية من البير، ما كانش فيه سهريج زي ايامنا دلوقتي، فكان اثناء ما الرهبان نايمين ياخد الجلعة بتاعته يملاها مية ويفرغ لكل واحد ويقعد يملالهم كلهم طول الليل. راجل عايز يعمل خير لم يطلب منه احد، ولكن الذي يريد ان يعمل خيرا لا ينتظر حتى يطلب منه، لا ينتظر حتى يطلب منه. هجيب لكم مثلا،

اللي حصلت قصادي زمان وانا قبل ما ترحبن وبصيت للشخص ده وقلت الراجل ده عجبني يعني. ناس ليهم قريب مات فجأة واحنا رحنا نعزي. قالوا مع الاخ ده. فدخلنا نعزي وانا قعدت خجلان وقلت كلمة وفضلت ساكت وهو كان بيتكلم كان اجرأ مني. وبعدين استأذننا ومشينا. فلقيت الاخ ده خد صاحب العزا على جنب وقال له جالكم البوس يا فجر مش عاملين حساب عملتوا ايه في التكاليف وعملتوا ايه في كذا وكذا وكذا خلي الظرف ده معاك. طب معلش بعدين نبقى نتفاهم كده لكن ده انت جات لكم الحكايه فجاه ومش عاملين حساب. مين يقعد يفكر في حاجه زي دي؟ الناس بيروحوا يعزوا بس لكن مش عارفين اصحاب الناس ده جابوا منين اجره الكفن واجره العربيه وتكاليف الكنيسه والحاجات دي جابها منين وجايز ما عندهمش. لكن في انسان يحب الخير يروح داخل في الخط وموظف الحكايه بدون ما حد يطلب منه هو من نفسه كده عايز يعمل عمل خير. يمكن قليل اللي من النوع ده. في ناس تلاقيهم يتخصصوا في عمل خير معين. يتخصصوا. يعني واحد يتخصص في زيارة المرضى وفي العناية بيهم. وفي انسان يتخصص في الحالات الصعبة. يعني الامراض المستعصية اللي معروف ان صاحبها جاي يودع بسرعة يهتم بيه ويقول له كلمتين يوصلوا بيهم لربنا. ناس متخصصين زي الناس اللي بيتخصصوا في حكاية الملاجئ والعناية بيها والاولاد الايتام وغيره. في واحد من القديسين كان متخصص وهو القديس يوليوس الاقصحتي. القديس يوليوس الاقصحتي ايام الشهداء كان متخصص في انه يعتني باجساد القديسين بعد استشهادهم ياخدهم ويكتبهم ويكتب سيرتهم ويضع سيرة الشهيد في الكنيسة توضع في السمكتار فيما بعد. وظل على هذا الامر مدة طويلة الى ان نال اثنين الشهداء فيما بعد. لكن كانت مهمته ان يتبع الشهداء ويعتني باجسادهم بعد ان ينالوا اثنين الشهادة. كان بيعمل زي القديس يوسف الرامي لعمل مع المسيح. استأذن واخد جسده وكفنه دون ان يطلب منه احد ودون ان يوصيه المسيح بذلك ومحموش الاحراج. طبعا يوسف الرامي ويوليوس الاقصحتي كان عمل الخير بتوعهم ممكن يوقعهم في اشكال لكن ما كانش هلمهم. ده بياخدوا اجساد اشخاص مغضوب عليهم من السلطة يعني حاجة توقعوا في اشكال لكن ما كانش يهم. ده واحد متخصص في عمل خير. ده يوليوس الاقصحتي هذا هو الذي ترك لنا سير القديسين دول وترك لنا رفات القديسين ما تبارك لي لانه عايز يعمل عمل خير. في جمعيات تخصصت في هذا الامر زي الناس اللي انشأوا الصليب الاحمر او الهلال الاحمر والناس اللي انشأوا جمعيات الاسعاف. كل دي بدأت جمعيات اهلية مش رسمية مش حكومية. ناس

وجدوا انهم يعملوا خير من هذا النوع حتى على المستوى العلماني. عشان تفتكروا كلها سير قديسين حتى على المستوى العلماني. خدوا بعض العلماء محبي الخير اللي يتفرغوا مدة طويلة علشان يجدوا دواء لمرض معين عشان يخففوا بيه آلام البشرية أو يشفوا بيه مرض مصاصي، وتلاقي الإنسان قاعد ليالي طويلة وأيام يقرأ في الكتب ويقعد في المعمل يريد أن يعمل خيرا للبشرية كلها. ما في إنسان بيقدم خير لفرد وإنسان بيقدم خير لمجموعة لكنيسة وإنسان بيقدم خير للبلد كلها للوطن وإنسان بيقدم خير للبشرية كلها. زي أصحاب كثير من المخترعات اللي سهلت الحياة على الناس، ناس يريدون أن يعملوا خيرا بس بطريقة علمانية غير الخير الروحي اللي بيعمله الناس الروحيين. فإذا كان أهل العالم بالتكليدة فكان بالأولى أولاد الله. في مجموعات تتخصص في المصالحات العائلية، تلاقي أخذوا خبرة بالوقت وتكرار الأحداث إنهم شاطرين جدا في المصالحات، لهم مداخل كده وأساليب. عايز يعمل عمل فيه، واحد تقول له فلان زعلان مع مراته يقول لك ياه دول متجوزين بقالهم شهرين اثنين صحيح الدنيا وحشة ويسكت على كده، وواحد تاني يقول لا نسيبهم ده لازم نروح لهم، ويروح وما يخرجش غير وهم مصطلحين لانه راجل بتاع خير، ما يقعدش يبكي على المشكلة، يقعد يفكر ازاي يحل المشكلة مش يبكي عليه. ناس يتخصصوا في حاجات، في ناس يتخصصوا في العناية باللقطاء الأطفال اللي بيلتقطوهم الطريق أو المتشردين أو المسجونين وأسرتهم، عايز يعمل عمل خير. واحد يسمع إن فلان اترمى في السجن يتنهد ويسكت، وواحد تاني يقول طب وعيلته دي عاملة ايه وبتاكل ازاي وبتصرف ازاي، لازم نشوف لهم حل. طب وانت مالك مال ازاي اسيبهم كده مرميين مش معقول، ويروح داخل في الخط. دول ناس بيحبوا الخير عايزين يعملوا خير بأي طريقة، اما خير عام لاما يتخصصوا في نوع معين من الخير. القديس أولوجيوس الحجار اللي روى قصته القديس الأنبا دانيال كان متخصصا في إضافة الغرباء، على الرغم من فقره كان بيقطع حجر الفلوس اللي تجيله يقعد في سوق القرية ويشوف الغرباء وياخدهم يغسل رجليهم ويستضيفهم في بيته ويصرف عليهم من أجرة الحجر اللي قطعه. وكان هذا دأبه في كل ليلة، راجل بيقول لنفسه الغرباء دول مساكين يعملوا ايه، فبدأ يتخصص في الغرباء. ياريت ناس يتخصصوا في العناية بالطلبة المغتربين اللي بيجوا من بلاد للجامعة، دول الغرباء برضه. ونشوف كل كنيسة تشوف لها حكاية مع الطلبة دول او كل جمعية. اقتراح للي عايز يعمل خير، في ناس بيتفرغوا لخدمة الحالات الصعبة التي يعتذر عنها الباقون او يعتذر عنها محب الراحة من الخدام المترفهين، دول بقى غاويين الحالات الصعبة يخشوا فيها. تقول طب لكن انا ما اقدرش على الحالات الصعبة، اللي ما تقدرش على الشغل فيه على اللي انا صلي من اجل

على الاقل صوم من اجله، على الاقل اعمل قداس من اجله، اعمل اي حاجه، اضرب لك مصنتين ثلاثه عشر عشرين من اجله. المهم تعمل شيء من اجل هذا الشخص اللي هو محتاج لخدمه. في ناس كانوا بيعملوا حاجات عجيبه، يلاقي ابوه ما ايده مكة شوية وما بيدفعش العصير، يدفع هو العصير نيابة عن ابوه. هيعمل قداسات خير عن روح واحد انتقل. ده في اعمال خير تبدو بسيطة ولكن ربنا عمل لها حساب كبير عنده. تصوروا مثلا التلاميذ بطرس ويعقوب ويوحنا اللي كانوا مع المسيح في بستان جثيماني، هم لا يقدرون انهم يصلبوا مع المسيح او يصلبوا بدل منه، لكن كانوا يقدروا يعملوا خير ان يسهروا معاه ولو ساعة واحدة، وهم كانوا ما قدروش والمسيح وضخهم على كده، قال لهم اما قدرتم ان تسهروا معي ساعة واحدة؟ مجرد انك تسهر مع واحد تعبان عشان تريحه ده خير، مجرد سهرك معاه. طب انا اقول لكم خير ثاني ناس عملوه وتقول ايه الخير اللي فيه، ايه الخير اللي فيه؟ نشوف المريمات اللي وقفوا حوالين الصليب، هدول عملوا ايه للمسيح؟ لا انقذوه من الصلب ولا طلبوا بداله ولا دفعوا عنه امام حنان ولا قيافة ولا بيلاطس ولا مجلس السنهدرين ولا حاجة ابدا، مجرد واقفين جنبه كده ساعة الصليب، مجرد واقفة جنبه كده كان لها قيمتها وكانت عمل خير. عمل خير ان المسيح الذي تركه الجميع وتخلى عنه الكل وقبض عليه الذين قدموه للمحاكمة بتهم ظالمة والكل مشيوا والناس اللي عمل فيهم معجزات قالوا عايزين برباس ووكل في بعض الكل، لقى السيدات القديسات واقفين جنبه حوالين الصليب مع يوحنا الحبيب، شهادة على ان البشرية لم تتركه وان كانت انابت عنها هؤلاء القديسات ويوحنا الحبيب، دليل على الوفاء الباقي في البشرية مجرد واقفين حوالين الصليب ونفوسهم بتتمزق، لكن كفايه انهم واقفين. الانسان اللي عايز يعمل خير ان قدرت يعمل خير بالعمل يعمله على الاقل بالقدوه، بالقدوه الصالحه. خذوا مثل من امثله ابي زايل، امراه متزوجه نبال الكرملي، ونابال ده كان زعل داوود زعل الزيجة، وداوود قال انا هقتله. أبيجايل دخلت في الخط لكي تنقذ اثنين، تنقذ نابال وتنقذ داوود من الانتقام لنفسه. كانت تقدر تقول نابال بخطئه تجاه داوود عرض نفسه للموضوع ده، لكن قالت لا لازم اروح انقذه، وذهبت فعلا وانقذته وانقذت داوود ايضا من الانتقام لنفسه. عشان كده داوود قال لها مباركة انت ومبارك هو عقلك لانك منعتيني اليوم عن اتيان الدماء وانتقام نفسي لذاتي. بس المهم ان الواحد يعرف يعمل خير،

واخطأت في الطريقة، لأن رفقة أرادت أن تعمل خير في يعقوب فوقعته الصفية. المهم عشان كده الكتاب بيقول من يعرف أن يعمل خيرا، يعني يعرف الطريقة اللي يعمل بها الخير. هذا الخير

في انسان ربما خير واحد في حياته مذكور ليه ولا ينسى. ده ربنا لا ينسى حتى كأس الماء البارد مع انه عمل خير بسيط. فكان بالاولى اعمال الخير الضخمة الكبيرة. ابراهيم سمع ان اهل سادوم سبوا في حرب قدر لعمر ومن ضمنهم لوط. بينما لوط كان عمل معاه مشاكل رعاة لوط ورعاة ابراهيم وانفصل عنه واختار الارض المعشبة وجاب لنفسه. ولكن يقول الكتاب فلما علم ابرام ان اخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين والبان بيته 318 ودخل لغاية لما انقذ السبي كله وانقذ النساء والاطفال والنفوس والغنائم والاموال وكله والمقتنيات ولم يأخذ من العملية شيئا لنفسه. لكن عمل خير. لما علم ابرام ان اخاه لوط قد سبي جمع رجاله المدربين. ولما لقى سدوم برضه هتتحرق وقف قصاد ربنا يتشفع فيهم. مالك يا ابراهيم دي ارض سدوم دي ارض كلها خطيه. برضه اتشفع في الارض اللي فيها خطيه. ربما يوجد فيها بعض الابرار من اجل هؤلاء ربنا يرفع غضبه. لم يطلب منه احد شيئا لكن هو من تلقاء نفسه تدخل لانقاذ سادوم. الانسان اللي عايز يعمل خير لا تهمه العقبات ولا تهمه الاعذار ويصر على الخير مهما كانت الصعوبة. وعندنا مثل حاملوا المفلوج الدنيا زحمة ومش عارفين نخشه مفيش خرم إبرة. حملوا المفلوج وطلعوا فوق السقف ونقبوا السقف ونزلوه بالحبال. طب مين يعمل دي؟ لكانوا عرضوا نفسهم لمسؤولية نقب السقف ويدخلوا نفسهم في سن وجين. لكن ولا همهم عايزين يعملوا خير مهما كانت الطريق ومهما كانت العقبات. الانسان الخير ينتصر على العقبات ولا تنتصر العقبات عليه لانه محب للخير عايز يعمل خير مهما كانت النتيجة. وانت حاول في فترة الصوم انك تعمل خيرا مش مجرد امتناع عن اكل وشرب ومش مجرد توبة ودموع ومثنيات وصلاة وانما ايضا اعمل خيرا. فان لم تستطع ان تعمل خيرا على الاقل احفظ نفسك فلا تعمل خطية والرب يجعله صوما مباركا ولإلهنا المجد الدائم الى الابد امين.

0: اللهم اجعلنا مستحقين قلب الشكر يا أبانا الذي في السماوات،
1: كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، وفنا نزل منك من نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

فلنشكرصانع الخيرات الرحوم الله ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا لهذه الساعة. هو أيضا فلنسأل أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام من الضابط الكل الرب إلهنا.

إلينا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وعندك

هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد، كل تجربة، وكل فعل الشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام

بك وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات

نسأل الله الآب ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر

البيت. أبنا قديس الرأس لا سوقفة، أبنا سوقفة، أبنا قويس، أبنا قصوص، وأخواتنا الشماميس، أبنا الرهبان، وأخواتنا العلمانيين، وأنياح كل المسيحيين، لكي المسيح لنا نحن أنفسهم أجمعين في فردوس النعيم، ونحن أيضا يصنع معنا رحمة.

تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. هلهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية غير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك، ما لم تره عين وما لم تسمع به أذن وما لم يخطر على قلب بشر، ما أعددت يا الله لمحبي اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر، وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب البشر اللهم تفضل أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها، من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحدا طاهرا من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم، فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم وإيانا نصيبهم.

ارحم. تفضل يا رب ان احتفظنا في هذه الليله ونحن هنا بغير خطيه. مبارك انت يا رب الهي بان متزايد بركه، اسمك القدوس مملوء مجدا الى الابد امين. فلتكن رحمتك علينا يا رب كما اتكلنا عليك، لان عين الكل تترجاك، لانك انت الذي تعطيهم طعامهم في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء اكثر الارض كلها، وانت يا رب تحفظنا ان تنجينا من هذا الجيل والى الابد امين. مبارك انت يا رب علمني عدلك، مبارك انت يا رب فهمني حقوقك، مبارك انت يا رب انر لي برك يا رب. رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. حمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك يا رب، اتجهت إليك فخلصني وعلمني أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت هو إلهي وعندك إنبوة الحياة. بنورك يا رب نعاين النور، فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك لمستقيم القلوب. لكن بغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن إلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب وترتيل اسمك العالي أن يخبر برحمتك في الغدوات تحقق في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحياة الذي لموت الذي قام من الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ورد أرض وكلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا آثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم، يا من هو بلا خطايا يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطايا يا رب عنا وبت الباطن إليك، لأنك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. أبانا الذي في السماوات تتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير.

0: الحق يا ابونا بشوي حبيب الصليب ليغفر لنا خطايانا.
1: شوبين ثوري سومسيون خني ما تتشوسي تاريكن خيتو تنشوسن بترنتي ثوتوكوس تو ينبارثنس انسيو.

نعظمك يوم النور الحقيقي المجيد كده العذراء القديسة وليتي الإله لأنك وليتي الإله مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إلي الذي صدقين سباتك نبشر بالسلوس القدوس بالوت واحد نسجد لنا مجد ويا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس من مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بونت تألم وكبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في كتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه أيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الملك انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية نعترف معمودية واحدة ما فتر خطايا

0: أيها
1: يسوع
0: السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خطب تلاميذه للديسين ورسولين أطهار مكرمين قائل أن أنبياء أبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا أن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بنجيلك المقدسة

موصولا نذكر في صلاتنا وطلبتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحوا مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت حياتنا

متألما مشرفا على الموت، وكان مكرما عنده. فلما سمع عن يسوع أرسل شيوخ اليهود إليه يسألوا أن يأتي ويشفي عبده. فلما جاءوا إلى يسوع طلبوا إليه باجتهاد قائلين إنه مستحقا

0: أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، لاتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا الذي لا غد اعطينا اليوم، وفلنا نزل منك كما نفنا نحن المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. خم بخريستوس يسوس بن شوي
1: اسكي فلاسيمون تكريو كلينتي
0: نوبيون سو كيري
1: بروس خو مين سميت ابو امين.
2: يرني باسي
0: كتبنا ماتي سو
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي أطع كل رباطات خطايانا من قبل ألام المخلص المحيي الذي نفخ فوق تلاميذ القديسين وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم، من أمسكتم عليهم سجدا تلان يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت كنيستك المقدسة في كل زمان أن يغفر الخطاء الأرض وربطه ويحل كل رباطات الظلم. ناس نطلب من صلاحك يا محب البشر عبيدك آبائي وإخواتي وضعفي المنحنين برسم مجدك المقدس. ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا. كنا يا رب أخطأنا ليك بشيء بعلم بغير علم بالقول بالفعل بصغر القلب. يا سيدي عارف ضعف البشر كصالح محب البشر، اللهم أنعم لينا رب بغفران خطايانا وباركنا طهرنا وحاللنا حالل سائر شعبك، املنا من خوفك وعمل إرادتك المقدسة. أنت ملكنا ولك يملك.

0: Son amin alleluia doxa patri che io che oggi ho pneumati che in cui che sto se ono sto ne onon Nainim te kirini o in softem pekleos, sotim mono o nainan kirie leison. Kyrie ευλογήσον αμήνες μοερόης μοερόη στη μετάνια κόνη ευλογόην πιέσμο
1: Χριστός βενούτη
0: αμήνες εσώπη
1: Αγιώ المسيح انا ملك السلام اعطينا سلامك وقرينا سلامك واغفر لنا خطايانا لك الملك والقوة والمجد والبركة لا يعز الا ابدا امين اجعلنا رب مستحقين اقول بالشكر ابانا الذي في السماوات
0: قدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي للغد اعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوة والمجد الى الابد امين

هتكملوا حاجة تانية؟ لا يعني عالم الناس بتيجي لسه ما حدش جه من الشغل.

بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. في الكنيسة بتؤمن بالشفاعة. عايزين نميز بين نوعين من الشفاعة. الشفاعة اللي فيها خلاص النفس، ودي ما بيقدمها المسيح نفسه لأن قدر نفسه ذبيحة عنا، فدي شفاعة كفارية بنقولها لأنها تنزع عننا الخطية بتاعتنا. وفي شفاعة بتطلبها الكنيسة اللي هي شفاعة المليانة حب، واللي هي يعني كل إنسان يشعر أنه مسؤول يصلي من أجل أحبائه ومن أجل عائلته ومن أجل المرضى ومن أجل المتألمين ومن أجل الساقطين ومن أجل المتضايقين إلى آخره. احنا نعرف زي ما بيقول الكتاب المقدس عن الله محبة، وولاد الله أيقونة لله المحبة، فالمفروض يكون فيهم حب. الحب ده مش بس للزوجة أو الزوج أو الأولاد أو الأقرباء أو المعارف أو الناس اللي بيتعامل معهم في شغل معين، ولكن الحب

الحب ده نابع من أعماق القلب من أجل الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم. وفي صلاة صلح جميلة أنا شخصيا بحبها بعد الساعة الثالثة من صلاة الخدمة الثالثة بالليل. هذه الصلاة لها سمات سامية يعني أيقونة للصلاة الفردية حتى أو الشعبية. الإنسان يقف حاسس إن هو إنسان أمام الله محب لكل البشر. مطلوب مننا مش ككهنة أو أساقفة أو بطاركة أو أي حاجة فيها كهنوت، لكن مطلوب من كل إنسان مسيحي ونعلم أولادنا الصغيرين إنه نصلي من أجل الناس المحتاجين أو التعبانين أو اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش. ويمكن قلت المرة اللي فاتت أو اللي قبلها جاني إنسان قال لي أنا بطلب من ربنا طلبة روحية. لا بقول له على حاجة مادية ولا على نجاح ولا على نجاح في العمل ولا غيره، ده أنا بطلب منه إن أنا أكون إنسان نقي وطاهر وصلاتي تكون مقبولة لديك. فسألته يا ترى أنت بتصلي لمين؟ قال لي بصلي للعيلة، والدي ووالدتي وأخواتي قرايبي وأيضا لزملاتي سواء في الشغل أو في الكلية، وأشعر أن أنا عايز أصلي لكل الناس. قلت له الإنسان يصلي لأجل كل الناس بتبقى صلواته مقبولة، فالناس اللي أنت تعرفهم وتعرف ظروفهم تطلب من أجلهم ومن أجل مشاكلهم أو أمورهم اللي هم المحتاجين ليها، ونصلي من أجل الذين لا نعرفهم، نطلب من أجل المرضى ونطلب من أجل الذين في ضيقة، ونطلب من أجل الإنسان اللي في واقع في مشكلة معينة سواء في شغله أو في بيته أو في أي مكان. فأنا لما واقف أصلي مش أنا فلان، أنا بحب إن ربنا يشتغل في كل الناس سواء اللي في مصر أو اللي في أمريكا أو في أوروبا أو في بقية أفريقيا إلى آخره. فإنسان الله قلبه مفتوح يطلب من أجل الجميع. تقول لي أنا ما بعرفش أسمائهم، أطلب من غير يعني لتعرف أسمائهم أطلبهم سواء كانوا أحبائك أو أصدقائك أو أقربائك أو بالطريقة أو بأخرى أعرفهم. وأيضا يا أحبائي علامة الإنسان المسيحي أنه سالك في طريق الحق أنه يطلب من أجل الذين لا يعرفهم. نقول له يا ربي أنت عارف أن في ناس كتير في ضيقة، ويمكن أنا ما أعرفش واحد على ألف من اللي في ضيقة، لكن أنت عارف كل الذين في ضيقة وانت اب محب. اذكر الذين في ضيقه واذكرهم باسمائهم ودبر امورهم وفرحهم وخليهم يشعروا انهم اولادك المحبوبين اللي انت بتحب تساعدهم. وايضا من اجل المرضى ومن اجل الاعمال اللي في ايديه، يعني إن أمكن أن يصلي من أجل كل واحد سواء في البيت سواء في قرابة أو سواء

بيت من البيوت ويمكن ما يعرفش أسمائهم. إنسان الله يحمل صورة ربنا محب البشر، مش ربنا محب عيلة معينة أو كنيسة معينة أو أشخاص معينين. الإنسان الحقيقي اللي ياخد صورة المسيح يبص كده يلاقي البشرية في كل مكان، سواء كانوا في أفريقيا، في أمريكا، في أي بلد صغيرة كبيرة، يطلب ويطلب من أجل الذين لا يعرفهم، ويبقى شاعر إن هو قلبه متسع بيحب البشرية. ويمكن المرة اللي فاتت واللي قبلها اتكلمت عن الشاب جه يشتكي لبعض الكهنة وكلمني أنا شخصيا، قال لي أبونا أنا ما بطلبش أمور مادية ولا بطلب فلوس ولا بطلب نجاح أرضي، ومع هذا ربنا ما بيدينيش. قلت له بتطلب لمين؟ قال لي بطلب لوالدي ووالدتي وأخواتي ومعارفي وأصدقائي وأحبائي. قلت له بعدين؟ قال لي برضه ما بيديش. قلت له الله اسمه محب البشر، يعني الله اللي هو جه ومات من أجلنا وقبل أن يكون ذبيحة مقدسة لكي يقدسنا، واللي يشتاق أن يلاقي كل إنسان في العالم قلبه بيرتفع إلى فوق، ويشتاق ربنا أن يفتح الباب لكل إنسان فينا، باب عينيه وباب قلبه ومشاعره وأحاسيسه وكل هذه الأمور. فإحنا لكي نكون محبوبين لدى الله ومقبولين لديه ويسمع لصوتنا حتى الأمور اللي ما نعرفهاش ما نذكرهاش بالاسم، نقول له يا ربي يعني في ناس كتير تعبانين وممكن يكونوا في بيوتهم ومش قادرين ينزلوا ولا ييجوا الكنيسة، وفي ناس ملهمش صداقات فشعارين انهم لوحدهم ويعانوا من الشعور بالعزلة. أولاد الله يبصوا كده يشتاقوا أن يصلوا من أجل جميع العالم، مش من أجل قارة معينة زي مثلا القارة اللي احنا عايشين فيها أفريقيا، لكن أنا بصلي من أجل اللي في أفريقيا وفي أمريكا واللي في الشرق وفي الشمال وفي الجنوب وفي الغرب. ابن الله حاسس أن السماء دي مفتوحة لكل البشرية، فكابن ربنا لازم يسلك بالسلوك اللي يليق بابن ربنا. ربنا يشتاق خلاص كل بني البشر اللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، اللي نعرف لغتهم واللي ما نعرفش لغتهم، اللي لينا علاقة بيهم واللي ملناش علاقة بيهم. بالحب الجامد ده لكل البشرية لكل إنسان، وفي ناس وصلوا إنهم مش بس يحبوا كل البشرية ويحبوا أيضا ما فيش أذية تيجي لحيوانات معينة، ويحس إن هو يتمنى إن كل الأرض تبقى فرحانة متهللة. أذكر أحد الآباء لقي شاب ماسك يعني زي حاجة زي سكينة بسيطة أو حاجة وقعد يحفر في القشر بتاع الحيطة. قال له أنت كإنسان الله مش بس حيطان الكنيسة، لكن أنت تشتاق أن الأرض كلها تكون جميلة وما فيش حاجة أذية، ما تعملش حاجة إلا لو كان في حاجة محتاج لها، أو تكون جميلة شكلها حلو يفرح القلب.

0: فنفسنا الحقيقة النهاردة، وده اللي خلاني بتكلم عن الشفاعة. الله يشتاق إن كل الناس تصلي لبعض. معلمنا بولس الرسول رغم يعني قداسته وخدمته وتعبه والحاجات دي كلها، لكن كان يشتاق أن يرى الجميع يصلوا لي من أجله. يعني حتى لو الإنسان كان في دير من الأديرة أو في وسط ناس متوحدين، يصلي من أجلهم. كل ما الإنسان حبه يتسع للي بيروحوا للكنيسة وما بيروح أو ما بيروحوش، للمسيحيين أو غير المسيحيين، للكبار أو للصغيرين، يعيش فرحان وسعيد وتبقى صلواته مقبولة لدى الله. ده اللي خلاني النهاردة قلت عايز أتكلم عن الشفاعة. الشفاعة مش معناها إن إنسان محتاج لي أروح أصلي له. الشفاعة معناها الحب المتبادل في كل مكان في العالم للكبار والصغيرين والتعبانين والمرضى. يعني نفرض واحد دخل المستشفى وليه واحد بيتعذب، يبقى جميل كده ولو أخد اسمه أو عرف اسمه أو روح بيته وبدأ يرفع قلبه يصلي من أجل هذا الإنسان المعذب من المرض. نفسنا المجتمع بتاعنا كمؤمنين يبقى أشبه بمجتمع الملائكة اللي فيه الحب الكامل واللي فيه العطف والحنو والخدمة وعدم تمييز نفسه عن الآخرين. يعني دايما الإنسان يبص لما يلاقي حد حتى يعني بيفقد حاجات مادية يصلي من أجله، مش من أجل الماديات لكن من أجله هو ما يتعبش نفسيا. فربنا يدينا بنعمة المسيح في هذا في الوقت الحالي واحنا واخدين الصلوات يعني في الاجتماع ده نصلي من أجل كل الناس. يعني ياريت إن ما نضيعش صلوة أو صلاة من أجل مجموعة صغيرة أو من أجل ناس نعرفهم أو من أجل ناس نسمع عنهم. لكن أنا قلبي وكني على الإنسان المحبوس وعلى الإنسان المريض وعلى الإنسان التعبان وعلى الإنسان بيعاني من العزلة وعلى الإنسان محروم من والده أو والدته أو أولاده أو أخواته. في حنو كامل إن أمكن لكل البشرية. فياريت كلنا ككهنة أو شمامسة أو شعب كل واحد فينا ونعلم ولادنا. يعني لما يبقى عندي ابن صغير أقول له حبيبي أنت عارف فلان صاحبك عيان، تصلي من أجله وتقول ربنا ربي أذكر كل العيانين اللي أنا أعرفهم ولا أنا ما أعرفهمش، وأذكر كل المحتاجين وديهم حسب سؤل قلبك، وأذكر المتضايقين وفرح قلوبهم. يعني يحس الإنسان هو واقف يصلي بيصلي من أجل البشرية كلها، من أجل الناس الخايفين المتضايقين المحرومين اللي مش لاقيين حاجة للروحية تريحهم، نصلي من أجلهم. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ونبتدي من كلنا من النهاردة ككهنة أو كشمامسة أو كخدام أو كشعب عادي، كلنا نصلي من أجل الكل. ربنا يفرح قلبكم باستمرار. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. تفضلوا. نصلي مع بعض. أبونا تفضي.
1: تفضلوا نصلي. قوموا يا بني النور نسبح رب القوات لك ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزع من عقولنا نوم الغفلة. أعطنا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا.

بارك الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار بيت إلهنا في الليالي. ارفع ايديكم الى القدس وبارك الرب. يبارك الرب من صهيون.

فليدنو توسلي قدامك يا رب قولك فهمني لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلمتك احييني تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فني لوصاياك لم أنسى المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآباد كلها آمين المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء مع جميع قديسيك المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا فليقم الله وليتبدد جميع أعدائه وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس أما شعبك فليكن بالبركة ألوف ألوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتزبي

شوي سنب شوي سنان خبران مذيوتني مشيرين ببنف ما يسواب ونوت ينوت أمين. تسبحت الخدمة الأولى من صلاة نص الليل نقدمها للمسيح ملكنا وإلهنا، ونرجو أن يغفر لنا خطايانا الكثيرة من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك بركات علينا أمين. قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. عيناي قد ذبلت من انتظار خلاصك وحول عدلك، اصنع مع عبدك حسب رحمتك وحقوقك علمني. عبدك أنا فهمني فأعرف شهاداتك أنه وقت يعمل فيه للرب، لأنهم قد نقضوا ناموسك. لأجل هذا أحببت وصاياك أفضل من الذهب والجوهر، ولأجل هذا بإذاك كل وصاياك تقومت وكل طريق

باهي شهاداتك لذلك حفظتها نفسي. أعلان أقوالك ينير لي ويفهم الأطفال الصغار. فتحت فمي واكتسبت لي روحا لأني لوصاياك اشتقت. انظر إلي وارحمني كرحمتك للذين يحبون اسمك. قوم خطواتك قولك ولا يتسلط علي أي اسم. انقذني من بغي الناس فأحفظ

عادل أنت يا رب وقضاءك مستقيم، أوصيت كثيرا بالعدل والحق اللذين هما شهاداتك. غيرت بيتك أكلتني لأن أعدائي نسوا وصاياك. ممحص قولك جدا وعبدك أحبه، صغير أنا ومرزول وحقوقك لم أنسى. عدلك حق هو إلى الأبد وكلامك حق هو. ضيق وشدة أدركاني وصاياك هي درسي. عادلة هي شهاداتك إلى الأبد.

0: رب.
1: صرخت من كل قلبي فاستجب لي يا رب، إني أبتغي حقوقك، صرخت إليك فخلصني لأحفظ شهاداتك. سبقت فبلغت في غير وقت، وصرخت على كلامك توكلت. سبقت عيناي وقت السحر لألهك في جميع أقوالك، فاسمع صوتي يا رب كرحمتك، وبحسب أحكامك احيني. اقترب بالاسم الذين يطردونني، وعن ناموسك ابتعدوا. قريب أنت يا رب، وكل وصاياك حق هي، منذ البدء عرفت من شهادات

انظر إلى مذلتي وانقذني فإني لم أنس ناموسك، احكم لي في دعواي ونجني من أجل كلامك، احييني. بعيد هو الخلاص من الخطاة لأنهم لم يطلبوا حقوقك، رأفاتك كثيرة جدا يا رب فحسب أحكامك احييني. كثيرون هم الذين يضطهدونني ويحزنونني وعن شهاداتك لم أجنح، رأيت الذين لا يفهمون فاكتبت لأنهم لأقوالك لم يحفظوا. انظر يا رب فإني أحببت وصاياك، فبرحمتك يا رب احيني. بدء كلامك حق وإلى الأبد.

أني بلا سبب ومن أقوالك جزع قلبي، أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أبغضت الظلم ورذلته، أما ناموسك فأحببته. سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك، فليكن سلام عظيم للذين يحبون اسمك وليس لهم شك. توقعت خلاصك يا رب وصياك حفظتها، حفظت نفسي شهاداتك وأحببتها جدا. حفظت وصياك وشهاداتك وكل طرق

فليدن توسلي قدامك يا رب قولك فهمني، لتدخل طلبتي إلى حضرتك يا رب كلماتك احييني. تفيض شفتاي الصبح إذا ما علمتني حقوقك، لساني يجيب أقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لخلاصي لأنني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك.

0: زقصاص يوسيمون قدوس قدوس قدوس. فصل مشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين.
1: حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذن مصابيحهن وخرجن لاستقبال العريس، 5 منهن كن جاهلات و5 حكيمات، فأخذت الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذن زيتا في أنياتهن مع مصابيحهن. ولما ابتأى العريس نعسنا كلهن ونمنا، ولما انتصف الليل صار صراخ هوذا عريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزينا مصابيحهن، فقالت الجاهلات للحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرية إلى الباعة وابتعنا لكن. فلما ذهبنا ليبتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. وأخيرا جاءت بقايا العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا. أما هو فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن، فاسهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله دائما.

ها هو ذي الختن يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا أو غير مستحق المضي معه. فانظري يا نفسي لي لا تتلقني نوما، تلقي خارج الملكوت، بل صريب قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولية الإله ارحمنا.

يا نفسي ذلك الرهيب، فاستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت الباقة، لأنك لا تعلم متى يأتي نحوك الصوت القائل: ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري ونفسي لا تنعسي، لا تبقي خارجا مثل العذارى الجاهلات، بل اصغري مطران المسيح الرب دون اندسم، وينام لك بمجده الإله الحق.

أنت هي سور خلاصنا يا والية الله هذا الحسن من مني غير المنسلم ابطلي مشورة المعاندي زاد بذكر الدنيا إلى فرح حصني مدينتنا مع النور سنحربي وتشفعي عن سلام العالم لأنك أنت هي ترجونا يا والي

آمين. كما أيها الملك السماء المعزي روح الحق حضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالح وتموت الحياة اللهم تفضل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح خلص نفوسنا

كنت مع تلاميذك المخلص وأعطيتهم السلام، هلم أيضا كن معنا. نحن سلامك خلصنا ونجد نفوسنا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والية الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة. هم نترافع علينا كريالايسون كريالايسون، يا رب ارحم.

0: حيث
1: قدوس قدوس قدوس رب السماوات سماء والأرض من مجدك وكرامتك ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا أيها الرب إله القوات كن معنا لأنه ليس لنا في شدائدنا وضيقاتنا سواك حل واخبر واصفح سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا صنعناها بغير التي فعلناها بمعرفة أنا بغير معرفة الخفية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسم قدوس لنا كرحمتك يا رب وليس كخطايانا لنا الذي في السماوات اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا إن لك الملك والقوة والمجد.
2: شويسنا لنا من الليل ويغنور عبيودنا وشيرنا بابن مايث هو ابن وتنوت أمين تسبق خدمة تانية من صلاة نصف الليل المبارك قدم المسيح ملكنا ولنا ونرجو يغفر لنا أخطائنا مزامير ثلاثي لبينا داود النبي والملك بركات علينا من طوبى لجميع الذين يتقون الرب السالكين في طرقه تأكل من ثمرة أتعابك تصير مغبوطا ويكون لك الخير امراتك تصير مثل كرمة مخصبة في جوانب بيتك بنوك مثل غروس الزيتون الجدد حول مائدتك هكذا يبارك الإنسان المتقي الرب يباركك الرب من صيون تبصر خيرات أورشليم جميع أيام حياتك وترى بني

كثيرة حاربوني منذ صباي، ليقل إسرائيل مرارا كثيرة قاتلوني منذ شبابي، وإنهم لم يقدروا علي على زاري جلدني الخطاة وطال إثمهم. الرب صديق هو يقطع عناق الخطاة، فليغزى وليرتد إلى الوراء كل الذين يبغضون صيام، وليكونوا مثل عشب السطوح الذي ييبس قبل أن يقطع، الذي لم يملأ الحاصد منه يده ولا الذي يجمع الغمور حضنه. ولم يقل المجتازون أن بركة الرب عليكم

0: قدوس يوثوس
1: يمون
0: قدوس قدوس قدوس فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري والبشير التلميذ الطاهر بركاته علينا أمين.
1: ثم سأل أحد الفريسيين أن يأكل معه، فلما دخل بيت الفريس اتكى وأذن امرأة كانت خاطئة في مدينة، فلما علت أنه تكف في بيت الفريسي أخذت قاروط الطيب وقطفت من عند رجلي باكية، وبدأت بقدمي بدمعة تصح من شعر رأسها، كانت تقابل قدمها وتهنهما بالطيب. فلما رأى فريسة الذي دعا ذلك قال محدث نفسه لو كان هذا نبي العالم من هي المرأة التي لمست وما حالها إنها خاطئة فجاب

بصا قال له: يا سمعان، عندي كلمة أقولها لك. فقال: قل يا معلم. قال: كان دار المدينة على واحد 5 سنين دينار، آخر 50 لو لم يكن لا يأكل لا ما يوفينا، فامسحهم كلاهما فمن منهما يحب أكثر؟ فجاب السمعة: قال: أظن من الذي يسامح أكثر. فقال له بصواب: حكمت. ثم التفت إلى المرأة وقال: سمعنا، ترى هذه المرأة؟ دخلت بيتكما رجلي لم تعطم هذه، فقد بلت دموع رجلي وسحتهم الشعر ولم تقبل فمي. أما هذه فمنذ دخلت بيتك لم تكف عن تقبيل قدمي، بزيت لم تهن رأسي. أما هذه فقد دارت بطيب قدمي. من أجل هذا أقول لك أن خطايا كثيرة مغفورة لأن أحوات كثيرة والذي يغفر له قليل يحب قليل. ثم قال: مغفورة لك خطاياك. فبدأ في متأكد يقولون في نفوسهم: من هو هذا الآخر الذي يغفر خطايا؟ فقال المرأة: إني ما نقل صفك، اذهبي بسلام ومجد الله دائما.

يا نبي دموع كثيرة كما أعطيت منذ القديم للمرأة الخاطئة واجعلني مستحقا أن أبالغ قدميك تين أعتقتاني من تلك الضلالة وأقدم لك طيبا فائقا اقتني لي عمرا نقيا بالتوبة من غير سمعنا في صوت المملكة فرحا النائم.

إذا ما كنت في أعمال الرادية ويأتي على قلبي فكرة تلك النون الرهيبة تأخذني رعدة محب البشر فلا تصرف وجهك عني كنت ضر عندي إليك يا أنت وحدك بلا خطية أنا أملي لنفسي المسكينة تخشو قبل

السماوات تطوبك ممتلئ نعمة، العروس التي بلا زواج أيضا نمجد ميلادك الطير مدرك. يا وارث الله أم الرحمة والخلاص، تشفعي من أجل خلاص نفوسنا

0: آمين.
1: في الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كنز الصالحات قوت الحياة هلما تفضل وحل فينا طهرنا من كل ناس أيها الصالح خلص نفوسنا

0: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم
1: سلاما
0: ومنحنا سلامك وخلصنا من

الإسلامي يبقى وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء يا والية الإله يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة القدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي نزل أرحمنا قدوس الله قدوس القوي الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس القوي الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات إلى السماوات من مجد الآب والابن والروح القدس من كل أوان وإلى دهر دهور آمين أيها الثالوث القدوس ارحمنا الثالوث القدوس ارحمنا أيها الثالوث القدوس ارحمنا يا رب اغفر لنا خطايانا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب اغفر لنا زلاتنا يا رب افتقد مرتش

شعبك اشفيهم من اجل قسمك القدوس اباؤنا واخوتنا الذين رقدوا ربنا يحهم يا من هم بلا خطية يا رب ارحمنا الذي بلا خطية يا رب عنا واقبل طلباتنا اليك ان لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم بارحمك امين. الذي في السماوات يتقدس

0: لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
1: السلام لك نسألك يا ذو القديس ممتلئ مجدا العذراء كل حين والدة الله أم المسيح اصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي أردت لنا نور حقيقة المسيح إلهنا العذراء القديس اسألي الرب عنا ليصنع رحمة نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أياتها العذراء مريم والدة الله قديسة شفيعة الأمينة لجنس البشري اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتي لكي ينعم علينا غفران خطايانا. السلام لك أياتها العذراء الملكة الحقية الحقاني السلام الفخر جنسنا والتي لنا عمانوئيل نسألك اذكرينا أياتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. شوي سنينان شوي سنينان للي اللي يخن فرام فيوت نمشيري ببنو ما يسوى بنوت ينوت أمين. تصبحت صلاة الخدمة الثالثة من صلاة نصف الليل المبارك نقدمها للمسيح ملكنا ولا نرجون يغفر لنا خطايانا من ثلاثة المزامير ربينا داود نبي ملك الطاهر وركاته علينا أمين. سبح يا نفسي الرب سبح يا ربي في حياتي ورتل إلهي ما دمت موجودا لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بني البشر الذين ليس عندهم خلاص تخرج روحهم في عدون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكارهم. طوبى لمن إله يعقوب معين واتكاله على الرب إله الذي صنع السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أنا الحكم المظلومين المعطي الجائع الطعام الرب يحل المقيدين الرب يقيم الساقطين الرب يحكم العميان الرب يحب الصديقين الرب يحفظ الغرباء ويعضل اليتيم والأرملة ويبيد طرق الخطاة يملك الرب إلى الدهر وإلهك

سبحوا الرب فإن المزمور جيد وإلهنا يلذ التسبيح. الرب يبني أورشليم، الرب يجمع متفرقي إسرائيل، الرب يشفي المنكسر القلوب ويكبر جميع كسرهم. المحصي كثرة كواكب لكافتها يعطي أسماء. عظيم هو الرب وعظيمة هي قوته ولا إحصاء لفهمه. الرب يرفع الوضعاء ويذل الخطاة إلى الأرض. ابتدوا الرب بالاعتراف، رتلوا الإلهنا بالقيصارة. الذي يجلل السماء بالغمام، الذي يهيئ الأرض المطر، الذي أشبع الجبال والخضرة لخدمة البشر، ويعطي البهائم طعامها ولفراخ الغربان التي تدعوه. لا يؤثر قوة الفرس ولا يسرب ساقي الرجل، يسرب

وقد قوام غليق أبوابك وبارك بنيك فيك الذي جعلت قومك في سلام ويملأك من شحم الحنطة الذي يرسل كلماته إلى الأرض فيسرع قوله عاجلا جدا المعطي الثلج الصوف المذري الضباب كالرماد ويلقي الجليد مثل الفتات قدام وجبرده من يقوم يرسل كلماته فتزيبه تهب ريحه فتسيل المياه المخبر كلماته ليعقوب وفرائده وأحكامه لإسرائيل لم يصنعها

0: دوك
1: يا
0: سيو سيو سيو سيمون قدوس قدوس قدوس فصل مشارة الإنجيل معلمنا ماري لو قلب شير تنيز الطار بركات علينا أمين.
2: لا تخف يا قطيع الصغير، فإن أباكم قصر أن يعطيكم ملكوت. بيعوا أمتعتكم وعطوا صدقة واصنع لكم أكياسا لا تبلى، كنزا في السماوات لا يفنى، حيث لا يدم منه سارق ولا يفسد سوس. أنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا، لتكن حقاكم ممتقا مصبحكم مقدا. أنتم أيضا تشبهون أناس ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له. توب للوقت، توب للعبيد العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم

آمين. الحق أقول لكم نعم من يتكئهم ويقوم فيخدمهم. وإذا جاء في الأزياء الثاني أو جاء في الأزياء الثالث وجدهم يصنعون هكذا فتوب عليك العبيد. وهذا علموا أنه لو كان رب البيت يعلم في أي ساعة يأتي السارق لكان يسهر ولا يزال بيته ينقب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين فإنه في ساعة لا تعرفنا يأتي ابن الإنسان. فقال له بطرس يا رب ألا أنا قلت هذا المثل أم قلته للجميع؟ فقال الرب من هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيد على العبيد ليعطيهم طعامهم في حينه؟ توب لذلك العبد الذي جاء سيده يجده يفعل هكذا. حقا أقول لكم أنه يقيم على جميع أمواله. ولكن قال ذلك العبد في الرديء في قلبه إن سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والماء ويأكل ويشرب ويسكر. يأتي سيد ذلك العبد في اليوم الذي لا يتوقعه في الساعة التي يعرفها فيشك من وسطه ويجعل نصيبه مع ديمين من

لي تفتن حياة أمالي ليس لي خلاص، فلهذا أسأل بعين رحيبة يا رب انظر إلى ضعفي وذلي سكنتي.

يا نفسي وتيقظي وتفهمي كساء المخوفة، فإنه ليس لك في الدين كمن لم يستعمل الرحمة، فلهذا أشفق علي أيها المخلص، فإنك أنت هو محب بشر وحده.

المكرمة، خلص الذين التجأوا إليك بإيمان من الشدائد لكي نمجد ميلادك الطاهر في كل شيء من أجل خلاص نفوسنا.

آمي. أيها الملك السماء المعزي، روح الحق الحق في كل مكان، والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل حل فينا من كل دنس. أيها الصالح نفوسا.

إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء. يا والدي أنت يا باب السماء افتحي لنا باب الرحمة. خطأ

0: سون
1: قدوس
0: قدوس
1: قدوس قدوس رب السماوات في الأرض مملوءتين من مجدك وكرامتك ارحمنا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث القدوس ارحمنا بإله القوات كن معنا لأنه ليس لمعين في شقاتنا سواك حل واخبر واصفح لا تسعنا بإرادتنا سعنا بغير إرادتنا لا معرفة ولا تفعنا بغير معرفة الخفية والظاهرة رب اغفر لنا من أجل اسم قدوس الله كرحمتك يا رب وليس كقطعنا الذي في السماوات يتقدس اسمك في ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم لا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن شرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد
2: قصاصي وثيوسي من قدوس قدوس قدوس حصل مشارة إنجيل معلمنا الوالد بشير بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عناية بصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم مجدا لشعبك إسرائيل والمجد لله دائما أبديا أمين. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي أنا العقول لنفهم قولك المحية انهدنا من ظلمة الخطية القاتل للنفس اجعلنا لنا نكون مستقيمين في عمل الخير في وقت مجيئك تدين العالم ذلك الصوت الممتلئ فرحا القائل تعالوا لي يا مبارك يا أبي يرثوا الملكوت المعد لكم من قبل إنشاء العالم نعم يا رب سهلا كون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا السقوط في الدين ولا تجازينا من أجل كثرة آثامنا لأنك وحدك المتحنن الطويل لنا كثير رحمة بشفاعة سيدتنا كلنا ولدة الإله القديسة مريم شفاعة جميع مصاف قديسيك أمين ارحمنا يا الله ثم ارحم يا من في كل وقت في كل ساعة مسجود لهم من المسيح الآن الصالح طويل الروح الكثير الرحمة الجذيلة الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد الداعي لكل خلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة يا رب اقبل منا في هذه الساعة سهل حياة نرشدنا إلى العمل بوصايا قدس أرواح طاهر أجسام قوم أفكار نقي نيات شفي أمراض اغفر لينا خطايانا نجينا من كل حزن رديء واجعل حوضنا ذاك القديسين لكي نكون معسكرهم محفوظين ومرشدين نصر اتحاد الإيمان لمعرفة مجد غير محسوس غير محدود أنت مبارك إلى الأبد أمين أبانا الذي في السماوات أتقدس اسمك يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا يدخلنا التجربة لكن نجي من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد
3: والآن محبة الله الآب نعمة الابن الروحي شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم من أراد أن يمضي فليمضي بالسلام وسلام الرب يكون معكم
1: تنسين ويف شويني شيرين تبي ويني انتن هوسف

0: اسمه قدوس قدوس قدوس فصل من بشارة الإنجيل معلمنا مرير والبشير التلميذ تر بركاته علينا أمين. الآن يا سيدي أطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي عددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل، والمجد إلى دائما أبديا أمين.
1: Jag tänker också till mig när

اليوم السادس والعشرون من شهر أبيب المبارك. إن رب المجد تطلع من السماء فلم يجد من يشبه هذا الرجل البار الذي هو يوسف ابن داود الشيخ النجار والصديق. السلام لك يا يوسف الشيخ المبارك لأنك قبلت إليك أم الله الحي. افرح وتهلل يا يوسف البار لأنك قبلت إليك كرسي الله. طوباكم يا أهل بيت يوسف لأنكم وجدتم الكنز الخفي. السلام لك يا يوسف المصباح المضيء الذي يلمع بالفضائل. السلام لك يا يوسف مختار الله لأن التعب انقضى وأتت الراحة، لأن مخلص العالم ربنا يسوع المسيح تكلم معك هكذا قائلا: السلام لك يا يوسف المربي لي بالجسد ذو العقل المتيقظ والفهم الطاهر. وهوذا قد أقبل الملائكة وكل الطقوس الغير متجسدة، ففتح فاه وأسلم الروح في السادس والعشرين من أبيب، وصعدت نفسه إلى العلو والمسيح يعزيه إلى أورشليم السمائية بصلوات أبينا يوسف النجار: يا رب انعم لنا بغفران خطايانا. بالحقيقة قد أشرق لنا اليوم تذكارك المكرم يا أبانا الصديق يوسف النجار المبارك. كل سير المختارين الكائنين على الأرض منذ آدم أبينا الأول حتى إلى هذا اليوم سيرتك مرتفعة عنهم يا أبانا القديس أنبا يوسف، لأنك استحققت أن تسمى أب المسيح بالجسد. يا من تكلم معك المسيح هكذا قائلا: تقوى أيها المبارك ولا تخف من الموت. افرح يا أبانا يوسف لأنك أكملت الأتعاب وتذهب إلى أماكن النياح في ملكوت السماوات، وللوقت صار في بهتة من مخافة الموت، فقواه وعزاه مخلصنا هكذا قائلا: ثبت قلبك ولا تخف يا يوسف المربي لي بالجسد، لأن موتك ليس هو موت لكن حياة دائمة. هوذا طغمات السمائيين يخرجون كلهم للقائك ويرتلون قدامك إلى أن يصعدونك إلى علو السماوات. حلل الشاروبيم أنا ألبسهم لأن نفسك لكي تكون

يكون متشبها بهم في النور الغير موصوف. السلام لك أيها الشيخ البارز واللب السمائي، صديق رؤساء الملائكة في تدبير التجسد والتأنس. ونفسك المحبة للإله ارتفعت إلى العلو بكرامة، والملائكة أمامها والأبرار والأنبياء. يا كل شعوب الأرض، عيدوا لأبينا يوسف في 26 من شهر أبيب يوم نياحته. أبونا العظيم الطباوي أنبا تيموثاوس بطريرك الإسكندرية تنايح في مثل هذا اليوم. اطلبوا من الرب عنا يوسف الشيخ النجار وأنبا تيموثاوس البطريرك ليغفر لنا خطايانا.

0: علينا نعظمك يا نور الحقيقة مجدك
1: القديس ولاية الآية التي لنا مخلص العالم تخلص نفوسنا مجدك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر روس في الشهداء تليل الصديقين سبات الكنائس وفان خطايا بشر صلاة واحد ناس كلنا مجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
0: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد مولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود المخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر من خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس
1: مريم العذراء تأنس معنا عبد الله بنتس تعالى أخرى قام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده
0: الذين حالوا مات الذين
1: ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي الوسط من الآب نزل الله نجده مع الآب والابن النطق في أنبياء بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمبادئ واحدة
0: نتظر قيامة الموعد وعهد الدار الآتي أمين نسألك يا رب أن تسمعنا وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة

قدوس قدوس قدوس رب السبوات السلام ونتائم ذكرامك ارحمنا يا الله الاب دوت كل ايها الثالوث القدوس ارحمنا ايها رب لا قوه معك لنا لا سلام ولا شيء لنا تقوى نسويه الا وخلصنا على عصياتنا لا تسعنا ولا تنسعنا وغير ذلك ادفعنا المعرفه ادفعنا بغير معرفه خفيه وظاهره يا رب القدوس علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات قدس اسمك لاتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لاننا كما قلت

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان إلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول لك بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أب ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام ضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل

شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبل إليك بك المجد والكرامة والسجود مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالآثام حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامة حكمتك ومستوراتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق في يا الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي.

أرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسي عضدني، أعلم الأثم أتركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي ويكبر فمي بتسبيحك، لأنك لو آثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسر بالمحرقات، فالذبيحة لله روح منصحك. القلب المنكسر المتواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون، ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسر بذبائح العدل قربانا.

شوي سنين انا الليلو يا ليلو يا خن فرعون من بيوت مبشيرين بابن ما اسوى بنو تنوت تسبحت الساعة السادسة من النهار المبارك أقدمها للمسيح ملكي وإلهي وأرجو أن يغفر لي خطاياي من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي بركات علينا آمين. اللهم باسمك خلصني وبقوتك أحكم لي.

وليرتفع مجدك على سائر الأرض. نصبوا لرجلي فخاخا أحنوا نفسي، حفروا قدام وجهي حفرة فسقطوا فيها. مستعد قلبي يا الله، مستعد قلبي، أسبح وأرتل في تمجيدي. استيقظ يا مجدي، استيقظ أيها المزمار والكيثارة. أنا أستيقظ مبكرا، أعترف لك في الشعوب يا رب، وأرتل لك في الأمم، لأن رحمتك قد عظمت إلى السماء.

صنعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا في وجه العدو، فأسكن في مسكنك إلى الدهر وأستظل بستر جناحيك.

يا نفسي قد عطشت إليك لكي يزهر لك جسدي في أرض مقفرة وموضع غير مسلوك ومكان بلا ماء. هكذا ظهرت لك في القدس لأرى قوتك ومجدك، لأن رحمتك أفضل من الحياة. شفتاي تسبحانك، لذلك أباركك في حياتي. باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كأنها من شحم ودسم. شفاه الابتهاك تبارك اسمك. كنت أذكرك على فراشي وفي أوقات الأسحار كنت أرتل لك، لأنك صرت لي عونا وبظل جناحيك أبتهج. التحقت نفسي وراءك ويمينك عضدتني. أما الذين طلبوا نفسي للهلاك فيدخلون في

لتعرف في الأرض طريقك وفي جميع الأمم خلاصك، فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الأمم وتبتهج لأنك تحكم في الشعوب بالاستقامة وتهدي الأمم في الأرض، فلتعترف لك الشعوب.

اللهم التفت إلى معونتي يا رب، أسرع وأعني ليخزى وليخجل طالب نفسي، وليرتد إلى خلف ويخجل الذين يبتغون لي الشر، وليرجع بالخزي سريعا القائلون لي نعما نعما، وليبتهج ويفرح بالجميع الذين يبتغونك، وليقول في كل حين محب خلاصك، فليتعظم الرب.

أرنا يا رب رحمتك، أعطينا خلاصك. إني أسمع ما يتكلم به الرب الإله، لأنه يتكلم بالسلام لشعبه ولقديسيه وللذين رجعوا إليه بكل قلوبهم، لأن خلاصه قريب من جميع خائفيه. ليسكن المجد في أرضنا، الرحمة والحق تلاقيا، العدل والسلام تلاثما. الحق من الأرض أشرق، والعدل من السماء تطلع، لأن الرب يعطي الخيرات وأرضنا تعطي ثمرها. العدل أمامه يسلك.

واذنك واستمعني لأني مسكين وبائس أنا، احفظ نفسي لأني بار يا إلهي، خلص عبدك المتكل عليك، ارحمني يا رب لأني إليك أصرخ اليوم كله، فرح نفس عبدك لأني إليك يا رب، ورفعت نفسي لأنك أنت رب صالح وديع، ورحمتك كثيرة لكافة المستغيثين.

صرخت فأجبتني، فليس لك شبيه في الآلهة يا رب، ولا من يصنع كأعمالك. كل الأمم الذين خلقتهم يأتون ويسجدون أمامك يا رب ويمجدون اسمك، لأنك أنت عظيم وصانع العجائب، أنت وحدك الإله العظيم. اهديني يا رب لطريقك، أسلك في حقك، ليفرح قلبي عند خوفه من اسمك. أعترف لك أيها الرب إلهي من كل قلبي، وأمجد اسمك إلى الأبد، لأن رحمتك عظيمة علي، وقد نجيت نفسي من الجحيم السفلي. اللهم أن مخالف الناموس قد قاموا علي، ومجمع الأعزاء طلبوا نفسي، ولم يسبقوا أن يجعلوك أمامهم. وأنت أيها الرب الإله، أنت رؤوف رحيم.

سبحانك الله. اذكر رهب وبابل اللتين تعرفان هوذا القبائل الغريبة وصور وشعب الحبشة، هؤلاء كانوا هناك.

الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء، يقول للرب: أنت هو ناصري وملجئي، إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيني من فخ الصياد ومن كلمة مقلقة. في وسط منكبيه يظللك، وتحت جناحيه تعتصم. عدله يحيط بك كالسلاح، فلا تخشى من خوف الليل، ولا من سهم يطير في النهار، ولا من أمر يسلك في الظلمة، ولا من هلاك وشيطان الظهيرة. يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات، أما أنت فلا يقتربون إليك، بل بعينيك تتأمل مجازات الخطاة تبصر. لأنك أنت رب رجائي، جعلت العلي ملجأك، فلا تصيبك الشرور ولا تدنو ضربة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكة بك ليحفظوك في سائر طرقك، وعلى أيديهم يحملونك لئلا تعثر بحجر رجلك. تطأ الأفعى وملك الحيات، وتسحق الأسد والتنين، لأنه علي اتكلا فأنجيه، أستره لأنه عرف اسمي.

0: سيمون فصل شريف من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري متى البشير بركاته علينا آمين.
1: فلما أبصر الجموع صعد إلى الجبل، وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح أفاه وعلمهم قائلا: طوبى للمسيح

0: نور العالم لا يمكن أن تخفى ما دين كائن على جبل، ولا يوقدون سراجا ويضعونه تحت مكيال، بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات، والمجد لله دائما أبديا آمين.
1: نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك أتيت وخلصتنا. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجر عليها أبونا آدم في الفردوس، مزق صك خطايانا أيها المسيح إلهنا ونجينا. أنا صرخت إلى الله الرب سمعني، اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر، كلامي أقوله فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام.
0: دوكسا باتريك أيوك يا جيوك نغماتي.
1: يا يسوع المسيح إلهنا الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي والإنسان الذي خلقت بيدك الذي مات بالخطية، اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحياة وبالمسامير التي سمرت بها، انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرأفة.

إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يلد منك يا والدة الإله العذراء، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدته، لأنه رحيم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا. فلتدركنا رأفاتك سريعا، لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك. يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدس.

نسجد للشخص الغير الفاسد أيها الصالح طالبين مغفرة خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت.

صنعت خلاصا في وسط الأرض كلها أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على عود الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا رب.

0: إن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت، أمواتا كنا فنهضنا واستحققنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر المسيح إلهنا لأنه قوي.
1: نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا.

يسوع قدوس قدوس قدوس رب السماوات السماء والأرض ما يتم مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا ولقاءاتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفر لنا من أجل اسمك القدوس الذي

0: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير،
1: بالمسيح يسوع ربنا،
0: لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
2: نشكرك يا ملكنا ضابط الكل، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، ونمجدك لأنك جعلت أوقات آلام ابنك الوحيد أوقات عزاء وصلاة. اقبل إليك تضرعنا، وامح عنا سقي خطايانا المكتوب علينا، كما مزقت في هذه الساعة المقدسة بصليب ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ومخلص نفوسنا، هذا الذي به هدمت كل قوة العدو. أعطينا الله وقتا بهيا وسيرة بلا عيب وحياة هادئة، لنرضي اسمك القدوس المسجود له، ونقف أمام المنبر المخوف العادل الذي لابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا بغير وقوع في دينونة، ونمجدك مع كافة قديسيك. أنت الآب الذي لا بداية له، والابن المساوي لك، والروح القدس المحيي الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا، يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد، المسيح لنا الصالح طويل الروح كثير الرحمة جزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاه الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل أن يرجع إليه ويحيا، الداعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة الباطنة، سهل حياتنا، ارشدنا إلى العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا.

0: اغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء وجع قلب، أحطنا بملائكتك القديسين كي نكون معسكر محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجد غير المحسوس وغير المحدود، فإنك مبارك إلى الأبد آمين. واجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر.
1: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد، أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. دير الأنبا باخوم الشايب بالأقصر بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وبإشراف جناب القمص هدرة الشايب أمين الدير ومراجعة أباء الدير الموقرين يقدم قصة حياة القديس الأنبا باخوميوس أبي الشركة. قصة حياة القديس الأنبا باخوميوس أبي الشركة إعداد درامي وإخراج سمير فهمي.

إخوتي في المسيح، النهاردة وبنعمة رب المجد يسوع المسيح هحكي لكم قصة حياة إنسان خاطي محتاج دايما لصلواتكم علشان رب يسوع المسيح يغفر لي زلاتي ويقبلني إليه في ملكوت السماء الدائم. أنا يا حبيبي، أنا الخاطي باخوميوس، مؤسس نظام الشركة الرهبانية، ونشأت من صغري أكره الشر والخطيئة على الرغم من أني اتولدت الأبوين بيعبدوا الأصنام، وده كان في بلد تبعة لإقليم طيبة اللي هي الأقصر حاليا، والبلد دي كان اسمها كينو بوسكيون اللي هي دلوقتي كفر الصياد بمركز دشنة بمحافظة إنا.

كان ميلادي عام 292 ميلادية، ومن طفولتي يا حبيبي نشأت عدوتي للأصنام. كان كل ما ياخدني والدي للمعبد كانت بتهرب الآلهة اللي بتعبد في المعبد ده في الوقت ده. والآلهة دي يا حبيبي كانت عبارة عن مخلوق نهري كبير بيعيش في النهر، وكان دايما مقدم الذبائح يصرخ في وشي وانا طفل ويقول ابعدوا عدو الآلهة من هنا عشان تكف الآلهة عن غضبها علينا، لأنها بسببه بتختفي وما بتحبش تظهر.

ومرة بعد تقديم الذبيحة في المعبد صبوا كاس من الخمر عشان أشربه لطرد الشياطين من دخلي، فتقيأت في الحال وأفرخت كل ما في معدتي. والحدث ده ضايق أبواي لأن آلهتهم أصبحت عدوة ليا. دي كانت نشأة الطفل باخوميوس. وكلمة باخوميوس يا حبيبي هي النطق اليوناني لكلمة باخوم، الكلمة القبطية اللي معناها النسر.

0: نكمل مع بعض يا حبيبي. حكاية الضعيف الخاطي محدثكم باخوميوس ونسمع الحكاية.
1: يا ابني انت دلوقتي بقيت شاب، فهمني ليه دايما بترفض تطعنا؟ دايما ما بتحبش تيجي معانا المعبد المقدس، واذا اكبرناك انا وامك تيجي معانا غصب عنك، ولازم يطردوك من المعبد بعد ما بتهرب منك الآلهة عظيمة الأنهار المباركة.
0: يا ابويا الحبيب، انا بكره الشر واحب الخير، وسامحني يا والدي اذا قلتلك ان كل اللي بيرتكب في المعبد شر وضد الخير. الكاهن الأعظم بيحاول يظهر للناس وش طيب خير بعيد عن الشر، لكن كل أفعاله بتدل على إنه إنسان شرير ما بيعرفش الخير ولا الرحمة، بينافق كبار الناس في بلدنا وبيعامل الناس الغلابة معاملة سيئة، ما بيعطفش على المساكين، بياخد كل التقدمات والعطايا اللي بيقدمها الشعب وبدل ما يستخدمها في أعمال الخير والرحمة بيستخدمها لمصالحه وملذاته.
1: ازاي تقول كده على الكاهن الأعظم وعلى الآلهة المقدسة؟
0: السمكة الكبيرة دي هي الآلهة؟ ازاي يا والدي؟ ازاي هي الآلهة وهي ما بتقدرش توفر لنفسها الحماية؟ صدقني يا ابويا الحبيب، أي حيوان أكبر منها يقدر يفترسها. ازاي دي تكون الإله المعبود اللي يعبده كل البشر والمخلوقات؟
1: طب بس مش هخلص معاك، وما يوصل العمال بتوعنا، انت عارف طبعا هما بيشتغلوا فين.
0: عارف يا ابويا.
1: تاخد الاكل توصله لهم، والدتك طبخت لهم اناء لحمة بالخضار، تاخده وتاخد الخبز وتودي لهم الاكل. يلا اهو على الاقل تعمل حاجة ليها نفع، انت دلوقتي بقى عمرك 18 سنة.
0: حاضر يا والدي، بس ارجوك ما تزعلش مني، أنا دايما هفضل الابن المطيع البار بوالديه في كل أعمال الخير.
1: الخير؟
0: أيوة يا والدي الخير، وبعيد عن كل أعمال الشر. وأرجوك يا والدي، أرجوك ما تزعلش مني.

0: أصوات الكلاب دي؟ الأصوات بتكتر. أنا خايف. أنا خايف لحسن الكلاب يتجمعوا حواليا ويخطفوا مني إناء اللحم وياكلوه وما وصلش الأكل للعمال زي ما وصلني أبويا. ابعدوا ابعدوا ابعدوا ابعدوا يا كلاب، ابعدوا ابعدوا. أطلب من مين ينقذني منكم في المكان الغريب ده، المكان الخالي اللي ما فيهوش دار ولا سكن ولا ناس، خلا فضا فضا واسع. أبص لفوق للسماء، أنا حاسس إن في السماء القوة العظيمة اللي خلقت كل شيء، عظيمة كل عظيم ورا كل الأشياء. لكن إيه هي؟ إيه طبيعتها؟ نفسي أعرفها. أيوة، لابد إنها مصدر كل الخير. أنا هطلب من القوة المختفية دي إنها تحميني من الكلاب دي. احميني، أنا بحبك، بحب الخير. احميني من الشر باسم الخير، احميني. قوة الخير حمتني والكلاب اختفت بأصواتهم المخيفة. مين ده؟ مين اللي جاي من بعيد ده؟ شخص عجوز ماشي بيتعكز على عصا، ده بيقرب مني. مين ده؟
1: ازيك يا بخوميوس؟
0: انت عارف اسمي؟
1: طبعا عارفك كويس.
0: انت مين؟
1: انا رئيس المجموعة اللي ضايقتك في طريقك دي.
0: الكلاب
1: دول بيحبوك قوي وخايفين عليك.
0: الكلاب دول
1: ضايقوك؟ عارف انهم ضايقوك، لكن ان كنا ضايقناك في طريقك فده لانك ما بتطيعش والديك.
0: انا ابن مطيع وكل اللي بيطلبه مني والدي بعمله.
1: عشان واخد اللحم ورايح توصله للعمال؟ لا، مش ده اللي أقصده. أنا أقصد تطيع والديك في طرد الأفكار الخبيثة من دماغك، وتؤمن بأن الآلهة العظيمة سمكة الأنهار الكبيرة هي الآلهة الخالقة القادرة على كل شيء.
0: عرفتك، أنت إبليس رئيس الشياطين. امشي امشي من طريق. امشي، ابعد ابعد عن طريقي ولا هنفخ في وشك. ابعد، مش عاوز تبعد؟ طب انا هنفخ في وشك. ايوه كده اختفيت. قوة الخير اللي بتملى الكون نصرتني عليك يا ابليس، يا ملعون. اكمل طريقي. ايوه اكمل طريقي.
2: اشكر لي والدك يا بخوميوس يا ابني، الشغل ماشي كويس والعمال قربوا يخلصوا. اناء اللحم اللي اكلوه خلاهم يشتغلوا بهمه وقوه. اشكر لي والدك، وبكره الصبح هديك باقي الاجر اللي فاضل لوالدك.
0: بكره الصبح؟ ده انا لازم ارجع بيتنا لله دي يا عم زيكوس.
2: يا ابني احنا اتاخرنا والدنيا ليلت، انت هتنام في قصرنا الليلة والصبح تاخد الفلوس توصلهم لوالدك.
0: لكن يا عم زيكوس،
2: مش معقولة يا ابني اسيبك تمشي وترجع لوحدك في الليل ده. حيوان يطلع عليك او يحصل لك اي مكروه، خليك معانا للصبح. انا هخلي بناتي الجنين يوضبوا لك الغرفة اللي في جنينة القصر.
0: طيب يا عم زيكوس، اللي تشوفه. مين اللي فتح الباب؟ الدنيا ظلمة، أنا مش شايف. مين؟
3: أنا.
0: أنت مين؟
3: أنا أنتينا.
0: أنتينا؟ بنت عم زيكوس؟
3: أيوة يا بخوميوس.
0: وإيه اللي جابك هنا في مكان نومي؟

0: انت بعد ما وضبت الاوضه دي لنومي انت واختك سبتوني ورحتوا تناموا، ايه اللي جابك تاني؟ انت نسيتي حاجه؟
1: نسيت اهم حاجه، نسيت اني اقولك انا عاوزاك، عاوزاك يا بخوميوس. انا هطلب من والدي اني اقترن بيك.
0: انت هتعملي ايه؟
1: ابدا، هنام جنبك. انا نورت المصباح علشان اشوف وشك الجميل وانا جنبك.
0: ابعدي عني، اوعى، ابعدي.
1: ايه انت قمت مفزوع من السرير كده ليه؟ مش عاوزني انام جنبك؟ ده انا اي شاب في بلدنا يتمناني. انت واقف بتترعش كده ليه؟ تعالى يا بخوميوس، ما تخافش.
0: انت ازاي عاوزاني ارتكب الدنس معاكي؟ انت فاكراني كلب علشان اصنع الشر ده مع اختي؟
1: انا مش اختك، انا عاوزه اقترن بيه.
0: ابعدي عني، مش حد ابليس الفرصه اني اصنع معاكي الشر. ابعدي عني، ابعدي.
1: ايه انت بعدت ليه؟ انت بتجري. بخوميوس تعالى، بتجري على فين؟ رايح فين ده بخوميوس؟ جري المجنون ده وهرب مني.
2: وتمر سنوات الظلام في حياتي أنا الضعيف الخاطي، وينتهي حكم دقلديانوس الإمبراطور الروماني مضطهد المسيحية، ومن بعده ماكسيميانوس، وبانتهاء فترة الاضطهاد اللي مرت على الكنيسة يتولى قسطنطين عرش الإمبراطورية، وكان أول إمبراطور مسيحي بين أبطرة الرومان. وفي واحدة من معاركه الحربية ضد خصومه أصدر الإمبراطور قسطنطين أمر لجميع أنحاء الإمبراطورية لتجنيد الشباب من أبنائها، ومع إن محدثكم الضعيف ما كنتش بملك بنيان قوي، لكن تم تجنيدي وكان عمري وقتها حوالي 20 سنة.

0: وركبت مع فرقة من جنود الإمبراطور مركب حربي، وتوجهنا شمالا لحد مدينة إسنة اللي كانت في وقتها واحدة من بلاد الإمبراطورية زمان، ودارت معركة بيننا وبين أعداء قسطنطين في إسنة. ووقعت أنا وكتير من زملاء فرقتي، وقعنا في الأسر وهناك في السجن.
1: السجن بره،
2: خلصونا من هنا.
3: اسكتوا، محدش منكم يتحرك، تتخمدوا وتناموا. انا مش ناقص وجع دماغ، انا هقفل عليكم باب السجن ومش عايز اسمع اي صوت او اي شغب، والا كرباجي هيلهلك ظهوركم يا اتباع قسطنطين.
4: مارتينوس.
3: ايوه، عاوز ايه؟
4: في بره السجن مجموعة من شعب إسنا عاوزين يدخلوا يقعدوا شوية مع الأسرة دول.
3: ممنوع، القائد مارسيليوس لو عرف هيعاقبنا.
4: وهيعرف منين يا مارتينوس؟ دول هيخشوا في السر ويخرجوا في السر، ولا من شاف ولا من داري.
3: وانت متعاطف معاهم قوي كده ليه؟
4: هفهمك بر، ومصلحته ومصلحتك مشتركة، فهمني طبعا.
3: طب خليهم يدخلوا بسرعة ويخلصوا زيارتهم بسرعة، ونقف انا وانت برا نراقب الطريق.
4: وهو كذلك.
0: لكن انتم يا ناس طيبين، ازاي تقولنا السجن وتقدموا لنا الاكل وتواسونا؟ احنا الاسر الغرقانين في حزننا ويأسنا.
2: احنا اخوات، حتى لو كنتم جايين للحرب وقتل البشر، فانتم بتنفذوا اوامر الامبراطور، يعني بتحاربوا بدون ارادتكم، مأمورين يعني.
0: ايوه، بس ده سلوك ما يعملهوش غير ناس مليانين بالخير والرحمه. انتوا بتعاملونا المعامله الخيره دي ليه يا اخ
2: يوحنا؟ اسمي يوحنا، وحضرتك؟
0: باخوميوس. اسمي باخوميوس، من مدينه كينو بسكيون.
2: تأمرني باي خدمه تانية يا اخ باخوميوس؟
0: اشكر محبتك ورحمتك.
2: طب اسمح لي امر على باقي اخوانك، اقدم لهم الطعام والشراب، عشان احنا مش هنقدر نقعد معاكم كتير، سامحني.
0: تفضل. قل لي يا زميلي أرسان.
5: نعم يا بخمس.
0: شعب المدينة دي ناس طيبين قوي وعطوفين، بيعملوا الخير مع ناس ما يعرفهمش. هم دول مش ناس بيؤمنوا برضو بسمكة الأنهار؟
5: لا لا لا يا بخمس، لا، دول مسيحيين.
0: مسيحيين؟ يعني ايه مسيحيين؟
5: بيؤمنوا بالمسيح إله السماء اللي علمهم الحب والتسامح حتى مع أعدائهم.
0: المسيح إله السماء؟
5: مد إيدك كل يا بخوميوس، الأكل اللي جابوه لنا المسيحيين لسه سخن. مد إيدك.
0: لا، كل أنت يا أرسان.

السماء يا سيد المسيح. نفسي أعرفك، نفسي أتقرب ليك، نفسي أعيش معاك وفيك لآخر نفس. أنا حبيتك يا إلهي، حبيتك لما شفت صورة وشك الجميل على وش أبنائك الطيبين اللي قدموا لنا الأكل والحب في سجننا، واللي بددوا ظلام السجن بنور إيمانهم. يا إله السماء، بعد ما تم تسريحنا من الجندية بعد انتصار الإمبراطور قسطنطين، أنا جيت هنا في مدينة سانسيت واخترت بقايا المعبد القديم ده، معبد سيرابيس البعيد عن الأهالي والسكان، عشان استقر في المكان ده، عشان اتصل بك يا إله السماء وتنور بروحك القدوس ظلام روحي ونفسي. وزي ما تعلمت من الأخ يوحنا وبمساعدته، أنا هخدم كل العابرين للمكان ده، والغرباء والفقراء واللي يمروا عن طريق المراكب في النهر.

0: ربيون أسقف دندرة، وأصبحت مسيحي خادم لشعب المسيح اللي حبيته وحبك. وخدمتك للمرضى والشيوخ في بلدنا سانسيت خلت كل أهل القرية يحبوك ويصلوا إن رب المجد يديك القوة ويزيدك نعمة يا ابن المسيح البار. كفاية إنك بتقطع خشب الصمت من الغابة وتشيله وتوصله لحد بيوتنا.
1: يا خالتي فيبي، يا عم يعقوب، أنا خادم ندرت نفسي لخدمتكم ولرعايتكم، وصدقوني أنا عمري بيبتدي من سنة عمادي على اسم المخلص يسوع المسيح سنة 313 ميلادية، لأن قبل معموديتي كنت عايش في ظلام، ورب المجد نور حياتي بمعموديته وبالتناول من جسده ودمه الطاهر

0: مسؤولية تقلت على كتافك بعد ما نضرت نفسك لخدمة شعب المسيح. ربنا يقبل تعب محبتك.
1: صلي لضعف يا خالتي فيبي، وانت كمان يا عم يعقوب صليلي.
0: يا ريت ابني ياسون يتعلم من محبتك ومن طاعتك وخدمتك. ما تعرفش قد ايه يا بخوميوس احنا بنشكر رب المجد لانه بيختار ابناء مباركين يخدموا كنيسته وشعبه أمثالك. أنا وزوجي المريض يعقوب بنصلي لك وبنطلب إن ربنا يعوض تعب محبتك بالخير والأجر الصالح. شعب صنصيد كله زينا بيتجمعوا حواليك بالعشرات والميات يسمعوك ويتعزوا بكلام النعمة اللي بيجري على لسانك يا خادم المرضى والجياع والعطاشة.
1: يا خالتي فيبي أنا خاطي ما استحقش، أنا ما استاهلش أبدا اللي قاله رب المجد عن اللي بيعملوا الأعمال الصالحة. رب المجد قال لهم تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم.
0: يا بخوميوس الناس وجدوا فيك المثال الطيب للمسيح الخادم عشان كده بيحبوك
1: وبدأوا يدوني أكتر من اللي استحقه. ما خبيش عليك يا خالتي فيبي أنا خايف يتمكن مني الإحساس بالمجد الباطل، عشان كده نفسي أبعد وانفرد برب الحبيب، نفسي أتلذذ بحياتي الوحدة والنسك.
0: يعني عاوز تسيب الناس اللي حبوك يا بخوميوس؟
1: أنا عرفت إن في أب ناسك شيخ تقي عايش قريب من صنصت اسمه القديس بلمون.
0: كل شعب المسيح يعرف القديس بلمون أب مدبر صالح.
1: أنا حسيب زراعة الخضروات والنخيل لأخ كبير عشان يدي نتاجها للفقراء والمحتاجين، وحروح أدق باب قديس المسيح أبويا القديس بلمون.

0: اللي بتطلبه يا ابني ده شيء مش سهل. كتير قبلك جم هنا لنفس الغرض وما كملوش. ليه؟ لعدم احتمالهم. ارجع يا ابني من مكان ما جيت، اختبر نفسك، لان قوانين الرهبنه اللي سلمها لنا الاباء الاوائل صعبه. السهر الدايم لحد الصباح، قراية كلمة الله على الدوام، بالإضافة إلى شغل الإيدين اللي زي غزل الصوف أو صنع السلال عشان نوفي حاجات الجسد البسيطة، واللي يزيد عن احتياجنا بنتصدق بيه على الفقراء، زي ما قال بولس الرسول يا ابني، فقط أن نذكر الفقراء مع ملاحظة الصوم الدائم إلى المساء والأكل مرة واحدة في اليوم خلال الصيف وكل يومين أو ثلاثة في الشتاء. أنت يا ابني تعرف إن في 6 صلوات نهارية وخمسة ليلية، وإحنا يا ابني ما بنعدش الصلاة لكن بنحرص على المثول الدائم أمام الحضرة الإلهية. ورب المجد يسوع المسيح أمر تلاميذه، قال لهم صلوا صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، لأن الصلاة هي أم لكل الفضائل. دي قوانين الرهبنة يا ابني، قوانين الرهبنة الصعبة. روح يا ابني، روح اختبر نفسك، وإذا لقيت نفسك هتقدر على معيشة الرهبنة. تعال
1: يا أبي القديس، بمعونة الرب وبصلواتك حيستريح قلبك ويطمئن من جهتي.
0: طيب انت هتقيم معايا هنا عدة أيام، هختبرك، هختبرك في الصلوات والسهر والصوم، ورب المجد يدبر كل الخير. النهاردة عيد قيامة رب المجد من الأموات، جهزت لنا إيه علشان ناكله يا بخوميوس يا ابني؟
1: اتفضل يا أبويا القديس بلمون، الطعام جاهز.
0: يا إلهنا القدوس، نشكر محبتك لنا، نشكر لك هذا الطعام يا رب، يا من باركت الخمس خبزات والسمكتين، بارك لنا في هذا الطعام. لك المجد والقوة والسجود إلى الأبد آمين. اتفضل يا بخوميوس.
1: اتفضل يا أبي.
0: ايه انت حاطط زيت على الخضار اللي انت طبخه؟
1: ايوه يا ابي، قليل من الزيت.
0: الرب صلب من اجلي وانا اكل زيت عشان ادي جسدي قوة.
1: اخطيت يا ابي،
0: المفروض ان احنا ناكل الخضار بس من غير اي زيت، المفروض ما ناكلش حاجة قوي اجسادنا بيها. انت لسه ما تعلمتش.
1: اخطيت، سامحني يا ابي القديس بلمون.
0: مالك كل المدة دي عايش معاك بعد ما اختبرتك 3 اشهر ولبستك الزي الرهباني مع البنطقة وصلينا الرب المجد لقبولك سيل النعمة ولسه ما تعلمتش؟
1: اغفر لي يا ابي القديس.
0: شيل الخضار ده، هات لي الخبز والملح.
1: حاضر يا ابي، اغفر لي، اخطيت يا ابي، اخطيت، سامحني يا ابي.
2: مين؟ سلام.
1: سلام ونعمة يا أخي الراهب.
2: أنا ساكن في قلاية جنب منكم هنا، ممكن أدخل وأقعد معاكم شوية؟
0: مين يا مخوميوس؟
1: ده واحد من الآباء الرهبان عاوز يقعد معانا يا أبويا القديس بلمون.
2: سلام يا أبي القديس بلمون.
0: سلام يا ابني.
2: ما تتفضل أنت يا أخ بخوميوس، كمل شغلك قدام جمر النار المشتعل اللي أنت مولعه ده.
0: أنت مين يا ابني؟
2: أنا راهب زاهد وناسك عايش قريب من قليتكم دي، ورب المجد اداني من المواهب والنعم أضعاف أضعاف اللي اداها للرهبان حتى اللي سبقوني في النسك والتوحد.
0: وده كلام يقوله ابن يملك أي نعمة أو موهبة من مواهب الإيمان الصادق؟
2: أنا واثق في

0: نفسي، وإن كان ليكم ثقة في أنفسكم زي وبتسلكوا باستقامة أمام الله، يقدر واحد منكم يقف على الجمر المشتعل ده ويقول الصلاة الربانية بالكامل؟
1: ملعون الشيطان اللي ادالك الفكرة دي في قلبك. كف عن الفكر الرديء البطال اللي ملاه في قلبك إبليس.
0: طبعا طبعا ما عندكوش ثقة في نفسيكم وفي قوة إيمانكم، أما أنا فثقتي في إيماني بلا حدود. بص يا قديس بلمون، أنا أديني واقف على جمر النار المشتعل حافي القدمين، أصلي الصلاة الربانية بالكامل، واخد بالك؟ شو أنا واقف إزاي بقى ورجلي؟ يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك،

0: يا أبي القديس بلمون، يعلم الرب أنا مندهش من أمر الأخ الراهب اللي وقف على جمر النار من غير ما تتحرق رجليه.
1: يا بخوميوس يا ابني ما تتعجبش، لأنه بسماح من الله ما اتحرقتش رجليه، لأنه مكتوب مع الأعوج تكون ملتويا. وصدقني يا ابني، لو عرفت النهاية المحسنة للأخ ده هتبكي كتير على شقاء، لأنه غارق في المجد الباطل. رب المجد يهديه ويخفف عنه.
2: أنا برمي نفسي تحت رجليك يا أبي القديس بلبون، أتوسل إليك، صلي من أجل خطيئتي. الكبرياء والغرور والمجد الباطل ملوا نفسي، عجرفتي سدت وداني عن سماع إرشادك ونصحك. إبليس، إبليس اللعين ضحك علي وقعني في الدنس والخطية. يا ويلي يا خطيئتي.
1: تعال يا ابني، تعال تعال، إلهنا الصالح يغفر خطيتك. تعال يا ابني.
2: أنا سقطت يا أبي القديس. الشيطان نصب لي شراكه من بعد ما سبت قدسك بأيام قليلة، وأنا غرقان في نشوة المجد الباطل. خبط علي يا إبليس، خبط على الباب وهو على شكل امرأة. فتحت لها الباب، قالت لي:
3: أتوسل إليك يا أبي الراهب، اشفق علي واسمح لي أبات عندك للصبح. أنا في ضيق شديد لأن علي دين لناس مقتدرين، وما عنديش اللي أوفي به دين. هيقتلوني إذا ما سددتش الدين. أنا خايفة، خليني عندك للصبح، أتوسل إليك ارحمني.
4: أيوة، بس مفيش مكان تنامي فيه. أنت شايفة علاقتي صغيرة، ومفيش غير يدوب الحصيرة الصغيرة دي والغطا البسيط ده.
3: أنام جنبك على الحصير، والغطا يكفينا إحنا الاتنين. أرجوك يا أبويا الراهب ارحمني، احميني منهم، أبوس إيديك.
4: ودخلتها أبونا القديس بلمون وفرحت بيها. ما كنتش عارف إنه فخ منصوب ليا، وابتدى الشيطان يدنس فكري بالشهوات الرضيعة والأفكار النجسة، وتممت معاها خطية النجاسة. غلبني الشيطان وهزأ بي، عذبني لحد اليوم التاني، وسابني في عذاب وحزن عظيم. أتوسل إليك يا أبي القديس، أرجوك يا أخي بخوميوس.
0: رب المجد اللي غفر للمرأة الخطية قادر يغفر خطيتك يا أخي ويقبل توبتك. صلي من أجله يا أبي القديس بلمون.
2: أرجوك يا أبي، صلي من أجل خطيتي أرجوك.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. الفادي المخلص الحبيب رب المجد، باسم صليبك المحيي يا إلهي، أضع يدي على عبدك الخاطي الساجد أمامك، أن يتمجد اسمك القدوس وتقبل يا ربي.
5: ابعدوا عني، اقتلكم، ابعدوا.
2: أبويا القديس بلمون، حاسب ده مسك عصايتك وحيضرب قدسك بيها. تعال هنا ورايا احميك. تعال يا ابي، الشيطان صرعه هيأذيك يا ابي. تعال،
5: ابعدوا عني،
2: ده جري جري يا ابويا القديس، جري للجبل.
1: رب المجد يرحم شقاؤه.
2: شايف يا ابي القديس بلمون؟ شايف النار اللي هبت من المغاره؟ نار شديده، اخونا الراهب بيجري عليها، الشيطان بيدفعه ناحيتها. دخل المغاره المشتعله، النار مسكت فيه. يا شقاء المسكين، النار بتاكله يا ابويا.
1: الشيطان صرعه يا ابنيكي، الشيطان صرعه، تملك فيه بعد ما المسكين فتح له قلبه. صدقني يا بخوميوس يا ابني، انا حزين من اجله، لكن لازم يكون لنا ده مثال، اننا ما نسلمش نفسينا للشيطان ابدا، ونجاهد ونجاهد دايما من أجل خلاص نفوسنا في حياة البر والقداسة، حاملين في جسدنا كل حين سمات صلب الرب يسوع له المجد.
0: وعشت يا حبيبي مع معلم القديس بلمون 7 سنين كاملة، 7 سنين بقتفي أثر خطواته وأسلك على منواله مقتديا به في كل شيء. وتعلمت يا حبيبي من القديس بلمون الكثير من تعاليم ووصايا الكتاب المقدس. وفي السنة 7 اللي قمت معاه خرجت زي عادتي أمشي لغابة الصمت وقدن الروح القدس لقرية مهجورة بتبعد حوالي 10 أميال وبتقع على شاطئ النهر. وهناك
5: يا بخوميوس، جاهد أن تقيم في هذا المكان طيبانيس اللي معناها نخيل إزيس، أمام بلدة دندرة، وابن هناك دير، لأن كثيرين سيأتون إليك ويصيروا رهبانا ويحيوا معك حياة الشركة لأجل خلاص نفوسهم.
6: هتسيبني يا بخوميوس بعد ما اجتماعي 7 سنين عشتهم في طاعة كاملة؟
1: هتسيبني دلوقتي في شيخوختي؟ لكن لتكن إرادة الرب.
0: ما تبكيش، ما تبكيش يا ابويا القديس بلمون، ما تبكيش.
1: الرؤية اللي انت شفتها مرتين قبل كده هتتحقق يا ابني، لان فيه عمل هيكلفك بيه الرب.
0: عمل؟
1: ايوه يا ابني. ودلوقتي يلا هناك عند الجنوب في المكان اللي اشار اليه يا رب المجد، عشان تبني لك هناك قلاية وتعيش هناك.
0: ما اقدرش اتركك يا ابي.
1: دي ارادة ربنا يا ابني مش ارادتي. وبعد ما تستقر في قلايتك كل واحد مننا هيزور التاني لحد ما ربنا يفتقدني. يلا يلا يا بخوميوس، يلا يا ابني، رب المجد يباركك يا ابني، رب المجد يباركك.
0: وفي يوم 25 أبيب سنة 323 ميلادية انتقل قديس الله أبي ومعلمي القديس بلمون، انتقل لملكوت السماء الأبدي، ورجع محدثكم الخاطئ الضعيف باخوميوس. رجعت جنوبا للقلاية اللي بعيش فيها بحزن ووجع قلب. ومن وقتها يا حبيبي

تزايدت جدا في النسك والممارسات الروحية وبتدبير من الله. أقبل إلي في طبانيس عدد كبير من الإخوة طالب الرهبنة، واتسعت الخلية الرهبانية. كان بيسكن في كل قلاية 3 رهبان، وكل 12 قلاية تكون بيت، وكل 4 بيوت تكون قبيلة، وكل 10 قبائل تكون دير. وكان العبد الخاطئ الملتمس غفران رب المجد محدثكم باخوميوس هو رئيس مجموع الأديرة.

0: كنا بنروح لكنيسة القرية للاحتفال بالأفخارستية، وكان بيجي أبونا كاهن الكنيسة للدير لإقامة القداس الإلهي، وده كان قبل ما نبني كنيسة في الدير. لكن بعد ما تزايد عدد الرهبان تم بناء كنائس في الدير، وكان كل الإخوة اللي معايا في الشركة الرهبانية محدش منهم كان بيحمل رتبة كهنوتية لتجنبهم أي صراعات ممكن تحدث بينهم وهروبا من المجد الذاتي.
1: يا أخت مريم، أبونا بخوميوس بيبلغك إن كفاية تعرفي إنه لسه عايش، وما تتضايقيش لأنه مش هيقدر يقابلك.
2: قلت له إن أنا أخت مريم وإني أرغب في الاشتراك معاكم في حياة الشركة والنسك والزهد. أنا لسه عذراء ولم أعرف رجلا.
1: الحقيقة أبونا القديس بخوميوس بيقولك إذا كنت اختبرت نفسك في أمر حياة النسك والزهد والوحدة، فإن الإخوة رهبان دير طبانيس هيبنوا مكان تعيشي فيه حياة الوحدة، وحتما هيدعو رب المجد عذارى زيك يعيشوا معاك ويخلصنا بسببك.
2: لما عرفت إن أخويا يوحنا سبقني وجه وعاش مع أخونا القديس بخوميوس حياة النسك والوحدة، والقديس بخوميوس قبله راهب بعد ما افترقنا عن بعض من يوم ما التحق بخوميوس في الجندية لما كان عمره 20 سنة، تشجعت وجيت أطلب تحقيق نفس الرغبة الأكيدة اللي بتملى روحي ونفسي. نفسي أخضع لنير الصليب باقي أيام غربتي على الأرض، حاملة إمادة الرب يسوع المسيح تنفيذا لوصية بولس الرسول: حاملين كل حين إمادة الرب يسوع المسيح لكي تظهر حياته يسوع أيضا في جسدنا، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت.
1: الحقيقة أنا بلغتك يا أخت مريم بكل اللي قاله أبونا القديس بخوميوس.
2: إذا كانت دي رغبة شقيق القديس بخوميوس، أنا هعيش باقي عمري الحياة الملائكية في الدير اللي أتمنى تبنهولي جنب دير القديس بخوميوس، وأتمنى تبنوا كنيسة صغيرة في وسط الدير، وأدعو رب المجد إنه يعمر الدير بكتير من العذارة، أعيش معاهم حياة النسك والصلوات والزهد بجد واجتهاد حتى لحظة انتقالي.

ده يا أخ تدرس الشرح الجميل اللي سمعته من أبا بخوميوس في ديره في طبانيس لما استقبلوني استقبال كريم في الدير، ولما رجعت لديري في إبروشيتنا إسنا

0: أخادمك أبا بخوميوس. آمين.
1: وتدرس إلا أصبح تلميذي اتولد من أسرة غنية. لما كمل عمره 12 سنة بدأ يمارس حياة أشبه بحياة الرهبنة، تقشف وصوم وصلوات متصلة. ولما سمع تفسير الإنجيل من أخوه الراهب على لساني عقد النية إنه يشوفني، فتتبع خطوات أبا باكوس اللي كان في زيارة لديرهم في إسنة، تتبع خطواته لحد ما أخده معاه باكوس في المركب لطبانيس، وهناك اتقابلنا.
2: يا أبي القديس باخوميوس، أقبل يديك وقدميك، مبارك أنت أيها الرب لأنك استمعت إلى صراخي واستجبت لي.
1: ما تبكيش يا تدرس يا ابني، أنا مجرد خادم لله أبيك، ما تبكيش.
2: أرجوك يا أبي القديس، أرجوك اقبلني تلميذ ليك، خادم لإسم الله القدوس، أعيش في ديرك مقتدي بقدسك وبسيرتك الصالحة.
1: قبلتك يا تدرس يا ابني تلميذ ليا، وعليك إنك تحط في قلبك أمور ثلاثة: طهارة القلب، الكلام المملح بالنعمة، والطاعة حتى الموت.
0: يا قديس أبا بخوميوس، يا معلمي. ايه ده؟ ده مش في قليته. ايه ده؟ انا سامع صوت صلاته في الحجرة اللي تحتي. ايه ده؟
1: يا رب
0: المجد لاسم الله القدوس، سقف الحجرة اللي بيصلي فيها أبا بخوميوس بيهتز. المجد لاسم الله القدوس، صوت صلاة معلمي أبا بخوميوس مع أصوات ملائكة الرب بداخل الحجرة، الحجرة بتهتز. المجد لاسم الله القدوس. ايه ده؟ النور الإلهي بينبثق من داخل الحجرة، نور ظهور الإلهي مع أصوات الملائكة. المجد لإسمك يا إلهي القدوس، المجد لإسمك يا إلهي.
3: سبح الله في كل قدس.

0: سلامتك يا أبا بخوميوس، يا أبي ومعلمي. رب المجد يمد يده ليك بالشفاء ويحفظ حياتك من أجل أبنائك وتلاميذك في حياة الشركة.
1: يا تدرس يا ابني، ما تحزنش، رب المجد ما بينساش أولاده، وانت يا تدرس متقدم في الفضيلة، وكل اللي بيسألني تعزية بطلب منه انه يجيلك يتعزى وينتفع كتير من فضيلك ومن نعم رب المجد عليك. عشان كده يا تدرس يا ابني، الإخوة أطلقوا عليك معزي الإخوة.
0: كلنا أولادك وتلاميذك يا معلمنا أبا بخوميوس.
1: اسمع يا تدرس،
0: أبا بخوميوس، معلمي، مالك؟ أبا بخوميوس، مالك يا أبي ومعلمي؟ رد علي يا قديس الله.
2: بخوميوس، بخوميوس.
1: مين؟ أنا فين؟ أنا حاسس إن روحي اختطفت. إيه ده؟ أنا فين؟ ها؟ ده الفردوس.

0: وأنا أمام باب الفردوس، المجد لاسم الله القدوس، المجد لك يا إلهي الصالح. أنا شايف نور جاي من الفردوس، شخص نوراني بيقرب مني. مين؟
1: بخوميوس يا ابني، روح ارجع للعالم تاني، روحك اختطفت للحظات لتعاين مجد الله. ارجع يا بخوميوس للعالم تاني، لأنه قد بقيت لك شهادة قليلة بعد. سلام.
0: استنى استنى استنى أرجوك، أنا ما عرفتش أنت مين.
2: ده القديس بولس الرسول، وزي ما طلب هترجع نفسك تاني لجسدك الميت، وبمجرد ما تعود وتقترب من جسدك تدخل فيه تاني وتعود للحياة.

0: وبعد حياه بر وقداسه ونسك وزهد وصلوات ومعجزات عظيمه حدثت على يد قديس الله البار معلمي ابا باخوميوس، وتنظيم لحياه الشركه اللي اسسها القديس ابا باخوميوس واعطاها لابنائه الرهبان بعض التعاليم مكتوبه يسلكوا بمقتضاها، وبعضها اعطاها لهم شفاها كتقليد يحفظوه في قلوبهم. وبعد ما ثبتهم في كل وصايا الانجيل وضع لهم عقوبات على كل من يخالف الاوامر اللي بتعطى لهم من اجل خلاص نفوسهم.
1: وبعد الفصح المقدس عام 352 ميلادية ساءت حالتي وضعفت قوتي، وقتها أدركت أن يوم انتقالي قد اقترب، فاستدعيت رؤساء الأديرة ومقدم الرهبان وأعطيتهم من النصح والإرشاد ما يعزي نفوسهم ويثبت إيمانهم، وطلبت مغفرة ربي أمامهم عما أكون قد أتيته من أعمال أحزنتهم، ورسمت علامة الصليب على وجهي ثلاث مرات، وانتقلت من العالم الفاني يوم 14 بشنس سنة 352 ميلادية. انتقلت من غربتي على الأرض الفانية إلى سماء رب المجد الفادي يسوع المسيح، وأدعو ربي أن العبد الخاطئ باخوميوس يكون قد أكمل السعي المبارك.

دير الأنبا باخوميوس الشايب بناحية منشأة العماري بندر الأقصر أنشئ في القرن الرابع الميلادي ضمن أديرة أخرى أنشأها الأنبا باخوميوس. وكنيسة الدير الأثرية مقامة على مساحة 11 قراط وسبع سهم، ويحيط بها فناء الدير ومساحته 4 أفدنة و9 قراريط و13 سهم. ويحيط بالدير سور من

الخارج، ويحتفل الدير بعيد نياحة قديسه في ليلة عيد الصعود، لأنه تنيح في ليلة عيد الصعود التي كانت توافق 14 بشنس من سنة 64 للشهداء، الموافق 22 مايو 352 ميلادية. وهكذا من الاجتهادات المستمرة في بناء الدير، وفي 14 نوفمبر 1994 تم تزكية بعض طالب الرهبنة وعددهم 6 إخوة وسيامة كاهن، وأيضا قامت محاولات كثيرة ومجهودات كبيرة من صاحب القداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وأمين الدير القمص هدرا المحرقي لإخراج السكان المقيمين بالدير من سنين طويلة، وذلك للاعتراف بالدير وإعادة الحياة الرهبانية فيه. وفعلا تم ذلك، وتم خروج السكان في 14 أغسطس سنة 1996. وبعد ذلك كان اعتراف المجمع المقدس بالدير العامر في 6 يونيو سنة 1998، وبدأ نشاط القمص هدرا المحرقي بتعمير الدير رهبانيا، فزكى للمرة الثانية 10 إخوة طالب الرهبنة و6 كهنة، وذلك لعمارة الدير روحيا ورهبانيا ولإقامة القداسات اليومية في الدير. وقد تم سيامتهم بيد قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث في 17 نوفمبر 1998. وفي نفس الوقت تم تغيير الشكل الرهباني للأباء المسامين سابقا، بالإضافة لتغيير الشكل الرهباني للقمص هدرا المحرقي أمين الدير إلى القمص هدرا الشايب. ومن هنا بدأ يدب النشاط المعماري في أرجاء الدير العامر، فتم بناء سور خارجي للدير بارتفاع 6 أمتار من جميع الاتجاهات، وقام أيضا بفصل منطقة القلايات عن منطقة الزائرين ببناء بيوت للخلوة خاصة بالشباب وبالأسر، ومجمع لضيافة الزوار، وكذلك تعمير مكتبة الدير وسوبر ماركت لخدمة الزائرين وإنشاء حديقة. كما تم شراء 6 أفدنة زراعية تم إضافتها لأملاك الدير، وبذلك يكون النشاط الروحي والمعماري واضح وملموس على أيدي آباء الدير المباركين تحت إشراف أمين الدير القمص هدرا الشايب، ومزيد من العمار تحت رعاية صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. بركة صلوات القديس العظيم الأنبا بخميس أبي الشركة تكون معنا، والرب يحفظ لنا حياة أبينا الطباوي المكرم البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، ولربنا المجد والسجود والإكرام الآن وكل أوان وإلى ظهر الداهرين. آمين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في الإصحاح الأول من سفر النشيد. أفكركم سفر النشيد كتبه سليمان الحكيم حوالي 950 سنة قبل المسيح له المجد. وسفر النشيد عبارة عن أنشودة حب مقدمة من النفس البشرية العروس إلى المسيح العريس. والأنشودة دي بيقطعها فتور العروس، كل شوية العروسة تضعف وتخيب وتنام، إنما العريس طول الوقت مثالي، كل حب وكل عطاء. قلنا كمان في أصحاب العروسة بنات أورشليم، وفي أصحاب العريس، وفي الحرس الطائف، وفي مجموعات أخرى بتظهر في الأوبريت اللي هو اسمه نشيد الأنشاد. مرة اللي فاتت خدنا أول ثلاث أعداد إزاي العروسة بتبتدي كلام تقول يقبلني بقبلات فمه لأن حبك أطيب من الخمر، كأن النفس بتشتهي الحضور الإلهي والحضن الإلهي والإحساس بالحب الإلهي، وتقول له رب عاوز حبك أحلى من أي حاجة تاني، مفيش حاجة تاني في الدنيا زي أن نشبع بيك. وبعدين تقول اسمه فتحس بالأطياب لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، يعني اسمك رب لما بقوله كأني بدلق كولونيا كده أو ريحة جميلة. وبعدين تقول لذلك أحبتك العذارة، يعني كل اللي حبوك داقوا جمالك وداقوا اسمك وداقوا حضورك. اجذبني وراءك فنجري، شدني عشان أجري وأجيب ناس معايا. وتقول أدخلني الملك إلى حجاله، تدخل بقى تسمع التسبيح جوه فتلاقي كل اللي جوه الحجال جوه السماء جوه العشق الإلهي بيقولوا نبتهج ونفرح بك. نذكر حبك أكثر من الخمر، فهي العروسة ترد عليهم وتقول لهم أو تقول للعريس بالحق يحبونك، زي نفس تدخل السماء وتتفرج على القديسين والملائكة وتقول له يا رب صحيح بيحبوك. نكمل تأملات. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم، كخيام قيدار كشقق سليمان، لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني. هي بتكلم دلوقتي البنات، دخلت الحجال ولقت بقى العرايس الحلوين العذارى الحاكمات اللي سبقوها كل الأبرار، فتقول لهم بصوا ما تبصوش عليا اكمني سودة، أنا صحيح ما استاهلش أقف وسطيكم، هروح فين في جمالكم، بس أنا جميلة لأنه اختارني أبقى عروسته. فالنفس لما تقف قدام ربنا تحس بالخجل، هروح فين أنا رب من القديسين اللي حبوك وقربوا منك وشبعوا بيك فأنا سوداء. أنا سوداء، ده الشعور بالخزي من كتر الشر، والخجل من بهاء مجد الله ومن بهاء القديسين. وأنا سوداء برضو إشارة إلى فكرة الجارية، كان زمان الجواري بيبقوا أحيانا سود، فهي عاوزة تقول أنا عبدة لأن الخطية زلتني وخلتني زي العبد، لأن ربنا يسوع هو اللي قال لنا المعنى ده لما قال كل من يفعل الخطية هو إيه؟ هو عبد للخطية. فالواحد يدخل لربنا ويقول له رب أنا حاسس بأن أنا عبد مكسوف منك، واقف قصادك حواليك يا رب أبرار وملائكة وأنا أسود وسطيهم، إنما عينيك كل ما بص فيها ألاقي حب

فكأنك شايف فيا حاجة حلوة، فأنا سوداء وجميلة. يعني كل ما اتضايق من نفسي وأقول قد كده أنا وحش، أبص عليك وأقول لا ده أنا شكلي باين عليه حلو، ده هو معجب بيا، ده هو مستنيني. فالجمال تكتشف النفس في حضور ربنا. عشان كده الواحد مش ممكن ياخد ثقته بنفسه إلا لما يكتشف قد إيه هو غالي عند ربنا. في ناس يتلخبط عليه مفهوم التواضع والثقة بالنفس. الحقيقة ما حدش يعرف يبقى متواضع إلا اللي عنده ثقة بنفسه، لأن الثقة بالنفس تنبع من نظرة الله للإنسان. أنت لما تحس أن ربنا معجب بيك، بيحبك، أنت كبير قوي في نظره، تحس بقيمتك، تثق في نفسك، ساعتها تخجل من نفسك وتقول يا رب على إيه بس الحب ده كله، ده أنا ما استاهلش ده كله. فهنا يجي التواضع خطوة تالية للثقة بالنفس. الإنسان اللي حاسس أن ربنا بيحبه قوي وهو جميل في نظره يخجل من كتر حب ربنا فيه، ويخجل من السواد اللي فيه جنب الإعجاب والجمال اللي ربنا شايفه فيه. عارفين زي إيه؟ زي أم تكون مخلفة طفل، الناس كلها بتقول عليه وحش وهو طبعا إيه جميل في عينين مامته، جميل جدا، وتبقى بتفتخر بيه وشايفة أجمل حاجة في الدنيا كلها. ده ليه؟ لأنها بتحبه. ربنا خلقنا وبيحبنا جدا، فمهما أخطأنا بيفضل فينا جمال ينظر إليه. إحنا تشوهنا بالخطية، لكن وراء الخطايا دي كلها في أصل حلو، في خليقة أولى، في عينة كده ربنا خلقها بإيده وحط فيها كل يعني فنه. فعشان كده الكتاب يقول لما خلق آدم وحواء رأى الله أنه حسن جدا، كأنه معجب باللي عمله. فالغاية النهاردة ربنا لما يبص على أي واحد فينا يقول ده حاجة حلوة قوي، يبص لك بإعجاب. فالواحد لما يبص في نفسه يبقى قرفان كده ويقول أنا وحش قوي، وبعدين يبص في عينين ربنا يلاقي الإعجاب كله، يقول له باين عليا حلو، فأنا سوداء وجميلة. وهو ده الشعور الحلو في الصلاة. لأن لو أنا حسيت أن أنا وحش بس، أنا ممكن أيأس، ممكن ما صليش، ممكن أقول والوحاشة دي إيه اللي خليها تقف قدام ربنا، والإنسان اللي كله خطية ده إزاي يقف وسط الملائكة يتكلم. إنما لما حس أن ربنا مستني كلامي، وقف يبصلي بإعجاب وفرحان بيا بالرغم من كل الغلط اللي فيا، هتجاسر وقف وصلي. فتكتمل الصلاة ما بين شعور الخجل والتواضع، وما بين شعور الفرح والبهجة أن ربنا بصص لي بإعجاب. فبتقول لهم يا بنات أورشليم ما تبصوش علي، أنتوا شايفين الوحاشة كلها، بصوا على عينيه كده، بصوا على صورتي عنده، بصوا على منظري في عينيه هو، شوفوا هو بصص لي إزاي، هو ما زال شايفني أحلى حاجة، أحلى من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والطبيعة والشجر لسه ربنا شايفني بالرغم من كل اللي عملته أجمل ما يمكن. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم. عدو الخير يجي يقول للنفس أنت سوداء، تقوم النفس ترد على الشيطان وتقول له إيه، أنا سوداء صحيح بس إيه، بس جميلة، لأنه هو بيبص لي بإعجاب، لأنه اختارني أبقى عروسته. أنت مالك؟ مش لسه بيقول أدخلني الملك إلى حجاله؟ ما هي نفس العروس اللي دخلت إلى الحجال لتكون ملكة، هي نفسها السوداء. نفس القصة اللي حكاها حزقيال 16، وحكاها أشعياء في آخر نبوته، وحكاها هوشع. كخيام قيدار، قيدار ده واحد من ولاد إسماعيل، وكانوا ساكنين في الصحراء زي البدو، والخيم في الصحراء تسود من الشمس، تتحرق كده من بره فتبقى لونها مجرب، فهي بتقول له رب أنا شكلي زي جربانة، أنا من بره منظري زي اللي محروقة لأن الشمس قد لوحتني. إنما خيام قيدار كان ممكن تبقى من بره جلد الحيوانات اللي عليها محروق ومجرب، إنما من جوه فيه كنوز، ممكن يبقوا أغنية جوه. فالنفس عاوزة تقول أنا من بره شكلي ملوث، إنما جوه فيه حاجة حلو،
أنا خاطي ومليان خطية بس لسه روح الله فيا، ودي حاجة قليلة. فأنا جميل بروح الله اللي فيا، وأنا وحش وأسود بالخطية اللي فيا. فبالرغم من كل الوحش إنما جوايا حاجة حلو لأن ربنا جوايا. كشقق سليمان، سليمان عمل هيكل سليمان، ولما عمل الهيكل بقى يحط على أجزاء منه من بره كده الجلود الحيوانات، والجلود دي تحمي شوية الخشب والحاجات دي من الشمس الحارقة طول النهار. فالجلود دي بتحرق وتتحرق برضو، ويبقى لونها كده اسود غامق. فتقولوا ماله شقق سليمان؟ هو طبعا بيتكلم عن نفسه، هو عارف عمل الهيكل ازاي. فبينطق على لسان العروسة وتقول أنا عاملة زي الشقق سليمان، أنا عاملة زي خيام قدار، من بره منظر ملوش معنى إنما من جوه في كنوز. جوه هيكل سليمان كان في كمية ذهب ومعادن ثمينة وجواهر كريمة تقدر بالمليارات النهاردة. كان يعني سليمان صرف كتير قوي على الهيكل، إنما اللي يبص على الهيكل من بعيد يلاقي برضو الحكاية من بره شقق يعني مشققة. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، لأن الشمس قد لوحتني. لا تنظرن إلي يعني لما الشيطان يجي يقول للنفس أنت وحشة، أنت خطية، أنت مش نافعة، أنت يا نفس ملكيش حل، أنت أسوأ ما في الخليقة، أنت اللي عملتي ده محدش عمله. تقول له بص، ما تبصش عليا في خطيتي، بص المنظري وغلوتي عنده. ما تبصش عليا ان انا اتبهدلت، يعني الابن الضال مثلا ممكن اصحابه يعيروه يقولوا ده منظر بني ادم بقى يشتغل عند الخنازير، بقت الخنازير احسن منك، مش طاير الخرنوب اللي بتاكله الخنازير. يقول لهم بصوا بقى، ما تبصوليش البصه دي، بصوا لابويا، بصوا الاصلي، انا يوم ما هرجع له هيعمل مني ملك وهيعمل مني صاحب بيت. اتحكوا عليه، انما فعلا لما رجع لابوه بقى صاحب بيت وخد الخاتم علامة الملك. لا تنظرن الي لكوني سوداء، لما نلاقي واحد واقع في يأس ومركز قوي على خطيته نقول له لا ما تبصش على السواد، بص على الجمال. يقول فين الجمال ده؟ وانا في حاجة عدلة؟ نقول له لا ما فيك. معلمنا بولس الرسول نفسه قال أنا ليس في أي في جسدي شيء صالح. شوفوا لما بولس الرسول نفسه يقول كده، لأني أعلم أنه ليس في أي في جسدي شيء صالح، فيش ولا حاجة عدلة. إيه ده بولس الرسول، أنت عندك صغر نفسه ولا إيه؟ إنما يقول أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. يبقى عنده جمال، عنده ثقة بنفسه، نبع من ثقته في ربنا وحب ربنا ليه. واحد شبعان بربنا. يحكى عن راهب كان بسيط، يجي الشيطان يقول له في ودانه يقول له ايه انت وحش وخاطي، وبعد فيقول له ايه اسكت ربنا بيحبني ورحمته واسعة وجي عشان الخطاة اللي زيه. فيجي الشيطان تاني يقول له طوباك، هو في زيك ده، انت عندك رجاء وايمان مش عند حد. يقول له لسه اخوك كان بيقول لي انت وحش وما فيكش حاجة عدلة، أصدق مين فيكو؟ كان راهب بسيط يحاور الشياطين. ده اللي بيحصل معانا لما الواحد يكون عنده صغر نفس، يتهيأ له أنه أسوأ إنسان ولا يمكن ربنا يقبله، وإنما ربنا قبله وبيحبه جدا. وبعدين لو انشغل بس أنه جميل يجي شيطان تاني يحاربه بالكبرياء ويقول له ده أنت ما فيش أحلى من كده، يقول له أنا هنسى الحقيقة، ده أنا شقق سليمان، ده أنا خيام قدار، ده أنا منظر محدش يقبله أبدا. خلوا الحقيقتين دايما قصاد عينينا، غلاوتنا عند ربنا وخطايانا وفسادنا وضعف طبيعتنا. خلي دي قصادك ودي قصادك، واحدة تحميك من الكبرياء وواحدة تحميك من صغر النفس. لا تنظرن إلي لكوني سوداء، قل لنفسك كده، مش هبص يا نفسي في عيوبي كتير لحسن أيأس، مش هركز على خطاياي كتير لحسن أبطل أصلي، إنما أنا هبص على عينيه هو عشان ألاقي الحب والرجاء اللي أنا محتاجه. لأن الشمس قد لوحتني،

الجماعة اللي اشتغلوا في الشمس الحامية بالساعات الطويلة والجواري كانت الشمس تحرقهم فكانوا يسمروا يسودوا مع السنين الطويلة. عيشة العبودية الشقة الشغل في الدنيا بتخلي الإنسان اسود من كتر اللي شافه في الدنيا. المشي في الدنيا والانشغال بأمور هذه الحياة زيادة يخلي الواحد يفقد جماله الطبيعي، براءته وبساطته والخليقة الأولى اللي اتخلق عليها. فالشمس هنا إشارة إلى التجارب وإلى الخطايا وإلى العيشة في الدنيا والانشغال عن ربنا. الشمس لوحتني حرقتني. وأنا أفكركم مثلا في مسألة الزارع، ربنا يسوع حكى لنا أربع أشكال من الأراضي. أول أرض بتاعت المدقات دي الأرض السطحية، وتاني أرض بتاعت المحجرة يقول النبات ينبت بس ما يطولش. ليه؟ لأن ملوش أصل، أول ما ينبت حتة صغيرة كده تيجي الشمس تحرقه. إيش معنى الشمس تحرق ده؟ أصل ملوش جدور فما يقدرش يشد المية فيتحرق. فالشمس هنا إشارة إلى المشاكل والخطايا اللي تحرق الإنسان، يعني تفصله عن ربنا. بنو أمي غضبوا علي، جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أنطره. يعني إيه؟ تاني بفكركم العروسة هي النفس، والنفس بتشكي ربنا وتقول إيه؟ بتقول له يا رب الناس مش عارف أرضيهم، غضبانين علي، أعمل اللي عاوزينه ما بيعجبهمش، أمشي يمين أمشي شمال مش عاجب حد. أغلب البشر بيقضوا أغلب حياتهم في محاولة إرضاء الناس، وفي الآخر يخلص العمر ويكتشفوا أن ضيعوا عمرهم ما رضوش حد. بنو أمي غضبوا عليهم. كمان الكنيسة الأولى لما طلعت وسط اليهود، وكانوا بنو الأم هم اليهود، إنما غضبوا على الكنيسة، يعني المسيحيين الأوائل، الكنيسة اللي اتولدت في العهد الجديد دي. اليهود أول ناس تأمروا على الكنيسة وأول ناس اضطهدوا شعب الله في العهد الجديد. بنو أمي غضبوا علي. لما تيجي نفسي تتعلق بربنا زيادة وتحب ربنا زيادة، تلاقي أول ناس يقفوا لها أهل بيته. يقول أعداء الإنسان أهل بيته، يعني تيجي بنت كده تتدين زيادة، صلي كتير وتقرأ كتير، تلاقي أبوها وأمها يقلقوا، يقولوا لها إيه الدروشة دي؟ دروشة هي عشان بتحب ربنا زيادة وعشان بتصلي زيادة بقت حاجة غلط. وممكن الأم تقول لها شيخ البسي زي البنات واعملي زي البنات. الله، يعني هي بتحب ترضي ربنا، أنت تخليها ترضي الناس. بنو أمي غضبوا عليه. يجي شاب يقول نفسي أروح الدير وأسيب الدنيا كلها وأعيش لربنا، تلاقي أهل بيته أول ناس يقفوا ضده ويقولوا له أنت اتجننت. بقى اللي يحب ربنا زيادة اتجنن. بنو أمي غضبوا عليهم. عاوزين إيه مننا الناس؟ يقول جعلوني ناطورة الكروم، عاوزين يجروني في الساقية بتاعت كل الناس. طب يا أبويا ويا أخويا أنتوا عملتوا إيه في دنيتكم السبعين تمانين سنة اللي عشتوها؟ عشتوا في دوام، عشتوا في طحونة، في ساقية. ناطورة الكروم يعني من ينظر إلى الكرم، ناطورة يعني اللي ناظر. فكان دايما الكرم يتحط عليه ناظر، يفضل من الصبح بالليل كده يتابع العمال اللي في الكرم، ويتابع بقى الزرع ويتابع السقي ويتابع الغرس ويتابع الحصاد، ويفضل طول اليوم شغال. هو بقى أهل الدنيا عاوزيننا كده ندخل في عجلة الدنيا وما نرفعش راسنا، ولو ما نخلص العمر نلاقي الحكاية خلصت وما عرفناش ربنا وما خدمناش ربنا وما لحقناش نصلي وما لحقناش نتوب. جعلوني ناطورة الكروم، يعني هو ده اللي عاوزاه الدنيا مننا، هو ده بنو أمي عاوزين كده. البشرية المشوهة بالخطية عاوزة كل الناس تدخل ساقية الدنيا والطحونة بتاعت الأشغال والاهتمامات الأرضية عشان محدش ينتبه للعريس. الشيطان مش عاوز حد يركز في ربنا. جعلوني ناطورة الكروم. النفس اللي راجع ربنا بتشكي حالها وتقول له يا رب عملوني زي الحيوان في ساقية. فاكرين شمشون مثلا؟ شمشون في الأول كان رجل الله وكان عنده قوة روحية، وبعدين بسبب تكاسله

تهاونه فقد النعمة اللي هو فيه، عشان يزلوه فقعوا عينيه في الآخر وحطوه في طحونة كده زي الحيوان مكان البهايم يجر السقي. تلاقيه كان بيقول في باله: جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي فلم أمطر. سبت الخدمة وسبت الشغل بتاع ربنا وسبت حياة الصلاة وسبت القوة الروحية والعز اللي كان عندي، وبقيت في الآخر إيه؟ زي حيوان في ساقية. جعلوني ناطورة الكروم، أما كرمي حالي أنا، أبديتي أنا، مصلحتي أنا، خلاصي أنا، نفسي أنا، لم أنظرها، لم أنطره، يعني لم أتابعها، ما ركزتش فيها. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ على قد ما الآية دي كل الدنيا كل الناس حفظها، على قد ما للأسف أغلب الناس مش قادرة تعيش. الناس عارفة أنه الإنسان لن ينتفع شيء، لأنه ممكن يخسر نفسه، وكثيرين يخسرون نفسهم. ليه؟ عشان بيجروا في الدنيا زيادة. ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ جعلوني ناطورة الكروم. يجي واحد يقول كده: أنا مستخسر، 50-60 سنة راحوا، حسيت ما عملش حاجة، ربنا اللي خلقني له حق علي ما عملش منه حاجة، ربنا له دين علي مش ممكن هوفيه، بس ما لحقتش حتى أصلي، ما لحقتش أخدم، ما لحقتش أنفذ الوصية، ما ركزتش في إعداد حياتي كعروس للمسيح. الأيام قربت وهروح أقابله وأنا مش جاهز على مقابلته كعروس مهيئة لرجلها. أما كرمي فلم أنطره. ممكن واحد حتى في شغل ربنا، حتى في الخدمة، يهمل حياته الخاصة وينشغل بخدمة ربنا ويجي على أبديته ويجي على نفسه، مش صح. مرثا ومريم كانوا الاثنين بيخدموا ربنا، بيحبوا ربنا يسوع، إنما في مرة ربنا عاتب مرثا وقال لها: مرثا مرثا أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثير. الاثنين عذارى حكيمات، الاثنين بيحبوا العريس، الاثنين المسيح بالنسبة لهم كل حاجة، إنما واحدة منهم وقعت في الحتة دي. جعلوني ناطورة الكروم، ورايا ورايا ورايا ورايا، والمسيح له المجد وكلامه الحلو وقعدته الحلوة. طب وهو كام يوم هيجي زي كده؟ وهو الأيام اللي بتروح بترجع ما بترجعش. أما كرمي فلم أنطر. يبقى الواحد يستخسر اليوم اللي يفوت عليه. أنت نظرت كرمك، يعني نظرت إلى حالك، رأبت غرسك أنت، حياتك أنت، بيتك أنت، عقلك، قلبك، هو ده اللي هيعود لك، هو ده في الآخر أغلى ما تملكه، هو ده اللي هتقدمه لربنا، قلبك وعقلك. هل نظرت إلى كرمك ولا نظرت إلى كروم الآخرين؟ يحكى مثلا عن واحد من الأساقفة في تاريخ الكنيسة اسمه مارس حق، عملوا أسقف وكان راهب تقي جدا. وبعدين في أول يوم من الأسقفية جاله 2 متخصمين إخوات، قال له: يا أخي المسيح قال لنا نحب بعض. يقول له: لا أخوي ظلمني. يقول للتاني: يا حبيبي ارضى أخوك، ربنا علمنا المحب. يقول له: أبد، لازم أخد حقي. يقول له: خلاص أنا سبتها لكم. رجع تاني الدير ورفض يكمل، وقال: لا أنا خفت على نفسي، أنا خفت على نفسي لألا يحطوني ناطورة الكروم وكرمي لم أنطر. رجعت تاني أفكر في أبديتي وخلاص نفسي ونقاوة قلبي، لأني مستعد أقابل المسيح في أي وقت. أخبرني يا من تحب نفسي. يبقى هي كانت في الأول بتكلم بنات أورشليم، واضح أنه ده حوار. هي دخلت إلى الحجال وشافت الملك وحواليه العرايس المزينين القديسين والملائكة، وبصت لهم كده بإعجاب وهي خجلانة، وقالت لهم: ما تبصوش عليك مني وحشة، أنا وحشة صحيح بس جميلة، وأقول لكم الوحشة دي جت من فين؟ أصل نسيت نفسي، قعدت أشتغل في الدنيا كده زيادة وأهملت حياتي، إنما من هنا ورايح خلاص هعمل زيكم، هفضاله، هركز معاه، مش هسيب نفسي للدوامة دي تاني. فأخبرني. النتيجة إيه بقى؟ قل لي بقى يا حبيب نفسي أين ترعى، أين تربت. خلاص مش هرجع أشتغل تاني عند الناس. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى، أين تربض عند الظهيرة.
العروسة اللي تحب عرسها تبقى مش عاوزة حد معاه أبدا، عاوزة تختلي بيه طول الوقت. اللي يحب ربنا زيادة يحب يبعد عن الناس فترات عشان يعرف يتكلم مع ربنا. وجودنا وسط الناس كتير ووسط الزحمة كتير بيقلل كتير من علاقتنا بربنا، إنما الهروب من الدنيا يعمق العلاقة مع ربنا. تلاحظوا عظماء الكتاب كلهم كان لهم فترات خلوة طويلة قوي. واحد زي إيليا النبي، رجل الجبال، يوحنا المعمدان رجل البرية، موسى النبي كل شوية 40 يوم على الجبل، بولس الرسول 3 سنين في الصحراء غير ليالي سهر طويلة. هم دول أقرب ناس لربنا. أبونا إبراهيم طول الوقت على باب الخيمة بيكلم ربنا. دول وصلوا لقلب المسيح وبقوا أصدقاء العريس وبقوا قريبين ليه قوي. فالعروسة غارت وقالت له أنا عاوز أكون كده، مش معنى دول كلهم قريبين ليك، ما هم بشر زينا وكانوا بيعملوا حاجات وحشة زينا برضو. أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى. ليه بتقول له يا من تحب نفسي؟ لهذا الوقت المسيح له المجد لم يعرف باسمك ربنا يسوع المسيح. فحتى سليمان يجي في آخر سفر الأمثال يقول ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. يقول كده في سفر الأمثال، ما هو اسم الله الآب وما اسم ابنه الوحيد؟ أنا نفسي أعرف، أنا بحبهم جدا لكن كل معلوماتي لسه إله إبراهيم إسحاق يعقوب، كل معلوماتي اللي خدناها من موسى النبي يهوه الذي يهوه، إنما لسه الاسم لازم في اسم تاني. فأشعياء بقى يجيب لنا أخبار الاسم بعد سليمان، يقول يدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. وأول إصحاح في العهد الجديد يقول دعي اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه. احنا من امجاد العهد الجديد بتاعتنا ان احنا عارفين اسم ربنا، احنا بتوع ربنا يسوع المسيح له المجد، احنا شعب يسوع المسيح الهنا، فاحنا بنحتمي بهذا الاسم. احنا لينا كرامة ومجد ان احنا عارفين الاسم عن قرب. فتقول له بص يا رب انا حتى لو مش عارفاك كويس انما انا بحبك، فاخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. يعني إيه؟ الجزء الأولاني حسسنا أنه عريس، والتاني حسسنا أنه ملك، أدخلني الملك إلى حجاله. الجزء الثالث هنا بيعلمنا أنه راعي. من هو الراعي؟ الملك العريس السماوي اللي كل الدنيا بتحبه، واللي بنات أورشليم بيجروا وراه، والعزارة كلهم في ديله. كل ده عن المسيح له المجد. فهي عرفت انه راعي، قالت له اين ترعى. اين ترعى يعني ايه؟ اذا كنت راعي انت غاوي تاخد الرعية بتاعتك الخرفان وتطلع في مراعي خضر يربضني الى مياه الراحة، يوردني يرد نفسي يهديني. تلاحظوا ان الرعاء دايما وقتهم في الخلاء على الجبال في المناطق المفتوحة، فكأن الخلوة تحلو دايما في المناطق المفتوحة. والخلاء ده في أجمل الخبرات. يعني ربنا ساب موسى كراعي 40 سنة في البرية وقال له خدت خبرة موسى، تعال بقى إيه نستبدل الغنم باليهود، هم أصعب كتير من الغنم، إنما إيه يلا تشطر واسحبهم وراك، وديني عرفتك سر الجبل وسر البرية، انزل مصر وطلعهم. انت دلوقتي بقيت راعي، بس بدل راعي اغنام هتبقى راعي صالح زي داود النبي. خد له كورس 15 سنة رعاية غنم، وبعدين ربنا قال له برضو نستبدل الغنم باليهود، تعال ارعى شعبي لاني لقيت قلبك زي قلبي. فكورس الرعاية ده خدوا ناس كتير، لان الرعاية تعلم الصبر. والراعي بيشوف ان الغنمة لمؤاخذة مش بتفهم، فلازم هو اللي يفكر لها، ولازم هو اللي يعول همها، ولازم عينه تفضل عليها، ولازم يجري وراها لو زاغت، ولازم العصاية تخبطها عشان تتعدل وتدخل في القطيع، ولازم تبقى عينيها على العكاز منين ما يتحرك. كل ده بيعمله الراعي.
فهنا هي بتتكلم بقى بنفسية الخروف، قالت له بص أنا اعتبرني خروف قطيعك، قل لي أين ترعى، عاوز أتمتع بيك كراعي زي اللي بيتمتعوا بيك، عاوز أدوقك زي ما بيدوقوك، عاوز عيني تشوف عصاك وعكازك يعزيانني، هم بيتحركوا قصادي لأنه أنا هتوه في الدنيا من غيرك، أنا لا أقبل إلا راعيا واحدا هو الراعي الصالح الذي يبذل نفسه عن الخراف. قل لي أين ترعى. اللي بيقول ربنا يسوع كده معناه هيطلع وراه في خدمته بقى. شوفوا بقى المسيح لو المجد لو استعرضنا حياته على الأرض يقول مثلا بصوا أنا كنت برعى في بيت لحم، تيجوا بيت لحم ولا صغير عليكم؟ قولوا لا يا رب نروح بيت لحم بتاعة الغلاب، وبعدين هربت ورحت مصر تهربوا معايا؟ نقول له خلاص أين ترعى؟ نرعى في مصر، نهرب من الشر زيك، وبعدين رجعت وعشت في الناصرة بلد ملهاش سمعة كده، تيجوا؟ نيجي يا رب، نشتغل في بلد فقيرة ملهاش سمعة، حاضر. وبعدين عشت حياة هادية جدا، تعيشوا معايا في الهدوء؟ نعيش في الهدوء. وبعدين بدأت التعليم كله كان على البحر أو في الجبل، تقضوا شوية وقت على البحر شوية وقت في الجبال، وبعدين تطلعوا معايا لغاية جثماني، تدخلوا معايا جبل التجربة، تحضروا معايا جبل الصليب، تدخلوا معايا لغاية القبر. يا سيد أين ترعى؟ احنا وراك وراك، حيث قادني أسيره. شوف اللي انت عاوزه نمشي وراك. يا من تحب نفسي أين ترعى؟ تدخل بيت زكا ندخل معاك، تسمع كلمتين بايخين والناس كلها تقول دخل اليبيت عند رجل خاطي، نسمع زيك ومال، ايه يعني لما نتشتم اذا كنت انت اتشتمت؟ ندخل بيت زكا تقف تدافع عن امرأة سيئة السمعة ومسكت في ذات الفعل، نقف جنبك بدل ما نقف مع اللي معاهم الطوب، نقف جنبك وانت بتحامي عنها، وناخد الطوب في وشنا كمان. اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى. تطلع يا رب تصلي كده، نطلع نصلي معاك، وهنحاول ما ننامش زي بطرس ويعقوب ويوحنا، ونسهر جنبك وانت بتصلي. اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى. يبقى الواحد مشغول بكل مكان وكل عمل عمله المسيح يقول له اخبرني يا من تحب نفسي اين ترعى. عارفين ده يمكن يفهمنا سر صلوات الاجبيه. الاجبيه من جمالها بتحاول تعيشنا أحداث ربنا يسوع له المجد على الأرض في يوم واحد، أحداث الكبير. أول ما تفتح عينيك تقول له يا رب أين ترعى الآن؟ يقول أنا طالع من القبر الصبح، أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان. تيجي الساعة الثالثة، أي أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى؟ يقول ده اللحظة دي اللي أنا سكبت الروح القدس على العروس على الكنيسة. تقول له أيها رب دينا من روحك أيها الملك السماوي المعزي، تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس. الساعة السادسة، أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى الآن؟ يقول أنا دلوقتي على الصليب. يقول له خلاص يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب. أخبرني يا من تحب نفسي، الساعة بقت تسعة ثلاثة الظهر. يقول أنا دلوقتي غمضت عيني وسلمت الروح، مت من أجل خلاص البشرية. يقول له يا من ذاق الموت بالجسد، وقت الساعة التاسعة قامت حواسنا جسمانيا. بعدين الساعة خمسة، أين ترعى يا رب؟ يقول أنا داخل القبر. نقول له ندخل وياك يا رب، وماله كده كده هنموت في الآخر، لما الشمس تغرب نقول كل العمر هيغرب. الساعة ستة بقى جوه القبر صلاة النوم، أين ترعى؟ يقول بنقفل بقى النهار وندخل في الليل، نقفل العمر وندخل على السماء. عينيكوا على السماء ولا لا؟ الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام. تيجي في نص الليل، يا سيد أين ترعى؟ يقول أنا سهران، أنا عاوز السهرانين العذارى الحكيمات. وهكذا تلاحظوا أن الكنيسة معيشانة في سؤال طول الوقت، أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى. عشان كده كنيستنا دي عروسة تمام، تحب عرسها فعلا، استخسارة ساعة تروح منه، مفيش يوم يعدي كده، صبح وظهر وليل تعيش مع المسيح لحظة لحظة، وشعارها أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى. أين تربض عند الظهيرة؟ عادة الراعي ياخد الخرفان الفجر ويطلع في الجناين المزارع والحتت اللي فيها مية، والخرفان يبتدوا يشربوا ويتمرغوا بقى ويتلعبوا ياكلوا، وهو يقعد يعزف لهم كده ألحان.
وبعدين يجي وقت

ظهريا يريح شوية، هو يربض وهم يربضوا. يربضوا يعني إيه؟ يناموا يريحوا. عند الظهيرة راعينا الصالح ربض عند الظهيرة، نام على الصليب وقت الظهر، فقالت له أنت تقول لي أين ترعى، ولما كمان تيجي تنام تقول لي أنام تحت جناحيك. أين تربض زي الغنم.

ما رفع يديه كده على الصليب وحط راسه، ده وقت الظهيرة، يربض عند الظهيرة، كل الغنم يربض، كل واحد يسيب اللي في ايده ويسرح بخياله في موت المسيح عشانه في صليب المسيح. لأن ربنا يسوع له المجد قال أنا إن ارتفعت عن الأرض إيه أجذب إلي الجميع، كل خرفان يجوا جري ساعة الصليب، يجوا كده يقعدوا تحت الصليب يربضوا، يربضوا يعني يناموا يرتاحوا خلاص، لا راحة لنا بعيد عن صليب ربنا. أخبرني يا من تحب نفس. فالنفس الجعانة ربنا بتقول له رب زهقت من شغل الدنيا، جعلوني ناطورة الكروم، زلوني وبهدلوني وضيعت أيامي، نفسي اليوم ما يروحش مني، عاوز من الصبح الليل أنشغل بيك، عاوز أرعى وراءك، عاوز أشتغل معاك، عاوز ألزق فيك، عاوز مطرح ما ترتاح أرتاح تحت رجليك. لماذا أنا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك؟ هنا دخلت الغيرة بقى، بس دي غيرة حلوة، غيرة جميلة. اشمعنى أصحابك يجوا وقت الظهر يقعدوا حواليك ويتسامروا ويشبعوا بيك، واشمعنى كل الغنم عارفين طريقك ويجروا عليك ويناموا تحت رجليك، أنا الوحيدة المقنعة. مقنعة هنا يعني غريبة، مقنعة يعني عليها برقع، في بعض الترجمات يقولوا فيلد يعني متغطية، فيبقى شكلها غريب، شكلها لسه مش تبعه. فتقول له رب هفضل مش تبعك، امتى ابقى تبعك؟ امتى لما ادخل وسط القديسين والملائكة ما بقاش منظري نشاز، ابقى عادي زيهم، ابقى واحدة منهم؟ امتى هتحسبني مع العذارى الحكيمات؟ امتى ترفع البرقع من على وشي عشان اشوف وشك بعيني وتبص عليا بعينيك؟ رفع البرقع زمان له معنى جميل، علامة الارتباط المؤبد، الزواج. يعني من أول قصص التاريخ أبونا إسحاق لما شاف رفقة جاية من على سفر بعيد، وبعدين رفقة قالت للعذر الدمشقي مين الشاب اللي جاي من بعيد ده؟ قال لها ده سيدي، ده إسحاق يعني، ده العريس. قامت حطت البرقع، بحيث أول ما إسحاق قرب منها رفع البرقع وخدها الخيمة وتعزى بها عن أمه وارتبط بها واتجوزها. فرفع البرقع معناه لم تعودي غريبة عني، انت بقى بتاعتي خلاص، انت عروستي. ولغاية دلوقتي انتوا عارفين في الأفراح ساعات العريس يرفع البرقع من على العروسة، بمعنى خلاص انت كده تعارفنا إلى الأبد، وده بداية ارتباطنا إلى الأبد. فهي بتقول له هفضل البرقع على وش كتير، كل دول تمتعوا برفع البرقع وأنا اللي لسه البرقع على وشي. بولس الرسول في كورنثوس يقول لغاية دلوقتي اليهود لما يقروا الكتاب على وشهم برقع. يعني إيه؟ يقول حتى الآن البرقع باق عند قراءة العتيق. يعني إيه؟ يعني اليهود يقروا العهد القديم زي اللي مش فاهمين حاجة، المسيح له المجد مال العهد القديم ومستخبي ورا كل سطر في العهد القديم، بس في برقع على عينيهم فمش شايفين الحقيقة. إنما احنا شوفوا لما نقرأ العهد القديم نتمتع، ليه؟ لأن البرقع اترفع فبقى عرسنا وجها لوجه. يقول احنا ننظر الآن وجها لوجه، لأنه حيث روح الرب هناك حرية. لماذا أنا أكون كمقنع عند قطعان أصحابك؟ نفسي يا رب ما بقاش غريب عنك، نفسي أكلمك زي ما كان أبونا إبراهيم بيكلمك، بدالة بصداقة واخد عليك، نفسي أوصل أكلمك زي دانيال وانت تبعت له رئيس الملائكة وتقول له أو من ابتداء تضرعاتك خرج الأمر لأنك رجل محبوب. أول ما فتحت بقك ربنا قال لي انزل يا ميخائيل شوف دانيال عاوز ايه. ايه ده يا رب؟ ده ايه الناس دول؟ لماذا أكون كمقنعة؟ هنا الغيرة، يا ريت كل الشعب يغير من القديسين، ما القديسين كانوا بشر زينا وعاشوا عمرهم على الأرض زينا وتعرضوا لكل اللي بنتعرض له، بس صاروا أصحاب العريس، صاروا أصدقائه، صاروا من قطيعه. فالواحد يقول لماذا أكون أنا كمقنعة؟ ليه نفسي أنا الغريبة ومتأيدة ومتلخبطة ومشوهة ومش ملهاش في الطيب كده نصيب؟

يقوم العريس يرد. العريس يفرح لما يلاقي العروسة أو النفس مشتاق تبقى على درجة من الاقتراب، فيقول لها إيه؟ بيجاوبها السؤال. هو كان إيه السؤال؟ أخبرني يا من تحب نفسي أين ترعى أين تربط. الإجابة إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء اخرجي على أثار الغرام. إذن ربنا على طول انتبه للسؤال، قول لي أنت بترعى فين؟ أم العريس جاوب قال لا عاوزة تعرفي برعى فين، روحي شوفي آثار الغنم. منين ما بنمشي بنسيب آثار ورانا كتير قوي، اللي عاوز يبص على الآثار هيعرف روحنا فين، لأن هو مش بيقعد في حتة واحدة. إنما شوفوا الإجابة جت إزاي. هي بتقول له أخبرني يا من تحب نفسي، هو ممكن يقول لها إيه؟ إن لم تعرفي أيتها السوداء، مش كده؟ مش هي قالت أنا سوداء؟ لا، هو ساب سوداء دي خالص وقال لها إيه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء. يا رب ده في بنات أورشليم وواضح إن هم أجمل منها كتير، وفي عذارى حكيمات، وفي قديسين أبرار، وفي تسبيح بيقولوا نبتهج ونفرح بك نذكر حبك أكثر من الخمر، وفي ناس عايشة يعني. لا لا لا، سيبكم من ده كله. النفس لما تيجي ربنا مش تقاله تجد نعمة في نظره. المتواضعون يجدون نعمة. كل ما تبقى جاي مسكين بالروح، جعان روحيا، هفتان لنعمة ربنا، ربنا يبص على النفس يقول أنت جميلة بين النساء. جميلة على إيه يا رب؟ فيش حاجة عدلة ولا جسديا ولا نفسيا ولا روحيا. ولا لا، كفاية بس الاشتياقات اللي عند النفس، كفاية القلب ده، كفاية انها عاوزة تروح ورايا في اي حتة. افكركم في أرمية 2 لما ربنا كان يتحسر على شعبه، وأرمية يقول بدموع، قال له روح نادي يا أرمية، قل له أورشليم يا أورشليم تذكرت لك غيرة صباك محبة خضبتك ذهابك ورائي في برية في أرض غير مزروعة. بفتكر لك يا أورشليم أيامك بتاعت زمان لما كنت عروسة سخنة، محبة خضبتك غيرة صباك. إذن ربنا بيفرح قوي بالحاجات دي، لما يلاقي واحد كده مشتاق يقعد خلوة، مشتاق يقعد مع الإنجيل، داخل القداس كده فرحان وهو هيصلي، عاوز يهرب من الناس عشان يكلم ربنا، مشتاق ينزل خدمة مهما كان تعبان، كل ده يفرح ربنا جدا. فيقول إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم. طب ليه رب ما قلتش هتقابلوني هنا ولا هنا وخلاص؟ كنت ريحتنا وقلتنا طب تعالوا قابلوني في الحتة الفلانية. قال بصوا لا، أنا عملت نظام وكل واحد يبص على اللي قبله واللي قبله على اللي قبله والحكاية سهلة. لحسن يبقى نظركو ضعيف ولا حاجة، تلاقي واحد مش شايف المسيح من بعيد، طب شوف اللي قريب منك. معلمنا بولس يقول تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. آثار الغنم معناها إيه؟ أنا غنمة في قطيع ربنا، في غنمة أكبر عارفة السك، وصد منها راعي صغير، الراعي ده باصص على الراعي الصالح أو الراعي الأعظم. خلينا نمشي طابور. فكرة التقليد الكنسي هو فكرة الطابور اللي ماشي ورا المسيح، في ملايين من القديسين عبر كل العصور. أنت بتمشي ورا أب اعترافك وهو ماشي ورا أب اعترافه، وأب اعترافه ماشي ورا اللي تلمزه، ودول ماشيين ورا القديسين، والقديسين ماشيين ورا المسيح له المجد. فبقت في آثار للغنم. فقال لها انت مش هتعرفي تبصي فوق، اصل الغنمه ما تعرفش ترفع راسها كتير، تلاحظوا ان دايما راس الخروف لتحت، لو بص لفوق الظهر يدوخ، لو ما يعرفش يعمل كده كتير. طب على قد نظره بيبص في الارض، طب بص في الارض هتلاقي مطرح اقدام الغنم اللي قبلك. يعني الموضوع مش صعب. ان لم تعرفي ايتها الجميله بين النساء فاخرجي على اثار الغنم. تلاحظوا مثلا انه في تعليم الكنيسة دايما في كلمة تستخدم كده درجة، تعليم الالحان وتعليم العقيدة،
يقول لك استلمناها كده. كلمة استلمناها دي كلمة جميلة قوي، يعني يقولوا أثناسيوس لما كان يرد على أريوس، فأريوس يقول أبي أعظم مني، إذن الآب أعظم من الإبن، فأثناسيوس يقول له ببساطة وبراءة ما استلمناهاش كده. يعني إيه ما استلمناهاش كده؟ ما هي آية. يقول له لا، الآية اللي أنت بتقولها إحنا استلمناها بطريقة تانية، أنت بتفسرها بدماغك بتطلع بره الخط، دي مش آثار الغنم. إحنا اللي سلمونا إن مفيش فرق عظمة في الجوهر خالص، واحد في نفس الجوهر، من نفس جوهر الآب، إنما بحسب التدبير والتجسد الإبن بتنازله وتجسده أخفى مجده. من هنا فرق العظمة. فقال له إحنا ما استلمناهاش كده. فكل آية وكل تعليم وكل فكرة وكل طقس وكل لحن الواحد يسأل سؤال، استلمناها كده؟ آثار الغنم. فربنا يقول اللي عاوز يعرف السكة، السكة مش صعبة، اخرجي على آثار الغنم. كلمة اخرجي كمان فيها معنى جميل. في غنمة تبقى مش عاوزة تخرج، عاوزة تفضل في الحظيرة طول الوقت. اللي عاوز يفضل كده في مجال الراحة مش هيعرف يمشي ورا ربنا. اللي عاوز يتمتع بالعريس لازم يخرج، لازم يطلع بره الدوائر الطبيعية بتاعت الناس، لازم يعمل حاجات غريبة عن الناس، لازم يختلف في تصرفاته عن الناس. بطرس طول ما كان في المركب كان لسه صياد، لما قال له تصطاد ناس ترك كل شيء وتبعه، هنا خرج. ولما خرج بطرس تحول من صياد إلى رسول. بطرس والتلاميذ كانوا بيغرقوا في المركب وبيخايفين وبيصوتوا، وبعدين ربنا يسوع قال له تعالى، تعالى على المية. لما خرج رجليه برا المية ده يعني ايه؟ يمشي فوق الموج وفوق المية. اخرجي، اخرجي يا نفسي برا الخوف، برا القلق، برا القوالب الطبيعية، برا المعتاد، برا ما يعمله الناس، برا الظروف العادية، اخرجي. لما ابونا ابراهيم خرج ابتدت كل حاجة حلوة تبان في العهد القديم، ابتدت الدعوة والاختيار والشعب المختار، لأن في واحد اسمه أبونا إبراهيم خرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي. لا، لازم تبقى عارف سكة ربنا مش هتلاقيها في الأماكن اللي فيها الراحة بتاعت الناس. ربنا ما تلاقيهوش هنا، أماكن الفلوس واللهو والدلع والمشغولية مش ده الحتة اللي تشبع فيها بربنا. اخرجي على آثار الغنم، هو بيكلمها كأنها صبي أو غلام رعي. يعني انتوا عارفين الرعي يبقى معاه مجموعة من الجواري أو العبيد بيرعوا الغنم بتوعه، فهي كجارية عنده معاه شوية غنم. فقال لها وهاتي خرفانك نأكلهم احنا. يعني لما تكون أم معاها أولادها تقول له رب مش عارفة رب العيال في الزمن ده ازاي، أنا خايفة على روحي، أما للعيال ده هتطلع إزاي في الزمن ده؟ يقول لها بسيط، أخرجي على آثار الغنم وهاتي عيالك نربهم لك، ورعي جداءك الجديان بقى الخرفان الصغيرة دي عند مساكن الرعاة، هاتيهم الكنيسة، حطوا ولادكوا في الكنيسة، اطمنوا على كل طفل وشاب عند أب اعترافه في مدارس الأحد وفي اجتماع خدمة وفي اجتماع شباب وفي نشاط وفي مهرجانه. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لو مش عارف حاجة خالص انت امشي ورا الخطوات اللي مشيوها اللي قبلك، وهات ناسك وحالك وحطهم جوه الكنيسة، تبقى الحكاية سهلة. لأن لو ربنا حكالنا بالتفصيل خطوة خطوة في الطريق الروحي يمكن ما نعرفش نحفظ، يمكن نتوه. عارفين لما واحد يجوا يوصفوا له مكان بعيد يقولوا له ايه؟ بص هتطلع من هنا تدخل يمين وبعدين شمال وبعدين 3 كيلو وبعدين تلاقي يافطة وبعدين يقول انا تهت. لا لا لا، بص امشي قدامه همشي وراك، اتحرك بعربيتك وانا هفضل عيني عليك وخلاص. هو ربنا عاوز كده. قال لو لقيته السكة طويلة ومليانة حفر وفيها يمين وفيها شمال اقول لكم حاجة سهلة، وانا هنزل من السماء وامشي قدامكم خطوة بخطوة، واجيب كل القديسين ورايا خطوة بخطوة، وكل واحد يمسك في ديل اللي قصاده، والحكاية تبقى سهلة. ولو تهتوا عندنا المرجع، عندنا الإنجيل يقول لكم فين الخطوة اللي وقعت

فيها تقوم تكمل المسار تاني. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء، يعني بالرغم أنها جميلة في عينه بس مش عارفة الطريق، تصوروا تبقى واحدة في نظر عريسها جميلة وهي لا تعرف طريقه. لهذه الدرجة العريس نفسه حلو وعينه حلو، يقول لها حتى لو مش عارفة برضو أنت جميلة. واحد يقول له يا رب أنا جاهل بالإنجيل، أنا مش عارف سكة السماء، أنا مش حافظ آيتين على بعض، أنا ما فيهاش حاجة عدلة، ينفع أخدمك؟ ينفع أمشي وراك؟ يقولوا ماله حبيبي، ده أنت كده جميل جميل. إن لم تعرفي أيتها الجميلة بين النساء فاخرجي على آثار الغنم وارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مساكن الرعاة يعني إيه؟ واضح أن في رعاة وفي راعي، هو الراعي الصالح، لكن هو كراعي صالح بيشغل رعاة، عشان كده سمى الكتاب راعي الرعاة العظيم، هو راعي الرعاة أو رئيس الرعاة، فمشغل ناس كتير رعاة، بس الرعاة دول بيرجعوا له في كل حاجة وبيمشوا وراه في كل خطوة وبيتفقوا معه على كل حاجة. ده اللي سماه بولس الرسول وكلاء، يقول فليحسبنا الإنسان أننا وكلاء الله ثم يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا، يحسبنا كوكلاء أسرار الله. عشان كده ربنا قال مين هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيم سيده على جميع عبيده، طوبى لذلك العبد. هو عبد لكن واخد مسؤولية، واخد وكالة. ففي رعاة يتبعون الراعي، عشان كده الكتاب يقول أعطيهم رعاة حسب قلبي يرعونهم بالفهم. ربنا يختار رعاة عشان يسوق الناس وراه، ورا منه الراعي يمشي والناس تمشي وراه. موسى كان راعيا لكن ما كانش بيمشي لوحده، كان يمشي ورا عمود السحاب وعمود النار لأنه من غير كده يتوه، لكن حسب راعيا. داود كان راعي طول النهار يقول تقدمت فرأيت الرب أمامي كل حين، لأنه عن يميني كي لا أتزعزع، من أجل هذا فرح قلبي. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. لما تلاقي إنسان تايه في الدنيا هاتوا الكنيسة، شوف مساكن الرعاة، هاتوا للرعاة الصالحين، هاتوا للناس المتشبهين بالمسيح، قربوا من أب اعترافي تلمزه، يديله أبوة محروم منها، يديله إرشاد مش لقيه في الدنيا، يصلي معاه، يبكي معاه، يطبطب عليه. ارعي جداءك عند مساكن الرعاة. مش هتعرف تربيهم، هات ربنا يربهم لك، هات الكنيسة تربهم لك. وصلت العروسة حسب الوصف، طلعت ورا آثار الغنم وبقت تجري وراه، وبسرعة الجري وصلت ولقيته أين يربض. أول ما وصلت بقى عند منه كده والعرق نازل وهي تعبانة وبتنهج بس فرحانة أنها لقيته، أول ما شافها قال لها إيه؟ قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون. عاوز يقول لها إيه الشطارة دي؟ ده أنت جيتي بسرعة، ده أنت جيتي جري، ده أنت ولا فرس في مركبات فرعون. كان زمان مركبات فرعون دي زي الدبابات دلوقتي، مركبات فرعون فيها خيول تجري بسرعة جدا وتبقى قوة حربية وعسكرية، فهي الغلبانة دي اللي خدتها جري عشان بتدور عليه بلهفة وباشتياق، قال لها شبهتك بفرس. فربنا يفرح قوي لما يلاقي النفس بتركض وراءه. بولس يقول اركضوا لكي تنالوا، عشان كده في أول الكلام قال اجذبني وراءك فإيه فنجري لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.

المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا حفظنا قبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام، الضابط الكل الرب إلهنا. أيها السيد الرب الإله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا حفظتنا قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا كل سلام مع خوفك، كل حسد وكل تجربة وكل عمل للشيطان، مؤامرة الناس الأشرار، قيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزح عنا وعن سائر شعبك وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح هذا، الذي من قبله المجد والكرامة والعز والسجود تليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. ارحمني يا الله كعظيم رحمتك، ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، طهرني لأني أنا عارف باسمي وخطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت، الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأني ها أنا ذا بالإسم حبل بي في الخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا وضحت لي غوامض حكمتك ومستورتها، تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من الثلج، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المتواضعة، اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل آثامي، قلبا نقيا اخلق فيا الله، وروحا مستقيما

قيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. امنحني بهجة خلاصك بروح رئاسي عضدني، أعلم الأسماء طرقك منافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إله خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتاي وليخبر فم تسبيحك، لأنك لو آثرت ذبيحة لكنت الآن أعطي. لكنك لا تسرب المحرقات، الذبيحة لله روح من صحك، القلب المنكسر متواضع لا يرزله الله. أنعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح العدل قربان ومحرقات، حينئذ

شويس نينان بشويس نينان الليل يا خنفران ام بيوت نم بشيرين ام ببنف ماي صواب ونوتي نوت امين. تسبحت الساعة التاسعة من النهار المبارك، أقدمها للمسيح.

فقبلهم وخاطبهم عن ملكوت الله، والمحتاجون إلى الشفاء شفاهم. وكان النهار قد بدأ يميل، فتقدم إليه الاثنى عشر وقالوا له: اصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى المحيطة والحكومة.

قالوا له: ليس عندنا أكثر من 5 خبزات و2 سمكتين إلا أن نمضي نحن ونشتري أطعمة لهذا الشعب جميعه. وكانوا نحو 5000.

0: يسوع قدوس قدوس قدوس رب السبعوت السماء والأرض ملؤتها مجد كرامته
1: قدوس ارحمنا أيها رب الإله القوات كن معنا لأنه ليس لنا معين في شهدنا وضيقتنا سواك حل وأخر أصبح لنا يا أعلان سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا ولا صنعناها بإرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهرة يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعا علينا.

0: اجعلنا رب مستحقين ان نقول بشكر ابانا الذي في السماوات قدس تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الغد اعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن عهدنا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين.
1: يا الله الاب ابو ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي بظهوره خلصتنا وانقذتنا من عبوديه العدو نسألك باسمه المبارك العظيم انقل عقولنا من اهتمام العالمي والشهوات الجسدية إلى تذكار أحكامك السمائية وكمل لنا محبتك للبشر أيها الصالح ولتكن صلواتنا كل حين وصلاة هذه الساعة التاسعة مقبولة أمامك امنحنا أن نسلك كما يليق بالدعوة التي دعينا إليها لكي إذا خرجنا من هذا الجسد نحسب مع الساجدين المستحقين لألام ابنك الوحيد يسوع المسيح ربنا ونصفر بالرحمة وغفران خطايانا والخلاص مع مصاف القديسين الذين أرضوك بالحقيقة منذ الدهر وإلى الأبد. اللهم ابطل عنا قوة المعاند وجميع جنوده الرديئة كما داسهم ابنك الوحيد بقوة صليبه المحيي. اقبلنا إليك يا سيدي يسوع المسيح كما قبلت اللص اليمين وأنت معلق على عود الصليب وأنر علينا كما أنرت على الذين كانوا في ظلمة الجحيم وردنا جميعا إلى فردوس النعيم لأنك يا سيدي إله مبارك وينبغي لك مع أبيك الصالح والروح القدس المجد والإكرام والعز والسلطان والسجود إلى الأبد أمين.
2: ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وكل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحمل الذي يحب الصديقين ويرحم خطاه الذين أولهم أنا الذي لا يشاء موت الخاطئ مثلما يرجع ويحيا أدعي الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة تربطنا سهل حياتنا وارشدنا لعمل بوصيات قدس أرواحنا طهر أجسامنا قوم أفكارنا نقي نياتنا اشفي أمراضنا واغفر خطايانا ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب أحطنا بملائكتك القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة المجد غير المحسوس وغير المحدود فإنك مبارك إلى الأبد آمين.
3: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك

سفر الخروج. الأصحاح 25. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل أن يأخذوا لي تقدمة، من كل من يحثه قلبه تأخذون تقدمتي. وهذه هي التقدمة التي تأخذونها منهم: ذهب وفضة ونحاس وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صمت وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترصيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته، هكذا تصنعون. فيصنعون تابوتا من خشب الصنط، طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف وارتفاعه ذراع ونصف، وتغشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تغشيه، وتصنع عليه إكليلا من ذهب حواليه، وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع، على جانبه الواحد حلقتان وعلى جانبه الثاني حلقتان، وتصنع عصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما. تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعان منها، وتضع في التابوت الشهادة التي أعطيك. وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله ذراعان ونصف وعرضه ذراع ونصف، وتصنع كروبين من ذهب صنعة خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء. فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك. من الغطاء تصنعون الكروبين على طرفيه، ويكون الكروبان باسطين أجنحتهما إلى فوق مظللين بأجنحتهما على الغطاء، ووجهاهما كل واحد إلى الآخر نحو الغطاء يكون وجه

الكروبين، وتجعل الغطاء على التابوت من فوق، وفي التابوت تضع الشهادة التي أعطيك، وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوصيك به إلى بني إسرائيل. وتصنع مائدة من خشب الصنط طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجبا على شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليلا من ذهب حواليها، وتصنع لها 4 حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الأربع التي لقوائمها الأربع. عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة، وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب فتحمل بهما المائدة، وتصنع صحافها وصحونها وكأساتها وجاماتها التي يسكب بها من ذهب نقي تصنعها، وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما، وتصنع منارة من ذهب نقي، عمل الخراطة تصنع المنارة قاعدتها وساقها، تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها، و6 شعب خارجة من جانبيها، من جانبها الواحد 3 شعب منارة، ومن جانبها الثاني 3 شعب منارة، في الشعبة الواحدة 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعبة الثانية 3 كأسات لوزية بعجرة وزهر، وهكذا إلى 6 شعب الخارجة من المنارة، وفي المنارة 4 كأسات لوزية بعجرها وأزهارها، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، وتحت الشعبتين منها عجرة، إلى 6 شعب الخارجة من المنارة، تكون عجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي، وتصنع سرجها 7، فتصعد سرجها لتضيء إلى مقابلها، وملاقطها ومنافضها من ذهب نقي، من وزنة ذهب نقي تصنع مع جميع هذه الأواني، وانظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل.

الأصحاح السادس والعشرون. وأما المسكن فتصنعه من 10 شقق بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز، بكروبيما صنع فحائك حاذق تصنعه. طول الشقة الواحدة 28 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا لجميع الشقق. تكون 5 من الشقق بعضها موصول ببعض، و5 شقق بعضها موصول ببعض. وتصنع عرا من أسمنجوني على حاشية الشقة الواحدة في الطرف من الموصل الواحد، وكذلك تصنع في حاشية الشقة الطرفية من الموصل الثاني. 50 عروة تصنع في الشقة الواحدة، و50 عروة تصنع في طرف الشقة الذي في الموصل الثاني. تكون العرى بعضها مقابل لبعض. وتصنع 50 شظاظا من ذهب، وتصل الشقتين بعضهما ببعض بالأشظة، فيصير المسكن واحدا. وتصنع شققا من شعر معزة خيمة على المسكن، 11 شقة تصنعه. طول الشقة الواحدة 30 ذراعا، وعرض الشقة الواحدة 4 أذرع قياسا واحدا للـ11 شقة. وتصل 5 من الشقق وحدها، و6 من الشقق وحدها، وتثني الشقة السادسة في وجه الخيمة. وتصنع 50 عروة على حاشية الشقة الواحدة الطرفية من الموصل الواحد، و50 عروة على حاشية الشقة من الموصل الثاني. وتصنع 50 شظاظا من نحاس، وتدخل الأشظة في العرى، وتصل الخيمة فتصير واحدة. وأما المدلى الفاضل من شقق الخيمة، 1/2 الشقة الموصلة الفاضل، فيدلى على مؤخر المسكن. والذراع من هنا والذراع من هناك من الفاضل في طول شقق الخيمة تكونان مدلتين على جانبي المسكن من هنا ومن هناك لتغطيته. وتصنع غطاء للخيمة من جلود تباش محمرة، وغطاء من جلود تخس من فوق. وتصنع الألواح للمسكن من خشب الصمت قائمة، طول اللوح 10 أذرع، وعرض اللوح الواحد 1.5 ذراع. وللوح الواحد رجلان مقرونة إحداهما بالأخرى. هكذا تصنع لجميع ألواح المسكن. وتصنع الألواح للمسكن 20 لوحا إلى جهة الجنوب نحو التيمن، وتصنع 40 قاعدة من فضة تحت 20 لوحة. تحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه، وتحت اللوح الواحد قاعدتان لرجليه. ولجانب المسكن الثاني إلى جهة الشمال 20 لوحة، و40 قاعدة لها من فضة. تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان. ولمؤخر المسكن نحو الغرب تصنع 6 ألواح، وتصنع لوحين لزاويتي المسكن في المؤخر، ويكونان مزدوجين من أسفل، وعلى سواء يكونان مزدوجين إلى رأسه إلى الحلقة الواحدة. هكذا يكون لكليهما، يكونان للزاويتين.
فتكون 8 ألواح وقواعدها من فضة، 16 قاعدة. تحت اللوح الواحد قاعدتان، وتحت اللوح الواحد قاعدتان. وتصنع عوارض من خشب الصمت، 5 لألواح جانب المسكن الواحد، و5 عوارض لألواح جانب المسكن الثاني، و5 عوارض لألواح جانب المسكن في المؤخر نحو الغرب. والعارضة الوسطى في وسط الألواح تنفذ من الطرف إلى الطرف، وتغش الألواح بذهب، وتصنع حلقاتها من ذهب بيوتا للعوارض، وتغش العوارض بذهب، وتقيم المسكن كرسمه الذي أظهر لك في الجبل، وتصنع حجابا من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، صنعة حائك حاذق يصنعه بكروبين، وتجعله على 4 أعمدة من صمت مغشات بذهب، رزازها من ذهب، على 4 قواعد من فضة، وتجعل الحجاب تحت الأشضة، وتدخل إلى هناك داخل الحجاب تابوت الشهادة، فيفصل لكم الحجاب بين القدس وقدس الأقداس، وتجعل الغطاء على تابوت الشهادة في قدس الأقداس، وتضع المائدة خارج الحجاب والمنارة مقابل المائدة على جانب المسكن نحو التيمن، وتجعل المائدة على جانب الشمال، وتصنع سقفا لمدخل الخيمة من أسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم صنعة الطراز، وتصنع للسقف 5 أعمدة من صمت وتغشيها بذهب، رزازها من ذهب، وتسبك لها 5 قواعد من نحاس.

0: بالآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. المكتبة الصوتية بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس سبورتينج تقدم لكم
1: كلمة لأبينا المتنيح القمص بشوي كامل عن تأملات روحية حياة السيدة العذراء كما تتكلم عنها مزامير وأناجيل أحد شهر كيح. ألقاها في اجتماع إعداد القدام في شهر أغسطس سنة 1978.
2: نتكلم النهاردة عن العذراء. نتكلم عن العذراء. نتكلم عن العذراء الحلوة اللي بنسميها بالنص كده باب السنة. نسميها إيه؟ باب إيه السنة؟ تقول لي الله والسماء يخشوها بالعذراء؟ لا، السماء يخشوها بدم الإيه؟ المسيح. إنما أمال العذراء اللي بتسموها كده؟ لأن ورت لنا السك، ورت لنا ايه السكة، او ربنا ورانا السكة فيها هي. يعني عشان نكون يعني اكثر تحفظ في الكلام، نقول ربنا ورانا السكة الوصول في الايه. هل ممكن ربنا يجي ويدخل في لحم البني ادم؟ مش ممكن. لكن ورانا كده في مين؟ في الست العدل. مظبوط ولا مش مظبوط الكلام ده؟ فاصبحت هي ايه السكة اللي ربنا ورانا ازاي نوصل له ايه. وبعدين احنا

مثلا ايه لما بنسمي الست العذراء في اوتوكوس بنسميها ايه؟ والدة الايه؟ الاله. طبعا الكنيسة كمان ايه؟ احنا كمان الكنيسة هي الام بتاعتنا، زي ما العذراء هي الام بتاعت الايه؟ بتاعت ربنا. الكنيسة كمان هي ايه؟ ولدتنا. هو في واحد يا اولاد يبقى له اب ومالوش ام؟ ممكن؟ لازم يبقى له ام برضه. عشان كده من خلال الكنيسة العذراء الكنيسة رسمت لنا ازاي المسيح اتحد بالعذراء. على كل حال احنا يعني الحتة اللي شغلة مخي قوي قوي قوي حكاية الايه؟ العذراء الفقيرة والغنى اللي حصل لنا، يعني تصور ان كل واحد مننا اصبح مليونير مع اننا من فقر ايه؟ فضيح خالص، لان العذراء انسانة. انا مش بتكلم على فقيرة يعني انها من عيلة بسيطة يعني، ما اقصدش، انا بتكلم عليها انها فقيرة كانها ايه؟ انسان. وبعدين الله جه حل ايه فيها. طب العذراء بقى اتسوت ايه؟ كبيرة بقى، بقت كبيرة قوي قوي. وبعدين انت خادم صغنطوط كده هو بن ادم، وبعدين اتعمدت، وبعدين الروح القدس حل فيك، بقيت انت ايه؟ انت كبير خالص، بقى اسمك ابن ربنا، كفايه قوي انت بتقول له انا ابن ربنا. فالغنى ده غنى غنى كبير جدا. وبعدين يا اولاد الغنى ده حصل اللي ما عندوش اصل بقى، واحد ما عندوش اصل كده ومعاه شويه فلوس كده وغني ينسى هو اصله ايه. هو وحش يقول لك انا غني وانا غني وانا عملت وانا خليت وانا سويت وانا هعمل واخلي واسوي. لكن اللي عنده اصل كويس يقول لك لا، ده انا كنت راجل غلبان وربنا اللي انعم ايه؟ اللي انعم عليا، مش كده؟ وده ايه؟ اهي دي العذراء الايه؟ كل ما تزودها هي الخير والبركه والله يحل في بطنها. تقول نظر الله الى التضاع ايه؟ يا غلبانه يا عذراء مسكينه. امال ايه؟ امال انا مش غلبانه؟ هو انا نسيت ان انا بني ادم؟ انا يعني ده انا غلبانه خالص، ده يوسف كان هيرميني بره البيت، يعني استحمل انا ايه؟ صدق غلبانه. فمسكينه ولا مش مسكينه؟ مسكينه. المهم يعني في شهر احنا بقى ارتباطنا بقى العذراء بقى هنا دي بتحمل التناقض اللطيف ده، الفقر اللي اتقلب للايه؟ للغنى. قال لك بقى انا عاوز اوصل لايه؟ الفقر اللي يبقى ايه؟ غنى. كان زمان في كتاب حلو قوي كده كان اسمه الفقير الغني. الفقير الايه؟ الغني. كان راجل فقير كده وكان بيكرز باسم المسيح في الهند وجاب الاف للايه؟ للمسيح، بقى غني جدا. ده الفقير الغني. او زي بطرس الرسول بيقول ليس لي فضه ولا ايه؟ ولا ذهب، لكن انا معايا حاجه ايه؟ كبيره قوي. معاك ايه ده؟ لا فضه ولا ذهب. قال باسم يسوع نصيركم ايه؟ انا مسكت شهر كياك كده هوري لك الغنى والفقر ازاي. انت ممكن تكتب بسرعه كده وبعدين تعمل في البيت كده، يعني انا نفسي تبتدي انت تلعب كده في الايات اللطيفه دي وتعمل حاجات حلوه. في العشيه بتاع الحد الاولاني كيف كام حد يا اولاد؟ اربعة ايه؟ اربع احاد. كل حد هيبقى ايه؟ عشيه وباكر وايه؟ وقداس. والانجيل بتاع القداس في الاربع اسابيع هو انجيل لوقا الاصحاح الايه؟ الاولاني، متقسم اربع ايه؟ اربع اقسام، كويس؟ انا اللي هيشغل بالي بالذات الاناجيل بتاعت العشيه وباكر مع المزامير. الحد الاولاني المزمور بيقول كده، مزمور 13 ايه 41 بيقول إلى متى يا رب تنسانا إلى الانقضاء؟ حتى متى تصرف وجهك عني؟ إلى آخر.
الى متى يا رب تنساني؟ دي لغة واحد مين دي؟ لغة ايه؟ واحد منسي. لغة البشرية لغة واحد غلبان ولا مش غلبان؟ شوف الكنيسة الحلوة تبتدي شهرك يكتول الى متى يا رب ايه؟ انسان نسينا يا رب ليه؟ طب ولما ربنا ما ينسناش يبعت لنا ايه؟ يبعت لنا ابنه يغنينا من الفقر الكبير للغنى. هو ده الخلاص بتاعنا كده يا ولاد. الى متى يا رب ايه تنساني بسرعه كده؟ وبعدين معاك انجيل هنا طلع بسرعه. الانجيل بتاع العشيه مرقس 14 من 3 ل 9. مزمور باكر بقى. احنا قلنا ده مزمور كان ايه؟ مزمور 13:41. مزمور باكر بقى يا ولاد. عجيب عجيب عجيب جدا. مرقس 14:3 بيقول الرب نظر من السماء على الارض. اه طبعا ما هو التجسد عباره عن نظر من ايه؟ فوق لتحت. ليسمع تنهد المغلولين. ليسمع تنهد الايه؟ المغلولين. يا سلام. عشان يتبعوا. مزمور 101:16-17. 101:16-17. لاحظ في المزامير دي وانت بتطلعها في الكتاب المقدس ممكن تلاقي الارقام فرق ايه؟ فرق واحد يعني ما لقيتوش في 101 هتلاقيه في 102. او يمكن تلاقيه في 100 هتلاقيه في 100. يبقى هو دلوقتي جاي بينظر للايه؟ للمغلولين. مغلولين يعني ايه؟ غلابة المربطين. دوكا كان ايه؟ نسينا ليه يا رب؟ طيب الانجيل بقى عن ايه يا اولاد؟ انجيل عجيب جدا. مرقس في باكر مرقس 12:41-44 في رسالة الارملة. رسالة الارملة شوف الحلاوة. رسالة الارملة يعني ايه؟ في رسالة الارملة دي عبارة عن فلسين وبيقول ايه؟ عصفورين يبعان بايه؟ فلس. يعني يجيبوا لك كام عصفور؟ عصفورين يبعان بفلس اربعة يعني فلسين دولت اقل من المليم. كنت شفتوا المليم يعني. فلسين دولت. لكن في حاجة دلوقتي بيوزنهم الطاقة وبيوزنوا يعني حاجات يعني مثلا لما تتكلم واحد مش دارس علوم تقول له بيوزنوا الطاقة بتاع يقول لك يا عم انت بتتكلم كلام ايه؟ فارغ. هو يقول لك لا طب هو ربنا وزن الفلسين دولت ايه؟ تصرفهم البنك يطلعوا بكام؟ يطلعوا فلسين. الراجل بتاع البنك يقول لك يا عم دي عملة حتى ما تمسكش. طب وربنا لما عمل الحسبة بتاعتهم طلعوا بكام؟ اوه يقول لك حطت اكثر من الايه؟ من الكل. لانها اعطت من ايه؟ انت واخد بالك؟ اعطت من ايه؟ معوزها. اعطت كل ايه؟ معيشتها. اعطت كل ما عندها. اعطت من معوزها. هو ايه ده؟ هو ايه ده؟ ايه الكنيسه الحلوه دي؟ ده هو المسيح اللي اعطى كل اعوازه. ده هو اللي اعطى كل ما ايه؟ ما عنده. هو اللي احب العالم. هو اللي بذل نفسه. ده مش هي اللي ادت اعوازها. الكنيسة لبست ما لقتش أجمل من الفلسين عشان اللي حطتهم المرأة إن هي تعبر عن الإيه؟ التجسد. ده موضوع كبير سواء من ناحية القيمة قدام ربنا ده يساوي إيه وده يساوي إيه أو من ناحية الفلسين هم المسيح لأن هم في نظر الناس فلسين وهم في نظر الآب أعوازه وأعطى كل ما ليه لأن أعطى ابنه الإيه؟ الوحيد. أكتر من كده فيه؟ طب ما هي ادت كل عوز ما كانش عندها ده كان يعني باتت من غير عاش خالص يعني ادتهم عشان تموت بعد كده فهي اعطت من اعوز. بس انا عاوز اقول لك كده مزمور القداس بقى انت يا رب ترجع وتترائف تتحنن على الصهيون 101. المزمور اللي فات كان 101:16-17 ده 101:11-14 ممكن تبقى تلخصهم يعني ورقة مرة عملناهم كده مرة
واخد بالك بقى؟ يبقى دلوقتي احنا ايه؟ خلص الاصحاح الاولاني الاسبوع الايه؟ الاولاني. شفت بقى العذراء جميله ازاي؟ نخش في الاصحاح الثاني البشاره بتاعت العذراء بقى. الاصحاح الاولاني كان البشاره بتاع ايه؟ الاسبوع الاولاني البشاره بتاع يوحنا المعمدان، مش كده؟ الاسبوع الثاني يبقى الاشاره بايه؟ بتاع ايه؟ لا لسه ميلاد يوحنا، هيبقى البشاره بتاع الايه؟ العذراء، بتاع الست العذراء. بص العشية، يا رب طقطق السماوات وانزل إلى الجبال فتدخل، انزل بقى من فوق يا رب. ومع البشارة هي نزول من إيه؟ من فوق. بسرعة كده مزمور 143 5 و7. بص يا أولاد، إيه هو المسيح نازل ليه؟ تفتكر لو نحب نحط إنجيل هنا، طب المرة اللي فاتت عبرنا عن التجسد بالإيه؟ عبرنا عن التجسد بايه؟ بالفلسفة والأرمال. طب والمرة دي هنعبر بايه؟ قال هو التجسد، مش هو المرأة الخافية، هو ايه؟ المرأة الخافية. لأن المرأة الخافية دي جابت زجاجة طيب ايه؟ كبيرة. وبعدين هو الخلاص في المسيحية إنسانة خافية معروفة في المدينة إن هي ايه؟ خافية، وجابت الطيب. وبعدين ده موضوع كبير قوي بس مش وقتنا. جاءت من ورائه عند قدمه باكية ودموع وبتاع، دموع عمال يحوشها ويقول لك اه دي تساوي شوية، الدموع اللي نزلت من المرأة دي تساوي 10 مليون جنيه عند المسيح. فنظر الناس يقول لك ايه الست شوية كلام فاضي. القبلات بتاعتها دي لها معنى كبير خالص، شعرها اللي تمسح بيه يعني خطيتها الكبيرة جدا. بعدين المسيح قال له في واحد ده مديون الدين كبير خالص وانا سامحته كله. ما هو المسيح هو ده الخلاص بتاع الايه؟ المسيح. كان المسيح اللي يمكن انت تقرا الانجيل ده في ايه؟ في العشيه. باكر ابتدى اتكلم بقى على ايه؟ التجسد في لاهويات، في لاهوتيات واللطيفه بقى. ينزل مثل المطر على الجزه ومثل القطرات يقطر على الارض. مزمور القداس بقى يقول اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك، اللي هو مزمور 44 و45 في الاجبيه. اسمع يا ابن انظر واميل اذنك وانت شعبك وبيت ايه؟ وبيت ايه؟ بيكلم مين يا اولاد؟ بيكلم البشريه كلها في شخص مين؟ العذراء. شخص العذراء. انا اللي انا عاوز اوصل ليك النهارده، يعني مش عاوز اقول ان العذراء هي الملكه وان النفس البشريه هي الملكه، لا، انا عاوز اقول ان احنا كلنا الملكه في شخص الست العذراء، التاج بتاعنا كلنا. إن هي بتعبير الكنيسة العجنة بتاعت الإيه؟ البشرية. يعني لما واحدة ست في الفلاحين تعجن عجين وبعدين عاوزة شوية تشوفه خمر ولا لسه، تقوم تيجي جاية من قلب العجين كده وتاخد إيه؟ حتة وتعملها رغيف وتحطها في الفرن تشوفها استوت كويس ولا لا. إذا طلع الرغيف كويس يبقى كل العجنة إيه؟ كويس؟ فهو المسيح مد إيده وأخد حتة من بطن الإيه؟ من بطن البشرية كلها. الحته دي طلعت العدل، الحته دي طلعت ايه؟ العدل. هو بيقول كده العذراء هي عجنه الايه؟ البشريه. املي لك بقى التنين بقى ايه؟ دلوقتي بقى تتكلم عن فلسفه التجسد الى اخره والحاجات اللطيفه دي. الاسبوع الثالث الرب اختار صهيون وراضيها مسكن له. ها اسكن لاني رب. ده التكسد. مزمور 131. باكر أرنا يا رب رحمتك وخلاصك، فأسمع ما يتكلم به الرب فيا. يتكلم السلام على شعب القديسين. مزمور 84 6 و7. إنجيل القداس بقى بيتكلم على التجسد واضح بقى خالص. هو بيقول في المزمور اللي فات بيقول الرب اختار ايه؟ صهيون وراضيها مسكن له، اللي هي العذراء. في انجيل باكر بيقول ايه؟ الرحمه والحق تقابلا، العدل والسلام تلاسما، الحق اشرق من الارض، ها، والبر طلع من الايه؟ السماء. ده بيقولوها دايما في الاكاليل دي، مش كده؟